0: Suivez le rythme au Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. Diwan, Diwan, Diwan FM. تسمعوا نفيس فيرقص على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في الصغيرة وجبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

0: ديوان اف ام صوت كوم.
1: Would you dance

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
2: 9.2.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للتداول حول الأوضاع التي تشهدها عدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء، وسيتم تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. وزارة الفلاحة تفيد بأنها وفي إطار تأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يضمن الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة إلى القمح الصلبة، كما ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفق شهر جويلية الجاري. السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بالمنطقة الجبلية الخريصية تابعة لعمادة فج حسين بغار الدماء من ولاية جندوبة وفق بلاغ صادر عن معتمدية غار الدماء، كما تم منع الحريق من الامتداد إلى جبال معتمدية الطويرف. ورغم صعوبة التضاريس تمكنت الحماية المدنية والمتطوعون من الحماية والغابات إضافة إلى التدخل الجوي وتدخلات سكان منطقة دوار الخريصية من التغلب على الحريق وتطويقه. إلى شان دولي، حصيلة ضحايا تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل الارتفاع بعدما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1405 وفيات منذ أواخر أفريل الماضي في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة 3200 حالة. والرئيس السوري أحمد الشرعي يؤكد أن دمشق تسعى إلى توصل إلى اتفاق أمني مع الكيان المحتل، مشيرا إلى أن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في نفس الديوان، في أمان الله.
2: ديوان فام
3: تبع الموسيقى.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 7:16 صباحكم مبروك يا توينسا، وما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي وصبحيتكم اليومية على طيلة الموسم الصيفي على ديوان فم. صوتكم إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله ربي يحفظ تونس ولا توينسا الكل. غان عزيز في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي سلمى على مرام، على النسرين، على كل من يتابع فينا. على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور.
4: صباح النور سماح.
3: أهلا وسهلا بالعميد.
5: بونجور.
4: بنوت بوزيتيف ان شاء الله باش يبدا الطقس بالحق انا خفيف نتاع 32 نتاع يعني نرجع لك الطقس اللي جاي ريح شمال فهمتني، يبرد علينا شويه اللي تعدى. حبيت نقول اللي الطقس راه مش كان حراره فقط، ريتو الحراره ما كانش مرتفعه في الويكاند، لكن الاحساس يعني كانت غاطة الدنيا، كانت مغومة كأن واحد في بيت سخون في حمام في بيت سخون على خاطر بالحق افكتيفمون. ان شاء الله هاو ريح شمال دارت، ان شاء الله خف شوية على النباتات لان النباتات تعبت، العباد تعبت. ان شاء الله ربي يخف علينا هالبلاء، خاطر ريت في احنا في مخيلنا السخانة ما هيش كارثة، وهي راهي اقوى من الفيضانات.
3: صحيح، يعني اقوى من البرد،
4: اقوى
3: وكتعلمنا.
4: تعلمنا كل مره نتعلم. قلت لك هو بالفايده انه نتاقلم مع جاي، لانه الاحتباس الحراري مازال باش يتواصل ومازال باش يصير حاجات مكيه، دونك احنا لازم نتاقلم ونبدلوا حياتنا ونبدلوا امورنا ونحضروا روحنا للموجات من النوع هذا، كسواء معنا في طريقه تربيه دواجن مثلا. أيه. أمور تحت بريد أنه توا 49 أنا كارثة كانت، فهمتني؟ يعني ثم أشياء زي ما تغير وزي ما استراتيجيات، فهمتني؟ ويسيبوا ينحوك 30% عاملينهم على الواح الشمسية، خطر والله عيب، والله عيب. في وقت اللي توا شجعوا باش الناس كل تولي عندها معناها طاقة بديلة رخيصة بلاش فلوس مع عند ربي 300 واش نهار شمس في تونس، نجي واحنا نتكسو يعني نصعبوا فيها عليه يا رسول الله.
3: وهو كذلك ان شاء الله ربي يحفظ تونس والتوانسه الكل. كما شفنا موجه حراره كما زيدا شفنا وحكينا برشا احنا في بوزيتيف فايبز على التوانسه، محليهم كيف يقفوا مع بعضهم التوانسه اللي في الاخر راه احنا نجموا نتعاركوا نجموا نتضادوا في حاجات اما ما نحبوش الخايب حتى تونسي. مرحبا بيك سيد العميد توفيق ديدي. الدكتور زيدا يظل اليوم ما نجمش يكون موجود معنا، ان شاء الله غدوه يكون بحثنا الدكتور سليم العسلي ابن سينا. نوروزتي الجميلة غزلتنا. صباح النور.
5: صباح النور سماح. بونجور لكيف الحضور سيد العميد الارتيستو.
3: هاي.
5: بونجور العزيز.
3: خلي عليك بلاصة الارتيستو هلا نهار جمعة.
5: نهار جمعة
4: أنا خلالي.
5: هو يعرف أني ساكتة أنا بربي ما تصبحش تقول سموحتي أنا ساكتة أنا. بونجور العزيز وأمونة المرام ونسرين سلم علي اسمع فينا الكل. بونجور عليكم يا توينس، إن شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجات محلية الكل ومحلية. نبدأ نهارنا بنسمة صباحية هكا تخليك بالرسمي هكا بالبوزيتيف فايبز وتخليك تقول الحمد لله يا ربي أنك قمت الصباح ولباس وتتنفس وهكا عندك أمل أنه نهارك بشي تعادة محلة، وأنت أنت بحد ذاتك اللي تكتبوا نهارك اللي تعادة محلة إن شاء الله.
3: صحيح، أنا هيدا نخمم فيها على الكل الثنية وأنا جاية، قلت إن شاء الله الناس الكل كي تقوم وهي لباس وتشوف العائلة لباس وتبدأ ماشية تطلب في رزقها، إن شاء الله نعرفوا نحمدوا ربي وإن شاء الله نعرفوا قيمة الحاجات اللي عنا. نوروزة مرة أخرى بونجورات الارتيستو محمد سعيد. نهارك سعيد يا محمد.
6: يا حلوة إيش مخليك؟ أيوة. سكر ولا طبيعة فيك؟ بسماتك نظراتك آه

0: الله عليك
1: الله.
0: قديش حي الاجواء الحقيقه محمد.
1: انا خلي عليه بس كتاب مره اخرى بالحق ثم حاجه ناقصه.
2: ربي يخليك سيد العميد. صباح النور سماح. صباح النور سيد العميد. نوروزه لوغران عزيز ايمان الكاتبه بيان سور. وان شاء الله نهاركم طيب. والله انا ثم ظاهره مانيش فاهمها علاش انا كل ما نغسل الكهرباء المطر تصب. والله العظيم البارح قررت سيد العميد قلت خليك كنمشي نغسل الكهرباء وكذا كل شيء
0: في اطار الانضباط نتاع
1: الناس. نعطيك انا تطبيقه تعرف بالضبط وقتاش تصب المطر وقداش
0: باش تغسل كهربتك.
2: والله ما
1: ولا بالحق
2: لا واب واب وابارامون حتى كيفاه
0: يا
2: اي ليه خاطر اون بلوس كهرباء ولات فيها حس مانيش عارف شنو هي بارامون الاكل الكرشير هذاك معناتها شنو اللي صار فيها مانيش عارف. يا ما الحمد لله طقس لاباس وكهرباء
1: شنو الحس
0: سيد عمي صلحنا هكا الميكرو سهل الميكرو طالع شويه بالنسبه لك انت نصلحوا الميكرو وبالنسبه لمحمد راه السيد المخرج لوغران عزيز ينجم يكلمنا في كل وقت معناتها تحسب روحك ما سمعت حتى شيء
2: صحيح
0: حتى كي بدا ساعات ينجم يستفز ينجم يقول شيء يحب هو يعمل اللي يظهر
2: موكب مازلنا مش
0: وكأنك مكشوني
2: طبعا طبعا طبعا ليه هتون فيك
3: وطول مرسي عزيزة على خطر أنت تساند فيا أنا تو اسم أخلط أخلوط فهمت اللي محمد عمل عملة طبعا
0: ما عمل حد شيء
1: عمل حد شيء
0: عمل حد شيء
1: قررتي قررتي فاحس
0: ونحب ونقول لك راو اللي أنا حاسة عزيز راو من حزب محمد راو
3: ليه عزيز من حزبي أنا
2: سولي سولي داريتي مسكولين عزيز
0: قال لي
2: صح عليك سي عزيز صح عليك.
0: يلا ان شاء الله تكونوا انتم زيدا قايمين وانتم بون يومور وقايمين وانتم مستقبلين نهاركم برشا موجات ايجابيه وباش نعاودوا لكم احنا على الموجات الايجابيه والبوزيتيف فايبس باش نمشيو توت سويت مع بوزيتيف فايبس.
3: في بوزيتيف فايبس باش نحكيو على شاب الحقيقه قبل ما نحكيو على الشاب هذا مش كل شخص هكا تشوفوه يبيع في الطريق في حاجات هكا بابي مشوار مشموم ماكله والا اي حاجه راهو ما عندوش حتى مستوى علمي والا ما يقراش والا وضعيته مش ولا بد. نحكيو على شاب الحقيقه عنده الماستر وفي نفس الوقت يبيع في المشموم وصل حتى كمل قرر روحه معناها بما انه كان يخدم ويبيع في المشموم. هات نسمعوا شنو هو اللي قال الشاب هذا اللي صنع المحتوى عمر سعودي في تصريحه ليها.
4: انا خريت الماستير انتربرونوريا انوفاسيون دي زافير
1: خويا كل شيء
4: ربي يفضل عايش
1: اسالني قال لي ما سمعت شيء صاحبي خاطر فهمت قلت له شوف فما قال لي خذيت الماستير خويا كل شيء بالبركه
4: ربي يفضلك
1: وصلهم اخويا انت شنو تقرا؟
4: نقرا ماستير انتربرونوريا اي ديفلوبمون انوفاسيون دي زافير في البوليتكنيك.
1: قديش العام؟
4: 6.5 مليون.
1: 6.5 مليون. وانت شنو تخدم؟
4: نخدم بيع في المشموم.
1: وين تريفز كتاب تقرا؟
4: في البلو سكاي. ربي يفضلك ويعطيك الصحة.
1: وانت؟
4: واقراوا على رواحكم إن شاء الله ربي ينجحكم.
0: يقرا في البوليتكنيك ماستر في الانتربرونيا انوفاسيون دي زافير وباش يواصل قرايته يقرا ب 6.5 مليون في العام يبيع في المشموم باش يخلط الحلمته ما فماش خير من هكا بوزيتيف فايز ما فماش خير من هكا رساله في الصباح تقول انه راو اللي عنده حلمه اللي عنده بروجي في حياته ما ينجم كان ينجح مهما كانت الطريق صعيبه ومهما كان شنو باش يعمل باش يخلط الثنيه هذيك طريقه ما تكون ناجحه. سيد العميد
1: والله يشارك جوانكم سبحان الله البارح نفس الحكايه مشيت نتعشى انا والعائله في الحمامات جاني النادل قال لي سيد العميد راك بدلت حياتي. يا اخوي كيفاش بدلت حياتك؟ قال لي تتذكرش منين قلت راهو الفرق الوحيد بين الانسان والحيوان هو وجود مشروع حياته.
0: ايوه
1: قال لي انا كنت نقرا قال لي انا ترمينال دروا كنت نقرا القرايه ما كانش عندي فكره تو مك الجمله هذيك عملت هدفه باش نمشي له بقدرة ربي مهما كانت الظروف. النوع هذا من الناس الوليد هذا اللي كان يتكلم متأكد اللي عنده بروجي في مخه. شوف ساق بغوشي شو اختار يقرأ باش تفهم.
0: أيه.
1: اختار له دومين اللي باش يهزه
0: لبعيد
1: وبيعان مشموم ستين بتيت انتربريز ميكرو صغيرة بكل اولا سألو كونتاكت صعيبة.
0: أيوة.
1: خاطر يصيروا كونتاكت ديريكت مع العباد ولكن زاد باش يسكرك الثغره خاطر يقرب الفلوس ظهر يقرب معناها في البريفي. أيوة. في البوليتكنيك بريفي دونك يعطيه ألف صحه وانا متاكد انه كنت تبع قصته السيد هذا ونرجع بعد 5 سنين فوز عليها فار اون سيربريز باش تكون عندكم هذايا لك سورتو درس للناس اللي ياخذوا دبلومات يقعد في الدار يستنى في الوظيفه. سكو انا جون اكسبت بارو في العالم مش كيما هك. احنا في تونس عملنا غلطه من الاول نسخايلو اللي دبلوم معناها لازم وظيفه في الدوله. غلط. راو اللي نجحوا اكثر هم العباد اللي اختاروا هم مستقبلهم, اختاروا شيء يحبوه, مش يستنى في حاجه اللي هو 10% باش ياخذها والاخرين ما ياخذوهاش. دونك الانسان يثقف ياخذ شهاده ثم يعمل مشروع حياته, وراهو اي مشروع باي طريقه يبدا راهو باش يوصل. قدرة ربي يوصل مهما كانت الظروف.
0: لا ان توكا هو ظاهر يقرا انتربرونيا وانوفاسيون دي زافير, حتى كيفاش لابس الشاشيه التونسيه الجبه كل شيء يخدم به في المشروع نتاعو. تحيه كبيره لي محلاه ومحلاه رساله صباح محمد سعيد.
2: والله
0: وانت خدمتهم الكل وعملتهم الكل.
2: والله خدمتهم الكل وعملتهم الكل الحقيقه, وجو سوي فيير معناتها بالحق, خاطر اللي خدم هذوما والكونتاكت ديريكت مع الناس يعلمك برشا حاجات. ونحب نقول للعباد الكل احلموا, خاطر اذا توقفت الاحلام تتوقف الحياه, والحياه تليق بنا معناتها بالحق, بالظروف اللي موجوده, بالحاجات الباهيه بالحاجات الخايبه. كبش كبش في حلمتك وراه باش يجي نهار وراك معناتها باش توصل. انا نتذكر تفرجت على فيلم فهمني مره, ثم انسان يعني متشرد الحكايه نتاعو دخل باش يحجم عند حجام وما عندوش فلوس, يمكنش عنده حق الرباع نتاع الحجامه. دخل باش يحجم وقال معناتها للحجام راني عندي كان حق رباع معناتها فهمني الحجامه, قال له راني ما سالتكش على الفلوس معناتها. حجم له كذا, كيف شاف وجهه كيفاش ولا ما عقلش روحه معناتها كان هكا وكذا كل شيء. رجع من بعد 20 سنه ولا انتربرونور كبير برشا في البعث العقاري وفي معناتها مجال رياده الاعمال وكذا وكل. الحجام هذاك الحانوت نتاعو باش يسكر, وجاه الحاكم قال له راك توا باش تخرج خاطر لو بروبريو جديد باش يجي ياخذ معناتها المحل. شكون يطلع البروبريو جديد؟ يطلع السيد هذاك. وجاه وقال له راني قال له هذوما المفاتح نتاع الحانوت اللي كنتي. قال له كيفاش؟ قال له تذكرش ياك العام جاك شكون وكذا وكل شيء؟ قال له راني انا هذاك توا انا وليت راني ان جران اوم دافير وكذا وكل شيء معناتها بالحق. راهو لي سكسس ستوري موجودين برشا, ونحب معناتها نحييها على الاخر.
0: اهدالو
2: الحانوت بلاش معناتها, قال له خوذها نتاعك انت واخدم على روحك. دونك بالحق احلموا وما تخليه حتى شيء ينقصلكم من لومبلور نتاع الحلمه نتاعكم.
0: ما تخلي حتى حد يحبط العزيمه نتاعك. انا نتفكر اول ما بديت نقرا في الصحافه وخذيت الباك جاني حد قريب برشا من العائله قال لي فك عليك والصحافه هذه صعيبه والاعلام وانت ما عندك, فما حتى حد في العائله معناها بدا ونجح وشو مش تعمل في وسطهم الناس هذوما والاعلاميين الكبار والصحافيين الكبار؟ فك عليك برامل حاجه اخرى. وقديش كانت الجمله هذه كانت تفكرها كل عام وانا نقرا وانا قاعده نقدم وانا كذا. واليوم هكا كيف كل اليوم ندخل ويتحلك الميكرو اون, راو كتبه تحب الحاجه اللي تعمل فيها وتحب خدمتك. انا كل يوم نحمد ربي على خاطر فما ميكرو قدامي. خاطر نقول معاكم سماح مفتاح, مرحبا بكم يا توانسه الناس الكل. 20 سنه اعلام توا, 21 سنه اعلام, وعمري ما نهار نقصتك الفرحة هذيك ولا الحمد لربي من الحاجات اللي أنا عملتهم واللي أنا خلطت لهم في الأعلام واللي ما عملت حتى شيء, ما زلت باش نعمل وما زلت باش نخلط. أمنوا بحلمتكم يفضلكم. اليوم حبينا في الصبحية نقول لكم يعيشكم, حبوا الحاجات اللي تعملوا فيها, امنوا بالحلمه نتاعكم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا.
1: عكس ما تعمل كان اللي تحبه, ما تخدم كان خدمه تحبها. اياكم تخدم خدمه ما تحبهاش, راهو على 30 سنه 40 سنه ما تنجمش تحمل. اما كي تخدم خدمه انت تحبها راك كل صباح تمشي مستبشر, تمشي فرحان وتعطي وفهمتي وتطور وتكبر. اما ردوا بالكم تمشي في ثنيه اللي انت تفرضت عليك وراهو ما تقوليش خاطر الدنيا صعبه. لا تختار كان مهما كانت تختار الخدمة اللي انت تحبها والمكان اللي تحبها
0: توصل. يلا شكرا لكم على المتابعة, احنا مازلنا معكم انتوا حتى العشرة. تحية كبيرة لكم, ربي خلينا نسلم على الكتيبة يعيشكم. راو كتيبتنا انتوما جزء لا يتجزأ من الحاجات اللي احنا نعملوهم الكل من نهاراتنا من صبحياتنا من كل ما يتقال على ديوان فام وعلى ناس الديوان. تحية لكم وين ما كنتوا. يلا غنية قصيرة وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
5: ناس الديوان.
6: Publicité.
7: Reactor, mouche boisson énergisant ta cave. Zouzanoué, khaliouk, dépasse les limites m'tiak.
6: الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2200. رياكتور بوش يور ليميتس.
7: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
8: أمين بانك le partenaire de votre succès.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
2: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة، ان شاء الله نهاركم زين مبروك يا توين سامي، ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع كمان من البوزيتيف فايبس. توا باش نمشيو توت سويت لي توب ريتش.
0: توب ريتش
2: توب ريتش، قلنا نعملوا دورة بيان سور، قصان الماء قصان الضوء في الويكاند، شنو اللي صار وتبعاته، ما تبع ذلك.
3: نذكروا اللي تونس تعيش واحدة من أقوى موجات الحر الصيف هذا، درجة الحرارة بلغت من بين 45 و 49 درجة في عدد من الجهات الداخلية، مع بقاء المعدلات أعلى من المعدل العادي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي الحد البارح الأحد. نحكي وزادة على الكهرباء اللي مازال مقصوص وفي بعض المناطق، رغم اللي درجات الحرارة ماشية وتنقص بشوية بشوية. رينا البارح بعض التدوينات والناس تتشكى علاش مازال الضوء مقصوص وغيره. نحكي وزادة على الماء اللي مقصوص زادة في بعض المناطق، والحرائق اللي مازالت موجودة في بعض المناطق زادة كيما نابل بوعرقوب. ونحكي وزادة على سقيط سيدي يوسف اللي الحمد لله صابت المطر البارح، والمناطق متاع شمال غربي والكيف تقريبا الحرائق ما عادش موجودة. لكن في هذا الكل رينا زادة تدوينات وناس تتشكى، وحتى احنا شخصيا في البلاتو ما لقيناش دبيبز الماء الصافية، معناها الماء صافي ما ولا ماء او مينيغال كما يقول الدكتور، والا
2: مياه
3: معدنية او مينيغال والا او دو سورس كما يقول الدكتور سليم العاصلي. دونك الناس تتشكى ما هيش لاقية المياه المعلبة. الاسواق تشهد نقص كبير ملحوظ زادة اللي ما فماش مياه معلبة
2: بي.
3: وما فماش معناها نقاط استفهام علاش ما فماش المياه، رغم اللي ارتفاع درجات الحرارة هي تثبت في الناس تشري في برشا الماء وكل، لكن لحد الآن ما فماش مصدر رسمي،
2: خاطر المعامل زي دارة
3: ما فماش مصدر رسمي معناها عطا خرج وحتى المعطيات الأولية.
2: باهي، دونك احنا راهو بعد قصان الضوء شفتونا بعد ما تليفونات اللي قاعدين ياخذوا فيهم في ناس الديوان، ولات مشكله نتاع مياه معدنيه، ولات تظلي حاجه خفيفه برشا بارابور للضوء اللي مقصوص والماء. ناس راهو ما يسبالها ما عندهمش جمعتين وشهر وثلاثه شهور، فما شكون وصل بالعام في تبرقه حسب ما قالوا لنا في ناس الديوان. لكن سيد العميد، اليوم التونسي يقول لك معناه الضوء قص، ايش مدخل المياه المعدنيه المياه المعلبه؟ هيك تفسروها.
4: هو ما فماش حد شيء يخدم غير ضوء. الماء تاع الصونات كيفاش يوزعوا فيه هو؟ اما يجي من يعني سدود ولا من ابار عميق هكا ولا يضخوه ولا يهزوه لك شاتو دو اكل. كل مره تلقى هكا شاتو دو، الماء باش يطلع على شاتو دو ويتخزن غاديك باش بعد يمشي بالبريسيون قويه يدخل لديار الناس، يلزم يطلع بالضوء بمعامليه نتاع ضخ.
2: أيوة.
4: يعني بومباج، فهمتني؟ ما ثماش ضوء، ما ثماش يعني ما بش يطلع ويتوزع. إذن أنا نقول ربا ضارة النافعة، هذا راهو بش يتكر. إذن على المسؤولين الكل والمواقع الكل والمعامل الكل، خاطر ما كانت نقول الحقيقة، احنا ما عملنا شي يحبه، يحب يصور ما يصرفش. لا يا أخوي، لا لا آخر اللي مشيت له هذايا قلت لك عامل جروب كبير قص الضول، ما قص ميموش هو مدامه عنده الالترناتيف هكا. ما شاء الله عليه، الريستورون تاعو معبي وكليماتيزي ومنهم رجله رغم الضوء مقصوص وقتها. علاش؟ خاطر توا لازم ناخذ ريدو فون، لازم الناس كل تفكر، لازم حياتنا تتبدل كما قلت. لازم نلقاو طريقه باش كيف يقص الضوء، ونتكلم خاصه على الدوله باش تستثمر في الحاجات هذه. توا الصونات حاجه جديده، مش جديده، تعرف اللي يعني يقص الضوء باش يقص الماء، لازم يقول عندهم اوتونومي، نوع من استقلاليه باش انهارت اللي يقص الضوء يواصل ويخدموا. وها نقول لك ما هي حاجه اخرى، جمعيات المياه كل حبست علاش؟ الاغلبيه الساحقه يخدموا بدي بومب الكتريك بالضوء.
2: أيه.
4: طب البعض هون بالديزل، لكن الاغلبيه الساحقه يخدموا بالضوء. دونك الجمعيات المائيه قص على الضوء، الصونات قص على الضوء، الماء هذا تاع المعامل مو بومباج يجبدوا فيه من ناب
2: والمعامل بيدها. المعامل بيدها كما قلت انت،
4: راهو كيف
2: ما عندهاش جيناتور،
4: يقراوا حسابهم في دي جروب باش ينجم يواصل. هذاك علاش، لكن تو قاعدين يوزعوا بالكرتوشه انا يوزعوا بسته كعبات. فهمتي؟ مش مثلا الجمله
2: بعد السكر والزيت والفرينه والزبده
4: و باش نقعدوا وراه، باش نقعدوا سامح، باش نقعدوا اموان 15 جور معناها تبعات الموجة هذه عباد. قلت لك بتذكر قلت لك راي راي حقها تتقيد برمي الكوارث كما كما الفيضانات وتتقيد وتتعود.
2: جائحة
4: معناها جائحة جوائح نقراو فيها عمرنا ما حطينا الحكاية هذه تو نحطوا تو نزيدوها باش نعوضوا الفلاحة زاد لي صدقني في ثنية مرناك ثم يعني اليوم تتعدى اليوم تلقى اللوز أخضر شهر تعدينا بعدك النهار السمور تاع 49 صدقني تقول عليه محروق تقول عليه مضروب الشريمو يعني سبحان الله كيفاش مشيت دونك اذن قراو حسابنا في الجوائح توا
2: وقت اللي راهو نحكيو عليه على المياه المعلبة خاطر احنا رانا التوانسة اوني دي كونسوماتور كبار
4: بالطبيعة
2: نتاع المياه المعلبة قديش الارقام نوز
3: حجم الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس خلال 9 اشهر الاولى من سنة 2025 بلغ حوالي 2.1 مليار لتر بقيمة تناهز 790 مليون دينار حسب المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهناز عياري
5: فلا القصة 167 ينص على انه طيب. كل شخص يهتك حرمة قبر
2: بعد شوية ما دونك شوف قديش التونسي يستهلك مياه معلبة وبربي راه فما ناس يقولك فاش قام كان جيت الامور واضحة في سباب لنا ودنيتنا راه التونسي ما يستهلكش فما شكون يحب يصرف معناها فلوس
4: لا حكاية تاريخية سامح التونسي من اول الدنيا من اول الدنيا من الوقت الما في السباب التونسي عنده في مخه اللي فما ما خير من ماء مثلا يقول لك ما زغوان جماعة يقول لك اللي في العوينة كل جيم جي قبل ما تعديك الخط ذاك هذوك يشربوا في ما زغوان في قفصة وانا صغير يقول لك ما زانوش يعني في كل منطقة تلقى عنا الرغبة نتاع الماء العذب الباهي دونك كي ولا في الدبابس مشينا من غير ما نشعروا للدبابس لأن في مخاخنا في ذهننا هذاك هو الماء الزلال الماء اللي يحبوا عليه خاطر الدنيا ما موجود وراه فهمتني ما الغدران موجود ما يعني الماجن موجود كل شيء لكن كانت عندنا رغبه في كل مكان في تونس راس الماء اي تاو تمشي ولايه سريان راس الماء نتاعها معروف يعني ما ثماش مكان في تونس في برقو في سريانة في جندوبة في الكيف ما تلقاش بقعة بسمعين مشهورة
2: صحيح
4: على خاطر
2: احنا هذا رو في كل شيء
4: في كل نمشي بالكراهة
2: على اللحم نقولوا اللحم بلاصة الفلانية
4: اكزاكتومو
2: الماء نحكيو على الزيت زيتونة نقولوا فما بلايص معروفة اي عنا
4: الماء سطول الماء ما ثماش ريجيون راهو ما فيهاش معناها
2: هكا بلاصة معروفة بالماء العذب محمد
6: انا هذوما ذكروني بالسيت كوم القديم اضحك للدنيا وقتها ممثل كبير كمال التواتي يحكي فهمتي مع مرته قال لها انا نمن بالاختصاصات الجهويه معناتها الحوت من قرخنا الملوخيه من جابس هكاك وراهو ثم من عادات المواطن التونسي قبل الوقت اللي كانت العيون معناتها وكانت السباب العموميه راهو كان ثم اقبال كبير على سيدي بوسعيد على زغوان انا نتذكر قديش من مره وقت نمشيو نعبيو من سيدي بوسعيد ومن زغوان من بعديك الماء الحقيقة الكاليتي متاعو تهلكت أنا عندي صحابي في زغوان حتى كيف نمشي الغديك يقولوا لي ما أنت محمد رو ما عادش السباب العمومية بك العذوبة متاع قبل وبنظافة فهمتني متاع قبل دونك نتلزو نمشي للمياه المعدنية يعني مع أنت المعلبة كيما نقولوا أقل يعني مع أنت ريسك وأكثر نظافة
2: أي سيس وتوا صغار نحن رو كي تربينا قبل ما كناش نشربوا هذه الماء المعلبة فماش نشربوا ما يسبل دونك كي تشوف صغار نحنا كيفاش ما تقعد عطشانه وتقول لك ليه نستنى حتى لين جيب لي ماء ولا شري لي ماء
6: من احلى مظاهر السعاده كيف فيك عرفت في 70 سخانه قبل واحنا صغار ونكوروا ونعطشوا تمشي تحتك السباله تحل السباله وتبدا هكا عامل هكا بتشرب في الماء حاجه اخرى بيان سور
4: على الطريق الوطنيه رقم 3 سماح في تونس فقدت برشا عيون وبرشا سبابل قبل على الطريق الوطنيه معروفه كانت الكاميونور كل الناس كل تقف في بير الحفي علاش على الكياس كان ثم سباله ما نتاعها عذب بطريقه مش نورمال
2: فلا
4: السباله دي وهي توا مش سباله هي عين
2: انتهت يلا انتوكا العميد يقول باش نستنيو على الاقل جمعتينا نسيسوا رواحنا وانتم كلمونا على 31 328 328 ا partir من 9:30 ل 10 غربان ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328 باش نمشيو لموضوع اخر في توبريتش
3: نحكي على صور تم تداولها في نهاية الأسبوع تقريبا نهار الجمعة الخميس الجمعة، وين صار تخريب واعتداء على شواهد رخامية لقبور الزعيمين شكري بالعيد ومحمد البرهمي الله يرحمهم. في ظرف قياسي أفيد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير نهار 23 جويليا بحث عدلي بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين روضة زعماء بالجليس، وتم إلاء الموضوع الأهمية اللازمة وين تم إلقاء القبض عليه يوم الواقع. نحن حابين نعرفه شنو يقول القانون في حالات كما هكا كي تم الاعتداء على شواهد قبور. نسمعوا تصريح الأستاذ المحامي صديق جلاصي لناس الديوانة.
5: الفصل 167 ينص على أنه كل شخص يهتك حرمة قبر يعاقب بالسجن لمدة توصل العامين إضافة إلى خطايا مالية. أكثر من هكا إذا صار هدم أو إفساد أو تلويث لمعالم أو حتى هيكل داخل مقبرة فإنه المشرع التونسي سلط عقوبة سجنية توصل 6 شهور. أما إذا وصل الأمر إلى استخراج جثة أو نقلها خارج الحالات والإجراءات اللي يضبطها القانون فإنه المشرع التونسي سلط عقوبة سجنية توصل العام. إذن نبش القبور مش مجرد تصرف مرفوض أخلاقيا ودينيا كهو، بل هو جريمة جزائية تستوجب إثارة الدعوة العمومية ومحاسبة كل من يثبت تورطه، لأنه احترام حرمة الموتى هو في نهاية الأمر احترام لقيم إنسانية ودينية تربينا عليها.
2: فلا دونك احنا قبل ما نحكيه على العقوبات نحكيه على قبر الزعيمين شكري بالعيد الله يرحمه والحاج محمد الإبراهيمي الله يرحمه. ولهنا خليني أقول جملة، أنا كنت نتمنى أنه هذا الكل يصير من غير ما سارة الإبراهيمي ابنة الشهيد محمد الإبراهيمي تعمل احتجاجات وتمشي قدامنا مقر رئاسة الحكومة وتعمل ستوريات وتقول أنا وصلت معنا سمعنا بنت شهيد تقول أعطيوني جثة بابا وندفنوها في الدار. احنا منحبوش يتم التنكيل بجثة بابا ولا جثة الشهيد شكري بالعيد. ما نتمنينا لو هذا الكل صار الحقيقة اقبل ما تتكلم سارة الإبراهيمي. ولهنا عميد كل مرة نلقاو ديما فما ناس، فما شوية ناس مرضى في بلاد، فما شماتة شماتة من هنا وهناك، شماتة الهكا والهكا من لي زيكستريميتي الزوز وزوز مخيبهم اللي يتشمتوا في الموتى في القبورات، اللي يتشمتوا في الحبس وفي الناس اللي في الحبس، اللي يتشمتوا في المرض اللي يدعيوا بالموت واللي يدعيوا بالمرض واللي ماذا بيهم يصير الخايب لغيرهم مهما كانت الاختلافات بيناتكم. راهو هذايا مرض صعيب الشفاء منه، ما شاء الله تشفيوا منه خاطر حاجات قديش توجع القلب وقديش نقول هذوما توينسى منا فينا ما يتشمتوا. الموتى ما سلموش، اللي في الحبوسات ما سلموش، اللي يحكموا ما سلموش، اللي ما يحكموش ويعارضوا ما سلموش، الكلنا ضد بعضنا، كنا نضربوا في بعضنا، كنا نكروا في بعضنا، ما عادش فما سقف للشماتة، فماش سقف للكره، حتى شيء ما يوقف الناس هذي. تفضل يا سيد عميد.
4: والله الموضوع عنده زوز أوجه. الوجه الأول، وأنا كنت مشيت حتى الأقصى، كنت اكستريم في الموضوع هذي، بلادنا صار فيها هذايا ويتعاود يتكرر. ليش؟ لأن مشنا قاعدين نشهروا بالمجرمة بالمجرمين هذوما في جميع المجالات. لو هذا الناس معناها كانوا عندهم اسمهم في تونس، ناس مناضلين، ناس كل تعرف شكون يحبش شكري بالعيد واللي قام به في سنوات الجمر، في سنوات اللي كانت تونس محكومة معناها بالحديد والنار. والحاج إبراهيم الله يرحمه اللي هو كان مثال نتاع دمث الاخلاق
2: قوي،
4: ديجا هو اللي هو استشهد على يد انسان كان هو يعاون فيه. مش تفهموا انا هذوما رموز، ورموز تونس يعني كيفهم كيما انا نحطهم في خانه الشهداء اللي خرجوا الاستعمار. الاف شهداء تونس

0: نقول واخويا يقولوا على احكام كتصير مش نقدر نقراو في التيوري نظريا, لا انا نحب الحكم على السيد هذا قداش ومنين جاء وشكون وكيفاش وشكون وزو وشكون دزو, فهمتني؟
1: واضح. فاصل فاصل راجعين بعد اخبارنا. هذه ناس الديوان, صباحكم مبروك, مرحبا.
2: ناس الديوان
3: بوبليسيتي.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش, أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية, كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي بانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
5: ما فاتك شيء, نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش, في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي, في الايتي, في التكنولوجي, في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين, وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس, متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال, مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: جلاسيتا ولا مازلت؟
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار, أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما, لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس. جلاسي المنفعة.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
5: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشراء ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
3: ليالي سيدي منصور تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2. ديوان فام فلاش نيوز،
7: موجز الثامنة. ديوان فام صباح الخير. منشور الصيدلية المركزية المتعلق بمراجعة أسعار نحو 300 دواء يدخل حيز التنفيذ. أفق ما صرح به رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا، مشيرا إلى أنه يتعلق بزيادة في الأسعار في أغلب الأدوية وستقوم الصيدليات الخاصة بتطبيقه. تسرب مياه الصرف الصحي نحو شاطئ الياسمينة وسط مدينة الحمامات. وفق ما صرح به عضو المجلس المحلي بالحمامات عبد الستار النفزاوي، لافتا إلى أن الأمر خطير ويهدد القطاع السياحي في ذروة الموسم، ودعا النفزاوي الجهات المعنية إلى ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الإشكال. السيطرة على حريق اندلع مساء أمس بالمنطقة الجبلية الخريصية التابعة لعمادة فج حسين بغار الدماء من ولاية جندوبة، وفق بلاغ صادر عن معتمدية غار الدماء. كما تم منع الحريق من الامتداد إلى جبال معتمدية تطويرف، ورغم صعوبة التضاريس تمكنت أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات إضافة إلى تدخل الجوي وتدخلات سكان المنطقة تمكنوا من التغلب على الحريق وتطويقه. انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا. إلى شان دولي، إصابة 4 أشخاص من بينهم طفل صغير جراء إطلاق نار وقع مساء أمس داخل مجمع فعاليات في مدينة سياتل الأمريكية وفق ما نقلته السلطات المحلية. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد لا يحدث غدا أو بعد غد، ولكن ربما بعد عام أو عامين أو حتى 15 عاما على حد قوله. نختم بتوقعات جوية لهذا اليوم، حيث يكون الطقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسطى، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، وتكون الريح من القطع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كم في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 37 و40 درجة ببقية الجهات ما عدا بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب، حيث تتراوح بين 42 و47 درجة مع ظهور الشيبي. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع هاني الإبراهيمي، في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2. بوبليسيتي.
3: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دوت بو 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش، برشة طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
3: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. قبل ما نحكيو على الانديه التونسيه، البدايه بالاتحاد الافريقي لكره القدم واخبار يهم انديتنا التونسيه وطبعا كل الانديه الافريقيه. ورسميا الكاف يرفض اعتماد مقترح زياده عدد ممثلي الدول المصنفه في البطولات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه انطلاقا من الموسم المقبل 2026 2027، مع تاجيل دراسه المشروع الى الموسم اللي بعده. دونك نحكيو على موسم 27 28. الكاف كان راس البارح او ارسل البارح رد على المقترح المصري نتاع هاني ابو ليده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، واللي كان اقترحه نهار 9 جويلية الماضي. والكاف ارتفض بسبب ضيق الوقت واستكمال الاجراءات التنظيميه وابلاغ الاتحادات الوطنيه بحصص المشاركه الخاصه بالموسم الجديد واستحاله ادخال اي تعديلات على لوائح الزوز مسابقات في الوقت الحالي. كيف الكاف يؤكد ايضا انه المقترح باش ياخذ على الدراسه الفتره القادمه والنظر في امكانيه تطبيقه كما قلنا انطلاقا من موسم 27-28 حسب معايير يتم تحديدها في وقت لاحق. نمشي لأخبار أنديتنا في تونس. ونجم نادي الساحل اتفق بصفة رسمية مع متوسط الميدان السنغالي عثمان ياري دياكيتي على تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي. من المنتظر أن دياكيتي يمضي عقد لمدة 3 مواسم بعد اجتياز الفحص الطبي المبرمج بداية هذا الأسبوع، منتظر اليوم العشية وإلا غدوة. نذكر دياكيتي حر من كل ارتباط بعد نهاية عقده مع فريقه السنغالي، علما أنه خاض تجربة احترافية في الدرجة الثانية البلغارية مع نادي بلوفديف البلغاري. الترجي الرياضي الجرجيسي اتفق مع المهاجم السابق للنادي الافريقي ايضا نادي بغداد واولمبيك اغبو حمدي العبيدي. العبيدي اللي كان لعب الموسم الفارط او النصف الثاني من الموسم تحديدا من جام في حتى نهايه الموسم مع نادي اولمبيك اغبو الجزائري، وسجل زوز اهداف في 11 مباراه. كيف العكاره اتفقت مع الحارس السابق للنادي الافريقي وسيم المغزاوي بعد نهايه عقده مع الكلوب، ووقع عقد لمده زوز مواسم مع الترجي الجرجيسي. الكاتب العام للأولمبيا الأباجي أحمد العرفاوي أكد لديوان فهم أن إدارة النادي أنهت تسوير جميع الملفات المالية والمستحقات المتخلدة بذمتها، والشيء اللي خليها خلي الفريق يضمن المشاركة في الموسم البطولة بتاع الموسم المقبل. إدارة الأولمبيا الأباجي تنتظر فقط الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي لتحويل الأموال قبل رفع عقوبة المنع من الانتداب بصفة رسمية فيما يتعلق بما تم تداوله حول مستقبل المدافع الشاب إسلام الشلغومي. الكاتب العام للأولمبيا البلجي ينفي وجود أي مستجدات رسمية بشأن مغادرته للفريق، وإدارة النادي ما وصلها حتى عرض أو حتى ما عملت حتى أيضا اتفاق مع أي نادي تونسي أو ليبي إلى حد الآن. نذكر بخصوص إسلام الشلغومي. نجم المتلوي يعلن طرح اشتراكات الموسم الجديد 2026-2027 للتلاميذ والطلبة اشتراك سنوي بقيمة 50 دينار. العاطلون عن العمل اشتراك سنوي كيف 50 دينار. الموظفون والعمال اشتراك بقيمة 80 دينار، والإطارات العليا اشتراك سنوي بقيمة 500 دينار، مع تمكين كل إطار من قميص الجامعية مجانا، ويمكن أنه يستفيد منه أكثر من شخص بالنسبة للاشتراك على أنه يتم استعماله من قبل شخص واحد فقط في كل مباراة. رابعا أيضا النجم المتلوي طرح اشتراكات VIP لرجال الأعمال والداعمين اشتراك سنوي بقيمة 1000 دينار، مع تمكين كل شخص من قميص مجاني متاع نجم المتلوي، وأيضا النجم يستفيد أكثر من شخص كيف كما الاشتراك متاع الإطارات العليا، وأيضا نفس الشيء الاستعمال لكل شخص واحد في كل مباراة. الختام بالكرة العالمية. باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن رسميا انسحابه من سباق التعاقد مع الموهبة الإيفوارية يان ديوموندي، مؤكد أنه المبالغ المطلوبة في الصفقة والراتب مبالغ فيه وتتعارض مع سياسة النادي المالية. في المقابل اللاعب صاحب 19 عام قريب برشا من ريال مدريد بعد اتفاق الأطراف الكلها على جميع التفاصيل في صفقة تنجم توصل حتى 120 مليون أورو تقريبا، مع إمكانية الإعلان الرسمي على الصفقة هذه خلال قادم الساعات. فلاسبور قدموا لكم هاني إبراهيمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على السيت www.unfm.net.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي. يا غور ديليس، جلاسي المنفعه.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
5: 8:16 دقيقة، تحية لكم يا توينسا، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله كل يوم وانتم لاباس، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. متواصلين من توا حتى للعشرة في ساعتنا الثانية ميزا باغ نهار الأربعاء يلتحق بنا هني الإبراهيمي. بونجوري هني، صباح النور. مرحبا،
6: صباح الخير سماح، صباح الخير نسمع فينا الكل، صباح الخير سيد العميد محمد نورز عزيز وايضا ايمان والكتيبه بالطبيعه، ومنوره اليوم بالاحمر ماهوش بندير.
7: الاحمر يليق بك.
5: لا
6: انا منوره بالاحمر، بالاحمر ونتعد.
5: هاني
8: ماهوش بندير.
5: محمد هو اليوم نهار ياسر سبيسيال بالنسبه لي انا محمد.
7: بيان سور
5: دونك، خاطر ناس ما تعرفش اللي انا محمد رانا مولودين فرد نهار،
7: احنا توامة
5: 27 جويليا. نشوفوا الصدفة توامة هنا محبين انت شوية، 3 سنين بيناتنا عامين.
7: لا بيناتنا عام.
5: انا اصغر منه بيناتنا
7: 3 شهور. ثلاثة شهور.
5: اي فرحون
8: حتى في هذه التبع يا محمد، لطفي يا ربي هني ساكتة.
5: ان شاء الله اليوم كل من مولود نهار 27 جويليا نحب نقوله ان شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير، وان شاء الله ربي يحفظكم. تحية كبيرة برشا الكتيبة محليكم الصباح، وانتم تكتبوا لي كل عام وانتي حي بألف خير، يفضلكم الناس الكل. وجاني بوكي نوار الصباح من عند رئيسة الكتيبة، من عند صاحبتي وعشيرتي أحلام عمارة وعزيز حلومة. أقولك شكرا يا حلومة على كل شيء، يعطيك صحة على مساجاتك، على محبتك، على وقفتك، على وقف الزيدة الكتيبة الكل معنا. ربي يفضلكم محليه بوكي نوار، وإن شاء الله أياماتك أنت يا حلومة لكلها نوار. هي دي ما تبعثها لي الغنية، هذي اليوم أنا نهديها لك حلومة. شكرا لكم الكل على كل كلمة محبة، على كل كلمة صدق. راهو عيد الميلاد هو نهار نتذكر فيه نعمة ونعم ربي علينا. راهو كي تقوم نهار عيد ميلادك هذاك عام بحسناته وبسيئاته، إن شاء الله ربي يسامحنا عليهم، عام بنجاحاته وبإخفاقاته، عام احسب فيه رصيد أصحابك، رصيد إنجازاتك. خمم مليح شكون اللي وقف معك في العام هذية، وشكون الناس اللي أنت وقفت معهم. كان فما عباد ممكن أنت ما كنتش هكا ياسر حاضر ولا ياسر موجود تفكر باش انت نهارتها نهار عيد ميلادك تقول لهم راني نحبكم وسامحوني ربي فضلكم العزيز عليكم. وان شاء الله كل يوم يكون نهار افراح ومسرات. ومحمد كل عام انت حي بخير.
7: كل عام انت حي بخير. كل عام انت حي بخير يا مدام. كل عام انت حي بألف أيوة. خير.
5: نورز مشروي مش عاجبها بالكل محمد فرد نهار.
7: سيب لي ولدي
5: يا نورز. لا ان شاء الله كل يوم وانتم لباس وانتم فرحانين، وان شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم. تحيه كبيره برشا الكتيبه ناس الديوان، نحبكم ربي يحفظكم ليا ولديوان فهم. باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لي لايك ديزلايك.
9: في الاعلام ينجم اي واحد يولي معروف، اما مش اي شخص ينجم يخلي ذكرى باهية في قلوب الناس. أكثر من 20 سنة بين الميكرو والكاميرا، من حنا بعل، الكارتاج بلوس، الشمس FM، الجوهرة FM، إلى ديوان FM، وحتى تجربة في رئاسة الحكومة كمستشارة مكلفة بالأعلام. هي محطات تتبدل، أما الحاجة الوحيدة اللي ما تتبدلش شخصيتها. امرأة تعرف قيمة روحها، تعرف قيمة الكلمة، وتعرف اللي الأعلام مش صوت برك، الأعلام هو موقف. يمكن أول حاجة تلاحظها فيها الثقة، الثقة اللي تخليها تدخل لأي بلاصة مرفوعة الراس، تحكي مع أي مسؤول، أي ضيف وأي مواطن بنفس الاحترام ونفس الحضور. أما اللي يعرفها عن قرب يعرف اللي ورا الشخصية القوية هذه فما قلب كبير برشا. هي من الناس اللي إذا حبتك بصدق تعطيك من وقتها، من طاقتها ومن قلبها. وإذا مرتحت لكش ما تعرفش تلبس الأقنعة وما تعرفش تمثل. الوضوح عندها يمكن يوجع أحيانا، أما عمره ما كان نفاق. في ناس ديوان ما كانتش مجرد مقدمة برامج، كانت روح البرنامج. هي اللي كل صباح تدخل تقول صباح الخير وكأنها دخل الضوء معاه. هي اللي ديما نسمعها تقول برافو عليكم. يمكن بالنسبة للمستمع كلمة عادية، أما بالنسبة لنا كانت وسام، كانت الكلمة اللي تنسينا التعب الضغط السهر والخوف قبل المباشر. قدش من مر وقت الدنيا تضيق تطلع منها ضحكة وكلمة، كلمة لوغران ترجع الجو خفيف وكأنها تقولنا ما تخافوش الأمور باش تعدي، الأمور مريقلة. ما كانتش تعلمنا كيفاش نعملوا حصة برك، كانت تعلمنا كيفاش نقفوا على ساقين. كانت ديما تقول إنه الإعلامي الحقيقي لازم يكون حاضر، يسمع أكثر ما يحكي، يحترم الناس قبل ما يستنى احترامه ويفرض احترامه. كانت تعطينا دروس، مرات بكلمة ومرات بنظرة ومرات بصمت. يمكن هي نفسها ما تعرفش قديش أثرت فينا. تعرفوا شنية أكثر جملة تشبه لها؟ نحبكم برشا وربي يحفظ تونس العزيزة والغالي. الجملة هذه فيها كل شيء، فيها حب للناس وفيها حب لبلادها وفيها الإيمان اللي عمره ما فارقها مهما تبدلت الظروف. ورغم نجاحاتها ورغم التجارب الكبيرة اللي عاشتها، أكثر دور تحكي عليها بعينيها قبل الكلمة هو دورها كأم. آية وأسيل زوز أسماء اللي بدلوا ملامحها وقت اللي يتذكروا. الإعلامية القوية تولي أم بسيطة تخاف تفرح وتحلم ببناتها، ويمكن هذا هو سرها، إنها عمرها ما خليت المناصب تبدلها، بقات سماحة بنفس القلب بنفس العفوية وبنفس الضحكة. اليوم في عيد ميلادك ما نحبوش نقولولك كل عام وانتي بخير أكهو، نحبو نقولولك حاجة يمكن ما سمعتهاش برش. شكرا، شكرا على كل فرصة عطيتها لنا، شكرا على كل مرة دفعت بينا القديم، شكرا على كل مرة قلتنا برافو عليكم، شكرا لأنك علمتنا اللي نجاح مش إنك تكون الأول، النجاح الحقيقي إنك تخلي الناس اللي معاك ينجحوا زيد. وإذا كان فما هدية تنجم تتقدم لك اليوم فهي الدعوة اللي ديما تخرج من قلبك قبل لسانك. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالي، ربي يحفظك أنت زيد على خاطرك من غير ما تشعر خليت أثر في قلوب برشا ناس، وأحنا من ناس هذوم. كل عام وأنت بخير يا سامح، وكل عام وأنت The Iron Lady. والمحبة عمرها ما تتلخص في الكلام وعمرها ما تتلخص في كلمة نحبوك، أما ما نجموش ما نقولولكش احنا أسرة ناس الديوان نحبوك برشا يا سامح مفتاح.

0: محمد شيء كبير.
1: محمد زوز. سمع عن
0: زوز خبز جاتو والزوز يشعلوا. هاي
1: هاي
2: يلا
0: كل عام انت خير. هاي يا ليزي هاي حمد
1: صحة ونجاح.
0: برافو برافو برافو برافو. كل عام وانتم حيين بخير. الزوز محليكم فرد فرد نهار. انا نحب نقول كلمه سماح.
1: قول انت ختام بجوج تكر.
0: ايه انا باش نقول خاطر القصه ما يعرفوهاش العباد ويمكن يسمعوا في سماح مفتاح في الميكرو لكن ما يعرفوش ما بعد الميكرو.
1: ثلاثة جاتويت.
0: شكون هذا؟
1: محمد
3: هما قلتوا نورمالمون هذيك تدخل الاولى الكبيرة
1: الزوزي.
4: عايشكم. وانا محمد نعرف معناها فما خلافات انا وياك على فكرة. ما يصيرش عيد ميلادك اليوم.
1: عايشك انا
2: والله. انا نحب نقول حاجة بالحق يعني من اعماق اعماق القلب. قديش فرحان اللي جا بارتيان للعائلة هذه معناتها بالحق. وصدقني التيموانياج بكاني معناتها والله معناتها بالحق معناتها برافو نورز. وان شاء الله ان شاء الله ربي يديم العشره يعني معناتها الطيبه هذه. وان شاء الله ديما الناس ديوان في العلالي. ونحبكم برشا والله.
0: محمد لحد يعطي خلق راوند راس سيزار كي سيزار توا سماح مفتاح ما يعرفوش العباد اللي راهيه اللي جابت العميد توفيق ديدي الاعلام بعد 38 عام. الاسبوع الاخير يا محمد الأسبوع الأخير جاتني أوفر من أكبر مؤسسة عسكرية عالمية باش نمشي نخدم البرة في الخارج كمستشار. هل رفضت لأني بعد 38 عام نحب نرتاح. هاو سيدي بجاء
4: المفاجأة.
0: دكتور مرحبا مرحبا
1: ابن وسينا.
2: بونجور بونجور دكتورنا.
0: لا خلينا نكمل القصة وطبعا نفرح
2: وسيدي.
0: بعد 38 عام قررت باش نرتاح لأني كنت نخدم في سنوات طويلة في الأركان ومتعبة جدا جدا جدا ومرهقة جدا جدا جدا. وكان نحب نرتاح. كان يكفي هاتف واحد تليفون واحد وجنسي بعد على كيفاش تلقاته. كلمتني على حصة وقتها على مسؤوليتك وبدت المغامرة. أنا اكتشفت اللي ما تعرفوهش اللي برا من لونتين باش نقول شنية. أنا ما عنديش أصدقاء في حياتي ولا عندي صديق مرأة. ونفتخر لسماح مفتاح هي صديقتي الوحيدة حاليا وقت نتكلم عن صداقة بالمعنى الكامل. إذا أسراري لا كونفيدونت بالحق. أنا فخور بها كمرأة تونسية حرة. فخور بها كأم جابت زوز نورات ما شاء الله. فخور بها كزوجة. ولطفي نقول له باللي ساعة ساعة ثبت ثبت قيس قيم قيم يا أخويا فهمت. إذا راهي إنسانة بالحق البرة من لونتين وداخل لونتين. وراهي هي نفسها رأي إنسانة ما عندهاش زوجوه. إنسانة عندها كلمة واحدة. إنسانة تمثل المرأة التونسية بالحق أحسن تمثيل. السماح كل عام في حي بخير. إن شاء الله وليداتك يتربوا في عزك. إن شاء الله توصلهم خاطر نعرف حلمك الوحيد تولي بقالك هو أنك توصلهم أعلى مرتب وماشيين في الثنية إن شاء الله. وهنيا ليك ولزوجك ولعائلتك وبوك وأمك فهمتي خاطر بالحق راك تستاهل كل خير. وأنا نقول لك فيه من من من من معناها من الداخل من نخاع الشوكي مش حتى فهمتني. وان شاء الله كل عام وانت بخير.
2: انا زاد نحب نقول حاجه زاد الحقيقه نتاع ربي. حاب نقول اللي العشره الطيبه ماهيش بطول المده. ولهنا نحب نحكي يعني معناتها على حاجه. انا وسماح ما عندناش برشا من اللي معناتها نعرفوا بعضنا من اول ما معناتها ما حكينا. وكل كانت هي سبب باش انا نكون موجود في البرنامج هذايا ناس الديوان. وبالحق امنت بيا على الاخر وعطتني ثقتها وثقة ليكيب الكل. وان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي ديما
1: وانت حي بخير محمد
2: عايشك معناتها بالحق. وان شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن. وان شاء الله يا ربي ديما ايامنا كلها محبه وايامنا كلها خير.
1: عايشكم. انا استنيت حاجات ما جو سوي بلوس ايمو que prévu. Elle vient dire خدي.
2: ربي يهديك يا عزيز.
1: يا عزيز يا عزيز. رجعت لك نوروزات. دكتورنا ابن سينا صباح النور.
5: اهلا وسهلا
1: مرحبا.
5: الحمد
1: لله رجع كل يوم العميد يقول له تحس سليم. مرحبا.
5: مرحبا. ام العميد.
1: كل يوم يقول لي خلى عليك.
5: عايشوا سيد العميد. تحيه للسادة المستمعين والمشاهدين. عيد ميلاد سعيد لسي محمد.
2: ربي يفضلك ربي يفضلك دكتور.
5: سمعت لي انت فرد هذا انت وسماح. عيد ميلاد سعيد سماح مفتاح. اش باش نقول اكثر من اللي قال السيد العميد، حاجه برك نزيد نقول ربي فضلك للبنات اللطفي، الوالد والوالده زاد لاخوتك الكل، نعرف العلاقه انا صديق العائله معناتها، دونك ان شاء الله ان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب الناس كل، وان شاء الله انت ربي يوفقك في حياتك المهنيه. وكما قال السيد العميد معناتها سماح صديقه، وعندها اهم صفه هي الصدق، أهم صفة هي الصدق في حياتها معناتها المهنية وحياتها الخاصة. دونك إن شاء الله سنين دائما. والعيد ميلاد هذا زاد أنا عنده طعم خاص زاد لي أنا، خاطر هو عيد ميلاد الوالد زاد الله يرحمه. الله يرحمه. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد اللي هو في أينما كان، وإن شاء الله في جنة إن شاء الله.
1: الله يرحمه.
6: أنا ما نحبش نطول، خاطر سيد العميد قال كل شيء. فقط نحب نقول لك ان شاء الله ربي يفرحك وربي يخليك للناس اللي يحبوك والناس اللي تحبهم، واحنا نتصور من الناس اللي اولا يحبوك برشا، ومتاكد زاد اللي انت تحبنا زاد برشا. نحب نقول اخر حاجه مهنيا ديما سماح، الحقيقه من هارت اللي عرفتك من عرفت قداش عني
1: أربعة
6: على الاقل من اللي انا موجوده هنا، وحتى قبل ما نكون مش موجود معناها نعرفك من بعيد، والكل الحقيقه ديما نتعلم منك حتى لديتاي صغار. فنحب نقول لك ربي يفرحك وربي يعطيك ما تتمنى، وان شاء الله ديما تقدم في حياتك من نواحي الكل كما احنا كي تعطينا حتى نصيحه صغيره نجم نقدموا بها.
1: عايشك هيني، وان شاء الله نشوفك في بلاصه
5: ابدا يجي نهار 4 ساعه. عمل كادو
6: لك اللي تعرف يوافق نجي.
1: نورستي عايشك.
4: أنا تعرفني سامح ما نحكيش برشا، لكن ديما عيني وهكا وتصرفاتي البسيطة هكا تحكي عليا، تحكي معناها على علاقتي معك الحقيقة من أكبر.
1: تحكيش برشا وتقرير 4 دقائق.
4: والله حاولت النقص على قد ما نقدر. من أكبر عيوب الإنسان الشخص اللي يحبطك. أنا شخصيا خدمت مع بعض الناس اللي تحاول ولا حاولت تحبطني وترجعني التالي وتطيحني، لكن الحقيقة الحمد لله أني خدمت معك بالرسمية، الناس كل تسمع فينا توا تعرف مليح الفرق بين أني خدمت معك وأني خدمت قبل مع ناس أخرين. إنسانة بالحق دزيت معايا، عاونتني، طلعتني بالرسمي حتى نجيها كان رخ تقولي لي لازمك تقدم، لازمك تعمل نورز، اسمعني طلع هكا عينيك معايا وتبدأ اسمعني لي أذيك رك ما تعمل أكل غسرات تخسرهم لي. بالحق ليك فضل كبير برشا في اللي أنا فيه توا، الحمد لله. إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله ربي يفضل لك أيوتا وسيسي، وإن شاء الله ديما فرحانة وديما تضحك وديما تعطينا الموجات الإيجابية وديما تعطينا القوة مهما كانت المشاكل ومهما كانت الصعوبات اللي ديما موجودة في طريقنا. ديما أنت تطلعنا حتى ولو أنت تبدأ موجوعة من داخل ديما ما تبينش. بالحق شكرا شكرا، وكلمة شكرا شوية عليك، ونحبك برشا.
1: فضلك نوروز، عايشكم انتوما، شكرا لكم انتوما، خاطر من فضل ربي سبحانه انه يدور بك ناس تحبك بالحق ويقف معك بالحق، لا خوف لا طميع لا تخديم مخ، هذيرة وفضل كبير من عند ربي سبحانه. كيبداو دايرين بكم الناس هذوما حبوهم برشا، اعطيوهم برشا من وقتكم من قلبكم من روحكم من حياتكم، على خاطر وقت اللي الدنيا الكل تاكل بعضها هذوك العباد هذوك السند اللي تلقاهم في حياتك، وكل ما تعطي حتى كنت تقول شبيني انا توا واحد يراه ربي مخبي لك باش يرجع لك بالكبير والكبير برشا. وانا بالنسبه لي ناس الديوان هي هديه من هدايا ربي سبحانه. شكرا لكم الكل، تحيه الكتيبه، ناس كل تاثرت اكثر من اللي تاثرت انا مره اخرى. ميرسي حلوم على بوكي نواري، عايشكم انتم على كلامكم الكل الباهي. توا 8:33 دقيقه، كنت هدي لايك ديز لايك. يلا شمشيو توت سويت للكويزات، نقعدوا في نفس الاجواء. يلا فاصل وراجعين لكم.
7: ناس الديوان تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس 9.2 الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
8: سوبر سيستا الجرايه رقم 1 في تونس بخبره 30 سنه.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: وصبحيتكم تشوف شكون أحلى من غير كويزات وغنيات ناس الديوان. يلا أتشابو سانتور ناس الكل. محمد سعيد نهارك سعيد مرة أخرى.
3: نهاركم من سعيد
2: ناس الكل. محمد
3: طبعا بينسور ديما حاضرين. ونبدأ كالعادة بسيد العميد.
2: يلا عميدة
3: فيروز.
4: الليل يا ليلة يعاتب رجع الصافي
3: رجع الصافي ورقع عود
2: تاني. لا رجع بقوة رجع بقوة
4: قبل ما تفك انت هنا
5: انا بس معك
2: ديزولي يا عميد
3: ضربته لين سخي فيروز
2: اي حتى انا كنت تقول فيروز

0: نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. حلو الليل يا شكون ليلى سيدي
1: الله ليلى ليلى غدو عليها
0: الشعر كل يغني
1: العرب
0: لليلى.
1: كل بدو من وقت الشعر جاهلهم على ليلى نظر عندهم القصة
2: من قيس وليلى
0: أي من قيس وليلى بي ليش كنت وين
3: نوروز
0: نوروز يلا يلا نورز نورز
1: تيتان دي لينديون سيلين ديون
4: كتاو
1: سيلين ديون
0: بليد ناول
1: ان شاء الله تركب حتى على الفلوس
0: حتى

0: حلو.
1: شفت كيفاش
0: ترتب في السيرة
1: مهم.
0: تسمى أغنية عميقة هذه ولا بما أنك عميقة نور؟
2: باي أما أنا ما تأثرش فيه ما فهمتش عليك
1: صراحة. أنتي تاع زيتون على روحك نصيف.
0: أنت تحت ياسمين أفلي. باي كملنا من نور لين نمشيو توا
1: نمشيو للدكتور.
0: يلا دكتور
1: إن شاء الله. إن شاء الله زين.
3: لاباس لاباس.
1: اي عم محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك
0: الله
3: النسخه الاصل.

0: الله
1: اروح ما ابغى ابو يلا
2: اني يا ستار
0: قلبي ولا انا
2: هاي ترى سيهني حكيم
0: لا
2: مش حكيم لحظه لا
0: هشام عباس
1: لنا
2: ادي شو لادي نار
3: لنا ادي شو
0: مصطفى امر
2: مصطفى امر سرعت
1: حكيم
2: يبدو هكي متشكشيك
0: جو سيد العميد

0: سخيف سخيف ما فهمتش كيفاش.
1: حريم كريم
2: بقى زي حريم كريم.
3: السود عيون زومتني وكل الغرام غلبتني. السود
2: لنا أدي شوق و
1: والأدي نار.
2: شوف معنا
1: مصطفى.
4: لا مصطفى
2: أمورك ما هيش
1: أمورك ما هيش.
2: أرجع لي العميد.
1: نرجع لسيد العميد.
2: يلا
1: سيد جويل. لا دي جويل
4: تحت الياسمين.
2: تبعني
4: تبعني بنيو الدنيا زين.
1: هذه
2: مكتوب يا مكتوب
1: مكتوب.

0: كيفاش ما طلعهاش هذه يعني انتي تو؟
1: نعم
0: كيفاش ما طلعهاش الغنيه؟
1: لا ما يخلوش وقت راهو
0: يشوشوا عليك
1: يشوشوا عليا
0: مش منه هو راه
1: والهاد جويني عنده طابع خاص واحد لازم يلقى العنوان فهمت؟
0: اي باهي نرجعوا نورز
2: نرجعوا لنورز اي
0: يلا نورز يا نورز
1: يا علي ريح يا
3: انا كثير انا كثير وكثير نغني وكثير نغني
0: حلو
4: الطير الطير نتاعو يعمل فرفر
2: يعمل فرفر
4: كي يشوف الصياد واقف قدامي
0: هي القوة الكل كيفاش نورت انا كتير نسيف
4: نسيف
2: نسيف
0: انا كتير دي دكتور
2: دكتورنا هاي
0: يلا دكتور هاي
4: عايش عزيز يا عزيز يا
0: ديه
4: يا عزيز بربي على ليلو يا ليلى تحية الشيخ تبان غنية بعثت لي طوب بونجور دكتورة ليلى محرز حتى في الطاقات الإيجابية أنت بختوسي محمد
2: نغنيها لها طبعا نغنيها لها
0: دكتورة
4: ليلى
2: دكتورة ليلى
0: يلا دونك هذيا الليلو يا ليلى سبيسيال ديديكاس دكتورة ليلى محرز يلا

0: ليلى.
1: الله الله
2: الله
1: الله الله
2: الله. شينا في الديديكاس
1: سلام على دالية يا ليلى.
0: اي
1: اي
0: اي
2: هني
0: هني
2: هني ركز مش حكيم ومركز.
3: انا طلعت عاد شنو؟
2: اش طلعت؟
3: طلعت
2: طلعت
0: انا عندي شو
1: قال حكيمي
2: ميسي طلع حكيمي
3: خليني انا نعرفها
2: راه
3: برونو مارس.
0: اي
3: نسيت شنو هي الاغنية
2: نسيت عنوانها
3: 20 24

0: أغنية
1: وعنده برشا ثلاثة بالأربعة ثلاثة أغنيات تقريبا يشبهوا بالبداية هذه يشبهوا شوية.
2: أنا باش نزيدك معلومة في بالك اللي برونو مارس اللي أنا نسميه العظيم برونو مارس هو سيتان باتر ساعة يعزف باتري مش نورمال يعزف بيانو مش نورمال دانسور ويغني بالكدا العظيم الاخر سوكي سور مايكل جاكسون معناتها خاطر
1: لا انا عندي واحد اخر زاد نتصور يعجبكم زاد ذا ويكاند
2: بيان سور
0: بيان سور
1: حقيقه زاد حاجه
0: دونك زيد له زيد له منهم
2: لا لا ولا يهم ولا يهم
0: مازالتش فما
2: مازالت غنيه لك انت ساعه وغنيه للكاتبه
0: تمام توش تفهمنا
2: لا لا سهله سهله سهله سهله سهله سهله غنية سامية
0: كيلي لو تعرف يا عشير عمري
3: لو تعرف يا عشير عمري
0: الحمد لله نهار عيد ميلاده ما يتمزش شو قولك يا نورس
4: هيلة اليوم افراز

0: دكتور المرأة قال حليل وردة وشكون احنا قلنا ملحم
1: وردة ليه وردة وعبد الحق
0: وردة وعبد الوهاب
2: اي حليل ملي حليل
0: مكش فيق
2: فيق بيه
0: يزمنا فريمون كل يوم صبر
2: بيه وانا مع مهند اللي متغش اللي مكش تحط في جوهر زيت
1: باه
2: عملنا شوية حليل مجهود
1: باه دكتور جاء في البلاي ليست في البلاي ليست ثم غنية الجورج حاضر
2: اي باه اي اي مهند مغش النبي شو مغش
1: صدقني انا ديما نحط غنية الجورج هذيك ديما
0: شوف لنا وين غنية الجورج اللي في البلاي ليست الكاتب
1: هاي
0: عزوز
3: ناري ولهفة قلبي
2: سلف ودين
1: سلف ودين
4: سلف ودين انا
3: ناري ولهفة قلبي
0: الله
3: ليلي وسهري وحبي

0: طفلة مرام عندها مواهب في الرقصة.
1: هذه الحساب تحت التوت التوت يعمل الخدوتور.
0: أنواع التهديدات الكل هددهم السلطان في الغنيذي. يلا شكرا محمد سعيد. 8 و 46 دقيقة إن شاء الله نكونوا هكا خفيف ظل عليكم سيختو الكويز الغنيات واللي تطلبوهم كل يوم دونك يكونوا كل يوم موجودين في ساعتنا الثانية. مازال عزيزي يقول لي غنية الكتيبة صحيت جران. يلا نمشيو للكتيبة غنيتهم اسكتوا خليوا الكتيبة طالعة. يلا كتيبة معز زوينك سيميا سمسومة حبوب
1: عرفتها
0: سي فارس تحية ليه الصباح بلالو تحية ليك يا بلالو فادية حبيبتي رئيس الكتيبة وينك يا فادية. نعرف هنا رام نحب هما يطلعوا
1: خليها تطلعوا هما.
0: شوف لي مرام تبع لي الكتيبة طلع ولا هنا متبلوكي شوية عندي. يلا
1: أنا عرفتها
0: باه فما شكون طلع في الكتيبة موجود. يلا شكون
1: ريد الغالي نعم
0: معز منوبي
1: ريد الغالي
2: كعادة ديما يطلع
0: سولي معز قال سهلة برشا برافو معز. ونقابلك بالصبر في مجراني سلافة والله صحيت خممت في سلافة.
3: لا بيان سور ديما احنا انا قاعد نحاول كل نهار نعملوا ان بتيت هوماج يعني مع الفنان من انو نعديو له مع تغنية من غنياته كلكو سوا اللي مازالوا حيين ربي يطول في اعمارهم ولا كلكو سوا اللي غادرونا الله يرحمهم ينعم.
0: وتحيين راو سمسومة سامية سليتي هي اللي طلعت وديديكا سبيسيال سامية خاطر اول واحدة قالت لي جوج زانيفيرسير البارح قالت لي نحب نكون الاولى. شكرا لك يا سامية. وبو العز راو انت ميساج احنا ديما حاسبينك طلعت معز
1: معز ما يلعب وحد
0: ما شاء الله عليه
1: هو سامي
0: الزوز جديد قديم عربي اوكسيدنتال ديما يطلعوا هما الاغنيات. تحيه كبيره ليكم شكرا على المتابعه. باش نمشيو توا توت سويت و سان ترانزيسيون لي نيس سبور.
4: نيس سبور
0: هاني يلا
2: بعد شويه باش نحكيو على خليل العياري. تو نحكيو حتى مع الدكتور شويه على خليل العياري اللي ينضم رسميا للفريق الاولي باريس سان جيرمان. لكن قبل خلينا نبداو من تونس. سميح في علاقه بالاكتواليتي.

0: كنخدم كيني في الإطار الطبي النجم المتلوي. شنو صار؟ ديجا عنده أشهر تم الخروج من النجم المتلوي وكان تطوع في الحماية المدنية وكان شارك في إطفاء الحرائق في منطقة نبر. تحية كبيرة ليه ماهر كلثوم لأنه أصلا بخلاف ذي سماح راه متطوع في الحماية المدنية منذ سنوات مش من توا معناها ماهر كلثوم. وإن شاء الله الناس كل تنسج على المليون هذا أيضا معناها عنده حتى فورماسيون دي فورماسيون بتاع بريباراتور فيزيك وغيره وكما قلنا تجربة 5 سنين مع النجم المتلوي. حبيت نحكي على الخبر هذا لأنه مهما كان حتى الرياضيين راهو كيجي تجيهم الفرصة معناها وسيرتو في فترة تو تاع الصيف اللي ما يكونش فيها برشا عمل وغيره راهو نجم يعاونوا في حدث كيما هكا وأوقات نجم نقولوا خايبة شوية بارونتيز لازم الناس الكل تتكاتف الجهود باش نعملوا حاجات هكا وما يسالش فرصة باش هو يشجع حتى ناس أخرين باش يتطوعوا زادة في الحماية المدنية وين ما نستحقوهم نجموا نلقاوهم أكثر جهد نتاع عبد. فتحية كبيرة لماهر كلثوم زادة حاول نتحصل عليه حقيقة ما تحصلناش عليه.
1: تليفونكم ساكر يا ماهر
0: والله من الأمس العشية تليفونكم ساكر
1: تليفونكم ساكر من البارح
0: للأسف لكن زادة ميساج نقدروا شوي لأنه مازال كيكملوا أطفال الحرائق بالتالي لازم يكون ياخذ فترة راحة ولا غيره. فتحية تحية كبيرة ليه ويعطيه ألف صحة وإن شاء الله ربي يكثر منه الناس إن شاء الله.
1: لي بومبي فولونتير هذوما راهو موجودة في تونس تتطوع في الحماية المدنية وكل ما البلاد تكون حاجتها بيك تكون موجود. دونك شكرا ماهر وإن شاء الله ينزلوا على منوال وجوستومون برشا ناس أخرين. دكتور
2: وي يعطي صحة بون زيد لي سابور بومبي بوما معنت رجال ما شي يسميهم
1: المطاف
2: بصراحة يقوموا في بخدمة مهولة جبارة يحطوا حياتهم في خطر زيد هذي معنتها ما يزمش ننساو يزم نشكدوهم ونشكدو السيد سي ماهر هكا سي ماهر كلفوم دونك هو فولونتير
1: متطوع منذ سنوات
2: فوالا وهو يقول لك العقل السليم في الجسم السليم هو سبورتيف ديليت دونك يعطي المثل في هذا ان شاء الله نشوفوا برشا عباد كي متطوعين والحمد لله البارح يمكن شتاء زاد اللي صبت ممكن ساهمت في تركيح حموه ولا اطفاء الحرائق اللي صاير ربي يحفظ بلادنا وكاو على خاطر بصراحة مساحات كبيرة تحرقت مش في تونس برك أنا سمعت الأخبار حتى في فرنسا
3: وإسبانيا البرتغال كلهم
2: دونك إن شاء الله إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وإن شاء الله إن شاء الله لاباس.
1: عميد متطوع في الحماية المدنية
3: هذه قدوة حسنة الحقيقة الموضوع هذا يلزم يتحل في تونس هو هذا يبدأ يعطي صحة خاطر في الدول المتقدمة راهو الأغلبية الساحقة نتاع رجال المطافي راهو متطوعين عندهم لوكور معناها عندهم يعني اللي هو الاساس يعني عدد من لكن وقت تكبر الامور كما توا حرائق كبيره ولا فيضانات ولا زلازل بعيد الشر على تونس ان شاء الله يلزم متطوعين. احنا في تونس هذا قدوه حسنه هذا يعطي صحه لانه باش يفتح الباب امام العمل التطوعي اللي انا نعتبره في المستوى هذا ارقى مظاهر المواطنه وارقى معناها مظاهر الحضاره. وقت شعب كما قلت الخلايا كل تتضامن مع بعضها وتحس بلي عندها واجب تجاه المجتمع اللي تعيش فيه عندي انا هذايا ارقى ما فهم دونك يعطي الف صحه وبارك الله فيك سي ماهر وشيء ومنتهى لا يستغربوا.
1: لا دكتور احكي على الحرائق توا في العالم في فرنسا توا في جنوب غرب البلاد بحذا بغدو سورتو تم اجلاء اكثر من 220 الف شخص في الاسبوع هذايا مازالت النيران تهدد المناطق سكنيه كبيره. في اسبانيا توا تم اعلان حاله طوارئ وطنيه لدعم عمليات الاطفاء واللي فولونتير الكل لازم يتوجهوا للحمايه المدنيه في اسبانيا. ايطاليا كيف فما عمليات اجلاء وتعطيل بعض الخدمات وفي الولايات المتحدة مازالت برشا حرائق نشطة في ولايات الغرب خصوصا في يوتا ظروف مناخية حارة وجافة قالوا حسب المسؤولين في الولايات المتحدة يقول لك راهو هذا يعقد جهود الإخماد دونك ماهوش راهو في تونس فقط في العالم الكل. نمشيو الأخبار اللي بعده
0: نحكيو على خليل العياري المذكر ولاعب الدولي التونسي خليل اللي معناها تقريبا أول لاعب في تاريخ تونس يمشي مباشرة من فريق تونسي إلى فريق كبير في أوروبا نحكيو عليه باريس سان جيرمان. كان في الملعب التونسي كان عمل فترة معايشة من الأول ثم مشى إعارة مع حقية شراء ثم باريس سان جيرمان فعل حقية شراء وقتها واخذها خليل العياري والملعب التونسي استفاد مبلغ كبير. الموسم الفارط عاد خليل العياري الموسم مع الفريق لو 19 اللي هو الاقل من 19 عام ثم طلع للو 21 اللي هما اقل من 21 عام وعمل كلك سيونس دونترينمون مع الفريق الاول لباريس سان جيرمان. اليوم اللي جينا الخبر السعيد نجم نقول لخليل العياري انه انطلاقا من اليوم الاثنين باش ينضم للفريق الاول لباريس

0: سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي، بالتالي باش يكون موجود على ذمة الفريق الأول، يقول القائل حاجة تبشر بالخير. أوكي مهمة جدا، لكن خليل العياري السنة تقريبا باش يكون أهم موسم في مسيرته كلها. علاش؟ لأنه باريس سان جيرمان بعد ما يكمل يعمل معهم التور وباش يعمل معهم دي ماتش، يكون مثلا باريس سان جيرمان باش تلعب ضد مايوركا، باش تلعب ضد مانشستر يونايتد، باش تلعب ضد أستون فيلا مقابلات ودية، بعد المقابلات الودية والتور نتاع بي إس جي لويس إنريكي باش يعمل الغرب نتاعو، باش يخلي الملاعبية اللي باش يستحقهم تعرف ديما سماح من لي جون، معناها في الاخر باش يخلي راهو دو تروا جوار كهو، معناها واللي باش يعمل عليهم ومش برشا في الفريق الاول باش ياخذوا كلك مينوت طيله الموسم، والا البقيه اللي باش يخرجوا اعاره واللي باش تنفسخ عقدهم الكل. نتمناو جوست انه خليل العياري يستغل الموسم هذا لانه اهم موسم تصور في كاريره، لانه الموسم هذايا ما نعرفش هو كل واحد ورايه، فما راي يقول لك يقعد مع الفريق الاول حتى كان يلعب دقائق اوكي، وفما راي اخر واللي انا زاد نتبناه انه من راي انه يمشي اعاره، معناه حتى كان معناه اعجب به لويس إنريكي ومش يلعب برشا دقائق مع الفريق الاول، مثال نجم يمشي اعاره لفريق في الليغ 1 في فرنسا اللي يكون يلعب في الفريق الاول فيها، وغادي ياخذ وقت لعب ويسجل ويتطور والكل. بالتالي خليل العياري جوست ان شاء الله يكون يسمع فينا، اكيد يسمعنا خليل، نوصيه انه
1: يمكن ما سمعش
0: لا لا يسمع لاعبيتنا ستو اللي يلعبوا في تونس واللي موجودين كلهم يسمعوا. نتمنوا انه ان شاء الله ياخذ قرار صحيح في الوقت الصحيح، وانه راهم حتى شيء ما يعوض اللعب، انك تلعب في فريق اول مهما كان باريس سان جيرمان ولا فريق في بلجيكا في فرنسا في اسبانيا حتى في الدرجه الثانيه الاسبانيه، معناه راهو لازمك تلعب، مش مهمك تكون فريق اول في بي اس جي تنجم تعمل عام اعاره والعام الجاي تلعب. بالتالي يا خليل ان شاء الله نتمنىك تاخذ القرار الصحيح وان شاء الله تتطور وترجع لنا اقوى المنتخب الوطني التونسي.
1: ولد الملعب التونسي 100% تدرج في كل اصناف الاستاتونيزي الملعب التونسي. كما قلت انت هاني من غيرنا من شعبته، ما 21 سنه يعني المارج دو بروغريسيون كبيره عنده، سي ان برودوي تونيزيان. بار كونتر راهو ما كانش سهل، هنا قرينا شويه راهو الاعاره نتاعو ما كانتش سهله، وخدم برشا pour se confirmer au Bichitem l'estéda ou li في العام هذي اللي بش يكون عام décisif فحياته دكتور مش سهل.
2: والله شوف خليل العيادي معناتها نتشرفوا به وفخر لكل تونسي وفخر لجمعيته والبقلاوة التونسيان زاد اللي يتكون في ملعبيه في الشبان تاعها يعطيهم صحة. بون شوف ما ننساوش اللي هو في اقوى فريق في العالم حاليا اللي هو البي اس جي، معناتها راهو تو البي اس جي تحبوا ولا تكره عنده عامين الا ديباسي، معناتها لو باريس سان جيرمان ديباسي الريال والبرسا في بوان دو نحكي بالماريس وتيتر ريزولتا وحتى افكتيف اكتويل وجمعيه، دونك هو ديجا في الليسته هذايا حاجه بوزيتيف. بون تبقى اذا كان عنده طون جو ولا اذا كان انا مثلا نشوف انا اذا كان عنده باش يكون عنده ان طون جو ريغولي حتى 20 ولا 30 مينوت بار ماتش كو سو سوا في الليغ دي شامبيون ولا في
1: ديمبيلي في البوست تاعو
2: اي لا بون تو سي اسمع
0: ديمبيلي وجوز اخرين
2: ديمبيلي مثلا كي مشى للبرسا ما نجحش فهمت، نجح في البي اس جي معناتها الكوره راهو ما تعرفش عليها، مادام هو موجود مادام ماهوش بعيد في المستوى
0: بالطبيعه.
2: انا نشوف اذا كان عنده ان طون جو معناتها ريغولي يقعد بي اس جي على خاطر مش يلقى في نيفو في ما اقوى. اتبقى اذا كان كما قال هاني اذا كان باش يبداو دقائق مع دودات يلفو ميو يعمل سيزون في جمعيه اخرى باش من بعد يبغى روبوندير ويعاود يرجع للبي اس جي من الباب الكبير. دونك كل
1: ما يقولوا البوست نتاعو من اصعب المنافسات في اوروبا في الزيلي دوا في
2: البي اس جي، الزيلي تو في العالم من اغلى الجوالات اللي قاعدين يتباعوا على خاطر فيو لو شيما تكتيك اللي ماشي بيه الفوتبول 4-3-3 ما عادش فما ريجيسور في الميليو التيران، مي لي زيلي هما كيفون لا ديفيرونس واغلى صفقات هما لي زيلي. انا شنو نحب نقول
0: كتونسي وانا اللي اون جينيرال دكتور في اي فريق مهما كان حجمه يعني حتى النجم دو تروا ماتش ما يكونش عندك في كاسيتي ما تعطيش ديباس تشد البنك اللي بعدك
2: صحيح. انا شنو نقول كتونسي نتمناو خليل يعمل لنا البالماريس تاع محمد صلاح تاع مصر تاع رياض محدز نتاع الجزائر إلي طون نحن خاطر بون اون ايو الحق حاتم الطرابلسي قبل مي خساره الضربه ما خلتوش في مانشستر سيتي باش يتألق ويعمل عدد اعوام كافيه دونك كل التوفيق لولدنا وان شاء الله يبرز ونحن معاه قلبا وقالبا
1: قلبا وقالبا يلا هنيا
0: في العمر راهو بدا في فريق كبير قبل محرز في العمر قبل صلاح وقبل حتى حاتم الطرابلسي في العمر دونك عنده اكثر وقت
1: عنده
0: على الاقل قدامه باش يلعب في فريق الاكبر
2: بالتالي تحيه للبقلاوه
1: بسم الله ما شاء الله شفت احنا ما نركزوش معاه برشا وبيحاول لي
0: لازم الشيخ لي بون ديسيجن خاطر سميح راه مهم
1: سي با ايفيدون شكرا هيني احنا مازلنا معكم توا حتى للعشرة هذه ناس الديوان اخبارنا توتشيت مع مريم قديرة راجعين بحضركم مرحبا
3: ناس الديوان
4: بوبليسيتي
5: جلاسيت ولا مازلت؟
6: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة
8: تدلل تدلل
9: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا
11: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
12: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
13: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
3: ديوان افهم فلاش نيوز
14: موجز وتاسعة ديوان افهم مع سلمة الطبيبة المختصة في طب الاستعجال نور نويرة تحذر من خطورة ضربة الحرارة مؤكدة أنها تختلف عن ضربة الشمس إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص حتى دون تعرض المباشر لأشعة الشمس وإنما نتيجة البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترة طويلة ودعت الطبيبة إلى الإسراع بتبريد المصاب ونقله في أسرع وقت إلى أقرب مؤسسة صحية خاصة إذا كان من كبار السن أو الأطفال أو المصابين بأمراض مزمنة باعتبارهم الأكثر عرضة للمضاعفات اليوم آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت نظام التقدير وفق ما أفادت به الإدارة العامة للأداءات موسم جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة يشرف على نهايته بعد أن بلغت نسبة تقدم عملية التقليع نحو 90% من إجمالي المساحات المزروعة والمقدرة ب 500 هكتار وسط توقعات بإنتاج يناهز 17,000 طن وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي في تصريح لديون فما إلى شأن الدولية العاصمة الليبية طرابلس شهدت فجر اليوم احتجاجات وإغلاق لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليها في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء ختام الموجز الإخباري نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: FM. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان FM. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 9:18 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. إن شاء الله نهاركم مبروك يتوين ساوين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. باش نمشيو توت سويت في ناس الديوان لناس الاختصاص. في ناس الاختصاص، وزارة الثقافة تعلن في بلاغ لها نهار السبت 25 جويلية 2026 عن إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي من طرف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وذلك خلال دورتها 48 معقدة بمدينة بوسان الكورية. الإعلان هذا يجي في تتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. دونك مبروك للتوانسة الكل إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي. شو نفهمه؟ شو معنى هالإدراج هذايا؟ ممكن شنو اللي باش يتبدل؟ وشنو اللي تربحوا بلادنا من إدراج من نوع هذا؟ معنا مشكور جدا مدير معهد التراث، معنا سي طارق البكوش. سي طارق صباح النور، مرحبا.
3: اسمع الخير ومرحبا بكم. وحنا عندنا نقول لكم مساء الخير، خاطر احنا توا في بوسان عندنا الساعة برسك الساعة السادسة مساء.
2: الساعة السادسة مساء، وتحية كبيرة ليك سي طارق اللي تحصلنا عليك رغم وجودك في كوريا توا، تحديدا في بوسان. ساعة ألف مبروك سي طارق البكوش، كذلك لمعهد التراث إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
3: عايش لك، مبروك لتونس ومبروك للبلاد العزيزة هذه اللي ورات مرة أخرى العالم الزخر والزخمة متاع الأثار متاع التراث متاع الحضارة متاعها. وكما صرحت قبل، احنا كي تونس تعديت على اللائحة مرة هذه وذات أول بلد عربي عنده 10 معالم تاريخية وأثرية موجودة في اللائحة التراث العالمي، وهذا يخلينا كان نفتخروا بالحضارة متاع تونس. وامل هو هي راهو الادراج هذا في زاد مسؤوليات كبيره ياسر.
2: قبل ما نخلطوا للادراج سي طارق بكوش واش نحكيوا، لكن هيت نفسروا شويه، راهو ماهوش سهل تقديم الملف. قديش شنو ممكن الصعوبات اللي تعدينا بهم باش يحظى الملف هذايا بالموافقه ويصير الادراج الرسمي؟
3: هو راهو وزارة الثقافة عن طريق معهد الوطني للتراث والإدارة متاعو والباحثين والمؤرخين والمهندسين المعماريين هم مختصين في إدراج وفي القيام بهذا العمل. هما تجي الفكرة ساعة الفكرة هي وتجي عامة بتشارك ما بين الموظفين تاع المعهد والمجتمع المدني، خاطر عنده قيمة كبيرة ياسر. الناس اللي هما عندهم معالم في ولا بقرية ولا موقع أثري، هما بيدهم يحبوا معناها التشاركية هذه والفكرة تتعمل. ومع بعضنا نبدأوا في تبرع الشركة ونشوفوا ساعة كيفاش نجم الملف هذا يتقدم، على خاطر اللجنة راهي فيها مختصين عالميين والدوسي قبل ما يمشي ثم برشا أخذ ورد ومشي وجي ومعناها تبديل معلومات. ويزمك توري للمعلم ولا الموقع هذاك عنده حاجة خارقة العادة تخليه يتحط في اللائحة تاع التراث العالمي. طيب أنا نعطيك مثال سيدي بوسعيد، هي قرية جاية على بعض الأرض المتوسط معناها. كي تدور على اليمين وعلى اليسار حتى في الشمال وكل تلقى برشا قرى جميلة ياسر في سيسيليا وفي مالطا وفي برشا. سيدي بوسعيد ورينا للمختصين في التراث العالمي اللي هي عندها طابع استثنائي كما يعيطوا لهم الكريتير دي كريتير دو شوا، فهمتني؟ وهذا باش يطالب برشا بحث وبرشا معناها واحد يغمص في التاريخ ويشوف الوثائق ويشوف شنو متعمل باش ولات القرية هذه معناها على لائحة التراث العالمي. كما قلت لك هذا عمل تشاركي، ناس شاركوا فيه برشا ناس إن شاء الله ما ننسى حد، ما أنا نعرف برشا ولاد سيدي بوسعيد وبنات سيدي بوسعيد وبرشا مؤرخين والمعهد الوطني للتراث والسلطات المحلية كيف خطر مسؤولية راه ينفع حديث على التراث العالمي يزمك المعلم هذاك تصحى
2: وتحافظ عليه. فلا انه يكون في التراث العالمي وهذا وصلح لي انت انت الادرى بهذا سي طارق بكوش. يعني اليونسكو كيف تقول الموقع هذا راهو مدرج في قائمة التراث العالمي، هذا يعطي قيمة عالمية استثنائية للموقع هذا، وهذا يقول أنه الأهمية متاع الموقع هذا لا تقتصر على الدولة اللي موجود فيها فقط، نحكي على تونس لهنا، بل يعد جزء من التراث الإنساني المشترك، وبالتالي يكون فما اعتراف دولي بأهمية الموقع هذا، التزام كذلك يجب يكون من الدولة بحمايته وصيانته ونقله إلى الأجيال القادمة، وكذلك إمكانية الحصول على دعم فني أو مالي من اليونسكو في بعض الحالات. هكا ولا سيطارق
3: الفني موجود الدعم المالي ما عادش كيقبل، ما نكذبش عليك، معناها يونسكو بيدها ما عادش تنجم تدعم الدول اما تراقبك وتحاول تعطيك النصائح الكفيله اللي يخدموا فيها الدول الاخرين. فوالا، اما دعم مالي مش موجود خاطر هو دعم تقني اكثر، يعملوا دورات تكوينيه يبعثونا ليزكسبير باش يعاونونا في لي بلون دو ماناجمون، كان ثم بلون دو ماناجمون معناها اوربان باش تعمل ولا لا جيستيون تاع التوريزم، برشا حاجات كيما هكا فيهم عنده اختصاص. اما الدوله بيدها هي زعما تحمل مسؤوليتها، والاطراف الكل داخل المحاله، الوزارات الكل والمجتمع المدني كيف كيف والبلديات والوزارات.
2: نتصور سي طارق بكوش وانت مدير المعهد الوطني للتراث، نتصور مثلا بلديه سيدي بوسعيد يلزم تتوفر لها اكثر امكانيات دوغينافون للمحافظه على المعلم هذا، وكذلك سيدي بوسعيد الكل، يعني راهو سيدي بوسعيد احنا شويه جنه فوق الارض احنا نقولوا بالنسبه لبلادنا.
3: هي رأي سيدي بوسعيد، أنا بعيد شوية على المعهد لما عندي 3 سنوات كنت وليت مدير عام المعهد الوطني للتراث. ممكن قلت علاش توا الكلاسي، خاطر عندها الخصائص الكل فهمتني، والدوسي هذايا تعدى في ظرف نسميه احنا وجيز، خاطر قبل باش نكلاسي وندوسي نقضوا بال 10 سنين انا عملنا اقل من 3 سنين في السنة، دونك ثم خدمة كبيرة، ثم سي جي تي كبيرة برشا خدمة، ثم متابعة على ثقة ما نكذبش عليك، وثم دعم زاد من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية، الناس كل معناها كانت تقف معانا، خاصة وقت جات الفيضانات وولات القرية مهدة وتم تخصيص مبلغ مالي كبير جدا، وثم دراسات قاعدة تتعمل توا، وثم زاد تدخل على القرية باش يبدا ان شاء الله في شهر اوت. معناها ان نقول الدولة كاملة ساهمت باش سيدي بوسعيد تدخل في التراث العالمي، معناها ثم مجهود ان شاء الله نكملوا هكا
2: ان شاء الله نكملوا يعني هكا. تقول لنا بالنسبه لليونسكو مش يكون فما دعم مالي، لكن الدوله التونسيه هي اللي باش تاخذ زمام الامور، باش يكون فما لهوه خاصه بالمدينه هذيا والمعلم هذيا. معك سيد العميد توفيق ديدي. سي طارق بكوش يحب يسلم عليك، تفضل.
3: عايش
4: سي طارق. نتكلم طارق صديقي ولا نحلم
2: سي طارق.
4: انا نحب نتكلم على شخص راهو صديق حميم، قائد طائرة، اذا نفهموا
2: راهو قائد طائرة، بالطبيعه
4: قائد طائرة وانستركتور زاد اون بلوس، يعني راهو توا نتهناو على معهد التراث اللي فيه سي طارق صديقي الحميم واخي، فهمتي، وبالحق نتمنى لك النجاح. انا مشيت زرت بعض المواقع ولقيت تغيير جذري، سورتو المواقع اللي كانت منسيه في الحمامات وغيرها. حبيت نقول لك يعطيك الصحه يا طارق خويا على عمل تعمل فيه، راهو اسمع الشيء من مأتاه لا يستغرب، وفرحانين برشا باللي سيدي بوسعيد خذت حظها اخيرا، فهمتي، خاطر راي من اجمل قرى العالم. كي تحل جوجل تاول تحل
2: دونك احنا فهمنا هالخدمه الجباره هذيا، شنو العقليه اللي وراها،
4: العقليه وراها ظاهره، العقليه ظاهره راهو، فهمتي. انا فرحان برشا من اللي تعين، خاطر نعرف اللي بشي فقط ما اهملنا شويه يعني تراثنا مواقعنا الاثريه كل شيء، من اللي جاء سي طارق راي الامور تغيرت جذريا، وربي معاك يا اخويا طارق، راني نحبك برشا، راي سنوات يا سي طارق، وبارك الله فيك، يعطيك الصحة.
3: أنا تحت الواجب وبقدرة ربي بلادنا عزيز علينا، والحاجة الباقية ديما نقولها اللي جات حبت الأقدار اللي الكلاسمون يجي نهار عيد الجمهورية، وهذا راهو مش مبرمج صدقوني. أنا كنت موجود، كنا باش نتعداو نهار الجمعة، ومن بعد وخروا قالوا نهار السبت، ومن بعد قالوا يكون نهار الأحد، وتعدينا نهار السبت العشية مأخر مع الصباح 6 تاع العشية، وجات يوم عيد الجمهورية.
2: أنا نتصور ليموسيون اللي كانت عندكم غادي، يعني نتصور
3: تري بون ايموسيون، وتعدينا حق بكل معناها كما احنا نقولوا اليونانيميتي يا بوكو دوسي تعديوا قبلي وتعديوا بعض. تمنى اليوم لدوسي صباح ثم غوجي ثم بوكو درمارك ثم برشا دوسي يقعدوا معناها العام الجاي والعام اللي بعده. معناها سيدي بوسعيد يفوا الي باسي تعدي ديريكتومون وهذا يخلي الخدمه يتخدم معناها خدمه كبيره برشا واضحه ما في شك.
2: الحمد لله وان شاء الله هذه يعم بالخير على بلادنا. وان شاء الله راهو اللي هذه الادراج من نوع هذا وانك تكون مدرج رسميا على قائمه التراث العالمي هذه راهو فرصه جديده من الفرص اللي نجموا نخدموا بها بلادنا خاصه سياحيا وتكون تصويرتنا التصويره اللي نستاهلوها واللي نحبوها ونحقوها في بلادنا. شكرا جزيلا مره اخرى سي طارق البكوش مدير المعهد الوطني للتراث تحيه لكم الكل وين ما كنت معنا في المتابعه هو الاستماع باش نخرجوا شويه اخر فاصل الاغنيه التقطوقه. اما انا جو سوي كومبلي اليوم هذه ثاني بوكي نوار يخلط لي الكتيبه قديش محلكم قديش انتم عزيز عليا البوكي هذايا من سويسرا من سويسرا سيد عميد جويوز انيفيرسير سامح مفتاح هذا كادو من داليت رابلسي مستمع وفي صحيح مانيش ديما في الكتيبه على اليوتيوب اما راني منراتي حتى حلقه نتاعك ملي كنت في حنبال. بون كوراج بور توا اي توت ليكيب دو نيس ديوان دالي ترابلسي من سويسرا. شكرا دالي شكرا ياسر محلاه وكنوار تحيه ليكم وين ما كنتوا. ما جو سوي ايمو جو سوي كومبلي كيما يقولوا اليوم ربي يفضلكم وما فماش ما خير من محبتكم ومن معزتكم انتوما وان شاء الله ان شاء الله نحاول كل يوم نكون على قد الثقه والمحبه الكبيره والعزيزه نتاعكم ليا والناس الديوان. فاصل وراجعين
0: ناس الديوان
5: بوبليسيتي.
6: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
7: رياكتور وش بواسون انرجيزان تكهو زوز انوير ديباسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس.

0: الله مخلي الولاد انه انت ملا انت.
1: الله من احلى ما غنيت فيروز بديع. نهديوها لصديقتنا نرجس لوكي. لا نرجس قالت لي من احلى ما غنيت. فيروز شو حكايتها؟ كيفك انت؟
0: هذه الحكايه هي كيفك انت ملا انت. هي حكايه عركه كبيره برشا بين ام وولدها. هنا نحكيه على السيدة فيروز وزياد الرحباني. صار بيناتهم خلاف كبير برشا برشا برشا. دونك لمح ويجو وخرج من الدار. قال لي أنا راني باش نخرج. دونك وغاب على أمه أكثر من عامين. أكثر من عامين وهي ما عندها عليه حتى خبر، ما تعرف عليه حتى شيء. دونك سمعت صدفة اللي هو عرس وجاب صغار وبناء حياة معناتها وكل. دونك السيدة فيروز تأثرت برشا بكيت. دونك أخت زياد الرحباني تكلموا في التليفون،
1: ريم
0: تكلموا في التليفون تقول له راهو أمك راي معناتها تبكي وراهو اللي صار لازمه يتصلح والعركة ذي لازمها يعني معناتها تقف وكل. وحكيت له على الحالة اللي هي فيها وكيفاش سمعت اللي هو عرس وجاب صغار معناتها وكل. هو بيده تأثر برشا واختار انه الصلح ما يكون الصلح عادي. دونك كتب ولحن كيفك انت
1: وصلحها بها
0: وحط روحه في بلاصة أمه وتخيل شنو هي
1: حست
0: وشنية حبت تقول له وقت اللي باش يجي وباش يشوفها. دونك كتب لها بتذكر آخر مرة شفتك سنتة وبعد كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أولاد. أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. ما أنت سخيلت وسافر وهاجر.
1: قديش صايبة على أمة
0: بينسو.
1: وفيروز راو يذولي عنيد الأسامي الكبيرة الكل. احنا علاش ديما نحاولوا نحكي حكاياتهم وقصص غنياتهم؟ مش قولوا لو الحياة متاحهم هي سهلة كما أنتم ما تتخيلوا. مش كلها ضو وشهرة ومعجبين ومعجبات. راو حياتهم أصعب برشا ولا احنا نتخيلوا.
2: انا نتصور الابداع يجيب لي زوموسيون هذوما الكبار، المشاكل اللي تصير لهم والاحاسيس الكبيره والضغوطات يعني هذاك نتصور يخلق الابداع. كما الاغنيه هذه من اروع فم هاي طلعت تحكي مع ولدها وبعدها قصه طويله وتصور حرقه الام. الام تبقى ام راهو فهمتي. فينالمون ديما انا نتصور الفنان الى بزون دو سا الى خاطر كان حياته مونوتونه كي حياته روتينيه ما يبدعش. لازم ديما فيها شارج متاع ايموسيون قويه باش تحركوا. ما ساعات الغيره، ساعات الخيانه، ساعات الحب، ساعات فهمتني الصداقه، ساعات النكران الجميل، ساعات وكلها دي تام يصير تصير الفنان باش يحرك فيه شيء هذا فهمتني. وتلقاهم اكثر وقت يطلبوا، هم يطلبوا كتابه اشياء على تام هذا فهمتني. المبدعين يكتبوا لهم على الصوره هذيك اللي يحطوها لهم. وهذاك علاش انا نعتبر الموسيقى راهي قبل كل شيء فن بأتم معنى الكلمة. خطر علاش أنا راني ساعات تلوموني تقول لي لا لا بالحق كل ما هو صناعة اندستري ما نقبلوش، لأنه فن فعلا هو دي سيموسيون راهو في الأخر. كسوا شعر كسوا مسرح كسوا سينما ديما النتيجة متاع إبداع الإنسان إبراز. كوتولي اندستري كأنه واحد يصنع في قطعة.
1: وأكبر أكبر المبدعين هما اللي في حياتهم ديما فما بالضبط. ألم كبير مخبي
2: بالضبط. بيتهوفن ما يسمعش
1: بلا.
2: إلى كل. معناها ترانسبوزيها كل شارج والقوة كل في في في في تأليف وقت اللي معناها هي مأساة إنسانية فهمتني. وكل ما كاكا فان جوك كيف كيف
0: وكل
2: برشا
3: قوة الفنان لهنا أنه ينجح يأثر في كل مستمع
1: يترجم
3: يعيشها معناها المستمع يلبس على قياسه معناها مهما كانت الحكاية كما كان يحكي سيد العميد صديقة حب خيانة وغيره وغيره وغيره.
2: عبد الحليم حياته كاملة منين جاي من الرجاع نتاع البلاسيوز اللي عنده المرض اللي كلاله كبد ياكل فيه ملي هو صغير وألم كبير. تسمع عبد الحليم تحس لي كلك شوز تحرك فيه فهمتني. يعني واضح الألم موجود.
0: الموسيقى مقياس رقي مقياس رقي شعوب معناتها معروفة الحكاية. وعلاش أنا اخترت اليوم سيدة فيروز؟ خاطر براتيك ما غنياتها الكل اللي معروفين وراهم حكاية معناتها كيما كيفك أنت، كيما حبيتك تنسيت النوم، كيما
3: سألوني الناس
0: كيما حبيتك بالصيف وقتها استنيت يعني معناتها رجلها واش تصبت عليها يعني بالحق. وفيروز راهي اسطوره كبيره برشا وعاشرت برشا أجيال
1: وحتى حكايتها مع الرحاب الهرام مبنية على برشا ألم أوسي. حياتها كانت من ناس كل ماكينات معناها يزمها تخدم يزمها تنتج يزمها تبدع سينو ما تكونش موجودة في الساحة. دونك هذا ماهوش ساهل بالكل. توا 9:38 دقيقة شوية آخر أستوس بونوس ما قبل باش نمشيو لي لايك ديزلايك
3: لايك ديزلايك باش نحكيو على الأردن وشارع الأردني والبرلمان الأردني تحديدا وين فاجأ نائبة زميلته بطلب زواج. نذكروا اللي النائب هذا هو حسب المعطيات الأولية أنه ينتمي للحكومة. بالنسبة للنائبة
1: معارضة
3: جستمون دونك هي الحقيقة كانت عديلنا أمونا شوي آخر الصورة
1: الحكومة تخطو بالمعارضة
3: صورة أثارت الجدل. فما اللي هكا تأثروا قال محليها الجيست وفما اللي قال أنه ما عندها حتى أثر في وما في نفس مش في الإطار
1: معناه مش وقته
3: جملة على خطر ما يجيش منه في برلمان طلب زواج وخاص معناه حكاية شخصية وحكاية متاع حب رغم اللي الصورة معناه تبين فما علاقة حب كبيرة بين زوز نواب.
1: يعني ذولي أول مرة نشوف بروبوزل معناها في مجلس نواب. انتو ما زيدة في الكتيبة اكتبوا لي لايك ولا ديزلايك نحب نعرف رأيكم في المواضيع اللي باش نقولهم. سيد عميد
2: لايك ثم لايك ثم لايك.
1: أيوة.
2: الحب الحقيقي وسرتوه في الحلال لا عنده لا يعني
1: جغرافيا ولا تاريخ
2: ولا حدود ولا هذا إنسان حب إنسان وجاء في مكان مقدس شبيه. بالعكس أنا الرأى اللي إلى أوفيساليزي في أحسن بقعة. علاش خاطر لو كان جاء عملها في السر ارى كثرة بالله رمى كلاهم بالإشاعات ودر شنو. برافو ليه لأنه إلي تريز انتليجون على خاطر احنا في تونس نموتوا على الإشاعات نموتوا على القيل والقال والقلقيل. السيد هذا كتوش عمل اللي فيه حجر على واحد. أنا أخويا تقدمت في الحلال للإنسانة هذه بغض الطرف شكون هي شكون هي نائبة مش نائبة طبيبة مهندسة صحفية درشنية صناع وكان صنص. أما الليو يعطيه صحة خطره كما عملش كاكا قسما بالله رم خرجوا فين الابداع تو هكا الفيدو حجر على واحد.
1: احنا مشكلتنا الحقيقة العرب الكل مش كان في تونس كي تصير حاجة من النوع هذا في برلمان أوروبي ولا أجنبي نقولوا محليهم وشوف قديش هما سان فاسون وقديش هكا الحياة عندهم سهلة كي يصير عنا احنا نوليو العيوب الكل نخرجوهم فيه يلا من غير ما نأثروا عليه. محمد سعيد لايك ولا ديزلايك؟
0: والله لايك الحقيقة. صحيح. لا لايك خطر نشوف ما ثماش في العالم ولا في الحياة هذه الكل ما خيرش من يعني ما انت المحبة والمحبة الصادقة هو يحب يكمل معاها ما انت حياته ويحب تكون شريكة حياته. دونك ما انت البروبوز لك باهي محليه فهمت اوريجينال الحقيقة. دونك زوز سياسيين واحد في الحكومة وفي المعارضة وفي وسط المجلس متاع النواب
3: جريء
1: سمباتيك
0: دونك سمباتيك وجريء على الاخر وما انت برافو عليه نقول له انت برافو عليك واصل هكاك خليك ديما هكا
2: تاريخ يعيد نفسه. البرلمان تاع زوز قرب العظم اصحاب
1: يا
2: ولدي ما خلاه وصورهم على جنب وطلعوا فيهم الطلالة وفهم هم زوز اصدقاء وزوز نواب محترمين قاعدين حدا بعض يا ولدي كلاهم ماكله كيفاش معناها خاطر كانوا يوتوا شويه يتكلموا شويه مقوه هذا جا قصه عربي تعرف قصه عربي برسلم قصه عربي
1: يلا قصه عربي اخرى قصتها شركه صينيه.
3: نحكي على شركه صينيه تمنح موظفيها مهله للزواج وين طلبت منهم الموظفين العزاب اللي اعمارهم والا المنطلقين اللي اعمارهم بين 28 و 58 عام انهم يعرسوا قبل نهايه شهر سبتمبر. ما كانش باش تصير لهم مشاكل في خدمتهم فما شكون حتى ينجموا يخرجوا بما انه فما برشا نسب بمتاع عزيب في الشركه
1: هذه عزوف عن الزواج اي فوالا الشركه اسمها رويا كوميديا. الشركه هذه لايك ولا ديزلايك سيد العميد؟
2: لايك ونص. علاش
1: شو نقول لك ما عندك من هنا اللي خلصت طول الشهر
2: راهو ما كومش تقراو في الاحصائيات. العالم داخل على ازمه كبيره نتاع اندثار البشريه راهو هذا العزوف على الزواج يسخلوه في تونس راهو في ألمانيا وفي فرنسا وفي أستراليا وفي اليابان وفي الصين ولا تهديد راهو تهديد. ليش؟ لأنه تجدد السكان والهرم السكاني يزم فيه زواج أور هما توا سيفيني معناها الضغوطات جديدة والحياة جديدة يقول لك هالمسؤولية تعم فيها روحي وراهي موجة خايبة برش وهذوما الصينيين فاقوا بالحكاية. توا ميركل وقت فاق بالحكاية مشات جابت مليون لاجئ حددوا في ألمانيا على خاطر حست اللي بالأمور باش تتخذ معناها ما معاش فما زواج. هذوما اش عملوا؟ عملوا معناها قرارات باش تضعف خاطر توا الصينيين مازالوا يتزوجوا وقت اللي حسوا اللي ثم بدت الامور تدهور، خاطر قبل راه كان العكس، كانوا قبل الصينيين يتزوجوا ويقولوا عندك جيب صغير واحد، خاطر فاتوا مليار وقتها وخافوا من الاكسبلوزيون تاع السكان، توا باش يصير العكس باش يقولوا متزوجوا، لانه بيه. وقتها
1: لدى العام اللي بيجيبوا مع انه يعطيهم ديدلاين مثلا لاخر سبتمبر، عندك شهرين في ديك
2: يكون ان بو اكستريم، لكن باش يغسروهم على الزواج وكا باش يجبروهم
1: على الاقل يقولوا اخطبوا بعد ونحكيو. لايك ولا ديزلايك محمد؟
0: والله لايك اذا كان يعاونوهم يا خويا فهمتني بالحق،
1: اعطيني تنعرس،
0: اعطيني يا خويا فهمني تنعرس، اعطيني دار وكرهبه وكذا وهذوكم فهمتني، وفر لي الامكانيات نتاع الحنه والوتيه والعرس وفياج دونوس وهذوكم الكل ونعرس.
1: راهو ما بلبزها الدنيا كان هالحنه والوتيه والذهب والفياج دونوس و و و، كان جينا سهلناها شويه الامور.
2: تزوجوا فقراء يغنيكم الله،
3: على خاطر نحن كبرنا بعادات وتقاليد معينه، تعليش والقبل كانت الامور معناها خفيفه واسهل واقل تكاليف.
1: الظروف تبدلت والعادات قعدت هي هي، وليزوبليغاسيون تاع العرس ما تبدلوش. الموضوع الموالي مهم جدا نورز،
3: نحكيو على السويد اللي اقرت قانون جديد اللي هو عقوبه سجنيه تصل الى 4 سنوات لكل من يحطم نفسيه الاخرين.
1: الله الله.
3: يستهدف القانون السلوكيات المتكرره اللي تتضمن الاهانه والا التهديد غير المشروع والا الاكراه والا المراقبه غير المبرره عندما تكون من شانها الحق ضرر بالغ بثقه الضحيه بنفسها. نحكيو زاده تشمل الافعال اللي تندرج ضمن العنف النفسي، الإصرار المتكرر على قراءة رسائل شخص آخر، التحكم في الأشخاص الذي يلتقي بهم وإلا يتحدث معهم، يعني يبدأ يتحكم فيهم، أعمل وما تعملش وإمشي وما تمشيش، تهديد شخص وإلا الضغط عليه لإجباره على القيام بأفعال ضد إرادته، إذلال شخص وإلا إهانته بشكل متكرر، السيطرة على أمواله وإلا وضعه الاقتصادي، مراقبته جسديا وإلا رقميا، العمل على تدمير ثقته في روحه بمرور الوقت، وإلا السيطرة المرتبطة بذريعة الشرف وإلا نمر وإلا المطاردة.
1: لا نحكيوش على حادثة عابرة، تعليق واحد ولا خلاف بسيط، لكن نحكيو على أمور تتكرر وتكون من شأنها إحباط الشخص، وإلا نحكيو لهنا على عنف نفسي ضد العبيد. عميد
2: حتى احنا لازم نعلم كيفهم، لأنه توا درجات التنمر ستوب على الوسائط، خاطر متأكد شيد الحكاية قاعدة تصير على منصات التواصل الاجتماعي، ثم ناس قاعدة تنتحر من التنمر وقاعدة ضغوطات كبيرة وناس تبع في ناس، إذا يعطيهم صحة في القانون هذا وحق احنا نتبعوا زادة لأنه نبدلوا التشريع متاعنا، خاطر جي إنسان يضغط عليه فهمتي التوى بين عينيك الأستاذ مسكينك الطيب اللي معناها مات توفى انتحر على خاطر التنمر وراء التنمر وراء التنمر، هاك تشوف نتوصل أنت. إذا يا أخويا هذا مجعول، راهو وقت عملوا الفيسبوك وعملوا كل شيء كان معمول للصداقة مش حاجة أخرى، لفتح قنوات اتصال صباح اليوم نتاع سب وعار ومن ذلك ومانيبولاسيون، وأخطر حاجة لا مانيبولاسيون، ثم ناس معناها توصل تغير حياة إنسان آخر بالضغط عليه، لا بالضغط عليه أصل ذن خويا. أنا معاها القوانين هذه، خاطر أنا عمري هل زوتيها
1: هو راهو بديل للصداقة احنا رانا نستعملوا فيه اولا قبل ذاك الكره للتنسنيس
2: اكزاكتومون التنسنيس،
1: حاله غريبه راه
2: حاله مرضيه
1: ينسنسوا ما فهمتش انا
2: حاله مرضيه عنا الحقيقه.
0: هو راهو التنسنيس زاد ما موش حتى كان معناتها على الفيسبوك بركه، حتى معناتها على الانستغرام، انه هو مثلا انت تحل الستوري نتاعك تلقاها تبعثت 200 مره 300 مره يسقس علينا الخير خويا وشنو هذا معناتها بالحق. بالنسبه للقانون هذايا لايك في انه هو تعمل ديسلايك كان في معناتها الاربع سنين نورمالمون 24 سنه مثلا بهينا كاكا ولا اكثر، خاطر الحقيقه ولات المظاهر هذيا نتاع التنمر وكذا وكل المظاهر متفشيه ياسر جدا في العالم. دونك
1: انا لسنوات كنت مقرر نقول ما نشكيش الناس تتكلم، يعني ما توا كل حاجه نمشي نشكي، القضاء موجود وفما حتى حد عنده الحق باش يكذب عليك ولا باش يتنمر عليك ولا باش يقول عليك حكايات غلطه، معناها نشكي اخر شكي عندها جمعه وما تصبت نشكي، على خاطر اليوم كما قال العميد وليت اون سورس دو مانيبيولاسيون، ناس تضرب الاعراض تضرب العباد كره ما قيت، وكان تقف عند الكره بركه فما ناس تكرهك ما تضركش، كرا على روحك مادام تحترمني ما جو مانفو، اما الكره اللي يجيب المذره علاش
2: تونا عامين ننصح في العباد نتكلم على القيم نتكلم كذا شو ما لقى حد شي يقول هاو يفهم في كل شيء. يا ودي في الدول الاخرى راهم يكرموه راهو يفهم في كل شيء. اللي كان كيف انا في قاعه عمليات وكان تونس نشوف فيها الدنيا والعالم نشوف فيه ودرت جي 50 دوله وشفت وشفت حياتي معناها كل شيء مكشوف عليا ونقرا نقرا نقرا نقرا نقرا ولا في عالمنا هذايا المرض الموجود في الانفس المريضه هذه انه في ولاحظها تشوف عن علماء في عود نطلعوهم نهبطوهم ماك نهار نقول لكم في المانيا فضايح الطب نتاعهم ما يجوش حتى في عشر الطب نتاعنا واعترفوا راهم اعترفوا حديثكم ألف قصه وقلت قصه يعني الطبيب هكا تكلم قال لك راه هل المال ما لقاوش المرض نتاعي لقاه التونسي يعني وهبطوا التونسي دواوه مش تفهموا اسمع اذا حقروا في روحنا وهالوسائل هذوما لازم نلقاو فيهم حلول تو.
1: واضح. شكرا سيد العميد. شكرا محمد. فاصل ورجعنا
4: ناس الديوان

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ناس الديوان
1: وقت اللي نعطيه للطفل مساحة باش يعبر يبدع ويكتشف قدراته، وإحنا قاعدين نبنيه في إنسان واثق من روحه ويحمل الأمل للمستقبل. هذا هو الهدف من مخيم الأمل في قرى

0: مو صابرين صباح النور مرحبا
1: صباح النور عايشك سماح
0: شو حبيبك صابرينا
1: الحمد لله عايشك كل عام وانت حياه بخير
0: يعيشك يا صابرين ربي فضلك ويحييك الامثاله صابرين حكينا برشا على كل ما هما كاجيت وكل جاونا ياسر تليفونات على لي فوسيل والشوافر وكذا توا بحورات على سهريات على كذا يقول لك المراه تقول انا ماذا بيا يا خويا شو اسمها نركب شوافر هكاك نركب شو وانا نرتاح شو الحلول؟
1: بيه احنا اليوم باش نحكيو على ثلاثه حاجات
0: بيه
1: اللي هما الشويف السيلاسيل والفوسيل
0: أيوة.
1: ولا شليفت
0: بيه نعرف كان سيلاسيل خلينا نتعرفوا على الاخرين يلا
1: بيه السيلاسيل اللي هما شعره بشعره نركبوهم
0: اي
1: يقعد تقعد مدتهم ثلاثه جمعات
0: ثلاثه جمعات
1: الاربع جمعات ومن بعد نعملوا غومبليساج
0: بيه
1: فهمت اللي هما الكول نتاعهم قوي برشا
0: أي.
1: وتنجم عليها تضر العين
0: ايواش بيه دونك ماذا بينا لا
1: ماذا بينا لا الحقيقة
0: فيهم انواع فما اللي يقول لك سي لا سيلونسوا وفما اللي يقول
1: اي فيهم انواع فما الاخرين اللي تدوم مدتهم 10 ايام وقل اخف الكول نتاعهم اخف اضرار معناها
0: اما ديما اسمه كول
1: كول
0: بالنسبه ليك فك عليكم من سي لا سيل
1: اي
0: فوالا خاطر الكول هذاك ينجم يقلق من بعده
1: يعمل حساسيه برشا معناها احمرار في العين برشا حاجات سيرتو كي تبدا الماتريال ماهوش نظيف ولا ما نعرفوش نستعمله ما نعرفوش نركبه مش الناس الكل معناها تعرف تركب سميح راه
0: اي اي اي, أي. دونك في الاصل تقول انت ردوا بالكم فك عليكم
1: فك عليكم
0: فوالا هذا نجم احنا نبدلوا الاختصاص قالوا لكم فك عليكم
1: فوالا نبدلوا سيلا سيل بلا شليفت
0: اش معناها اش ليفت
1: لا شليفت لا شليفت برودوي يغذي الشعره معناها الشعره نتاعنا معناها نقوسوها ناتوريل نحطوا برودوي على الشعره نتاعنا
0: ايوا
1: ناتوريل
0: باهي ما نركبوش معناها شوافر ولا حاجه
1: لا ما نركبوش تعطي ايفي ناتوريل على الاخر اون ديغي عامله ماسكارا وخير حتى من ماسكارا شوافرنا العاديين
0: باهي معناها تطول شويه تعبي الشفره كل شيء شو البرودوي هو اللي يتحط يقلق ولا لا؟ توليخ قلت لنا كول ويقلق
1: لا ما يقلقش برودوي
0: فيه انواع البرودوي هذايا نتاع الاشليفت ولا الناس كل تستعمل في نفس النوع؟
1: هما انواع معناها بيان سور
0: أيوة.
1: معناها
0: لازمك ترد بالك مني فين تمشي تعمل اشليفت فما كونترا ما فماش فما اللي تشري برشا فلوس ما فما اللي تبيع في الاسواق
1: اي حاجه من
0: كل شيء
1: الاسواق
0: نبعدوا عليهم دونك الاشليفت سينو قلت لنا فما حاجه اخرى
1: وفما الفوسيل اللي هو نتاع سهريه عندنا عرس كايفينمون وكل شيء نتاع نهار واحد
0: نتاع نهار الفوسيل
1: فوسيل كعبه واحده كامله ونحيوها بعد ما نكملوا سهريتنا وكل شيء نحيوها زادة هذيا ما تعملش اضرار
0: الفوسيل مش فيه زادة كل
1: اي مش كيما الكول نتاع سيلاسيل الكول نتاع سيلاسيل سميح راهو
0: في وسط العين
2: ويرزن العين
1: ويرزن العين
0: وبخلاف اللي هو قوي مش ديما فما شفرات يطيحوا كمان
1: معناها يطيحوا ويطيحوا الشفره نتاعنا زايده علاش هو قوي معناه
0: اي
1: معناها بكثره الاستعمال نحي ونعاود وغومبليساج فما عبيد راهو سميح ما تجيما بالسيلاسيل مع تستانس هو صحيح يعني
0: نحي وجهك يولي مش
1: هكاك فهمت يولي ديما واحد يحب يقد يحب يعمل فهمت دونك
0: انت ما تنصحش به
1: ما ننصحش به يطيح الشفره يطيح الشفره واحنا يلزمنا ديما نحافظوا على الشفره نتاعنا خاطر توا احنا في 2026 عندنا سيلاسيل وفوسيل ولا شليفت دونك نجموا في 2030 تطلع حاجه اخرى
0: فوالا استحفظوا عليهم ال 2030 بالنسبه للماسكارا انا واحده من الناس ونورس تعرف هالمشكله هذه ديما كي نخرج نورس قلت ماسكارا نتاعك خاطر عندي
1: العين
0: مشكله فوالا من العين العين تقول لي عندي مشكله ما نعرفش شنو هو الماسكارا اللي نستعمل شنو هي الحاجات اللي لازمها تتوفر في الماسكارا باش تمشي تشري شنو تطلب منه اللي بيع
1: فما ماسكارات غذيه سميح فهمت
0: شوف كل عين كل شفره لازمها نوع نتاع ماسكارا خاص بها تمشي تلقى 20 نوع يبيعوا فيه ما تفهمش
1: فما اللي تغذي انت والشفره فما عبيد ما عندهمش شويفره وجمله
2: فما كل وحده نتاعها تبدا كبيره الفوشه نتاعها كبيره وفما الفوشه نتاعها جويده
1: كل عين
0: سبيسياليست في الماسكارا
1: كل عين وماذا بينا زاده ما نستعملوش الماسكارا من عين العين عين
0: صحيح عين ونورز هنا ونورز ما تستعملوش الماسكارا من عين العين
1: المكياج بصفه عامه البيوتي البلاندر نتاعنا اي حاجه راهو ما نستعملوهاش من شخص لشخص هذه حاجه نتاعنا احنا
0: تبدأش تدور من بلا

0: نفسها البلاصه
1: عين معناها عين مش نعملوا مسكارا ولا روج ا ليفر كيما قالت المره اللي فاتت
0: قالت لي قلم الحميره كي يدور هذيك
1: زاد المسكارا ما تدورش من عين العين معناها
0: فوالا انا سؤال اخر تو باش نبعدوا الحقيقه فهمنا على الفوسيل يقولوا لي اللي انت سبيسياليست هيلا في كل ما هو ايفي بون مين
1: اي
0: شنو هي اعطينا كلكو زاستوس توا مع فريمون بالحقره والمراه التونسيه مسكينه يلزمها تنظف الدار يلزمها تخمم في العشاء والفطور و يلزمها تهز الصغار وين يحبوا هما يمشيوا يلزمها تمشي تسهر كان فما عرس ولا لما وصبيح تقوم ما نقولوش كيما احنا الخمسه نتاع الصباح يقوموا معناها عادي وتمشي تخدم شو لي زاستوس نتاع لي في بون مين كي تقوم الصباح هكا تعمل حاجات هكا كي لي كو ديكلا شنو هي لي زاستوس نتاعهم
1: بيه اول حاجه نغسل وجهنا بالجيل نتويون تاعنا فما هو جيل يبدا فيه ديجا حاجه تغذي معناها جيل نغسلوا بيه
0: هذيك لازم من
1: لازم هذيك نغسلوا
2: اي بيان سور من فارماسي ولا بارا فارماسي
0: فوالا مش من الباجيت
1: وتعطينا حتى طبيب معناها طبيبه تمشي للطبيبه تعطيك شنو
0: هو يمشي معاك
1: يمشي معاك مش اي خاطر عندنا دي تيب دو بو
0: اي فهمت كل بشره والجيل نتاعها بيه بخلاف الجيل
1: وعندنا قماش يتعمل مره مرتين في الجمعه
0: باه
1: قماش هذا زاد طياره معناها
0: باه
1: والكريم ايدغاتون نتاعنا فما زاد اونتي
0: ايامنا نعملهم هذوما الكل مازال عندي شويه حوايق ومازلت وجهي تاع
1: انت والحاجه اللي تشوفوها انت والهني لازم ساعه الموظفه احنا رانا ما نوظبوش باش نبداو واضحين اي مراه تونسيه عندها تلقاها عندها سكين كير نتاعها راهي ما توظبش
0: والله جمله
1: اي احنا يجبنا نواظبوا
0: مرة في الشهر قبل ما تولي بيريمي هاكا نستعملوا انا باش نسالك سؤالات وانت تقولي هذا ولا هذا
1: باهي
0: بور لي في بون مين انتي سيرن ولا فوندوتان شو تختار يلا في سام صبري
1: فوندوتان
0: مش انتي سيرن باهي بور لي في بون مين بانسو ولا ماسكارا
1: ماسكارا
0: ماسكارا بور لي في بون مين كونتور ولا حاجه نيود ولا حاجه فريمون هاكا بريانت نيود بور لي في بون مين فرجو قوي ولا فاتح ماني غوزي ولا بيج
1: فاتح غوزي
0: غوزي
1: باش نعطيو هكا بهرج
2: حياة للوجه قداش باهت
0: اي بور لي في بون مين نستعملو كال شنو تسميو فيكساتور ولا لا
1: فيكساتور
0: لازم منه حتى كي يبدا شويه مكياج بالكل لازم فيكساتور
1: هو المستحسن في السهريه معنى السهريه ما تو ولينا نعملوا
0: اما للعروقات زيد والصباح وكل لازم في كثير دونك هذا هو شويه حاجات معهم انك ترتاح البشره نتاعك نجم تخلط على لي في بون مين ولينا تعلمت اليوم تقول لنا صابرين ما مفك عليكم السيلاسيل بربي ردوا بالكم على عينيكم
1: والله عينيكم
0: اي سورتو راهو العمر الصغير بربي 17 16 17 18 20 راهو عينيك كي تبدا من توا بالسيلاسيل اش خليت لهم بعد كي 30 ولا 40 ولا 50 اللي باش تستحق فيهم بالحق معناها يلزمك شويه اصلاحات معناها لوجهك شنو خليت للعوام هذوك شكرا صابرين مامو تحيه ليك كل ما تكون بحذنا تقع الافاده وشفتوها صابرين وكبديتها دخلت في الجو في الماما تحيه ليك صابرين شكرا لكل من تابعنا اليوم ان شاء الله ربي يحفظكم يعيشكم على مساجاتكم شكرا لكتيبه ناس الديوان نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت تحيه لجران عزيز ميرسي عزيز كان معنا اليوم امونة ليكيب الكل نتقابل معكم غدوه سينو اخبارنا على ديوان فهم مرحبا ناس الديوان
3: بوبليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت
4: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا
3: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
4: من بعدك عمر ما هوينا
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتغي وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز العشرة ديوان فام عسلمة هطول كميات متفاوتة من الأمطار أمس بعدد من المناطق بالبلاد حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للرصد الجوي، وسجلت منطقة الوسلاتية بالقيروان أعلى كمية من الأمطار بلغت 30 مليمترا، تليها سيدي بوعلي من ولاية سوسة ب 17 مليمترا، وعين جلولة بالقيروان ب 16 مليمترا. اليوم انطلاق دورة رئيسية لتوجيه الجامعة التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 31 من جويليا الجاري. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في وقت سابق أن جميع عمليات توجيه الجامعة للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب orientation.in باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إمكانية تسجيل اضطراب في مواعيد السفرات المبرمجة للود قرقنة اليوم، وذلك تابعا للظروف والتقلبات الجوية. وأكدت الشركة أنها ستعلم حرفائها بكل تغيير يطرأ على برنامج السفرات في الإبان. إلى شأن دولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع أمريكا، مؤكدا أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير فهو لا يزال مغلقا. مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين بينهم طفل يبلغ 2 في واقعة إطلاق نار جدت مساء أمس خلال مهرجان للطعام بوسط مدينة سياتل وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. ختم ولا موجز الأخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: 10 و 3 دقائق لموجات إذاعة دي وأنا فاهم يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا وين ما كانوا يتفرجوا فينا على يوتيوب على اليوتيوب على الفيسبوك إن شاء الله تكونوا بخير طريق سليمة للناس الكل إن شاء الله بداية أسبوع موافق لكم الكل إن شاء الله يا ربي عادي ويكاند باهي بارتيغ من اليوم فما شوية انخفاض والانخفاض صغير في درجات الحرارة أون توكا خير بلي بلي بلي تشوف خير من جمعتين اللي فاتوا إن شاء الله ربي يلطف بينا ويكون معانا دونك سمر بايبس من توا حتاج للنصف نهار كالعادة الفقرات اللي تعودتوا بها بالموزيكا بالأخبار بالأكيوليتي بالضيوف متاعنا تعرفوهم اتباعا عنا محمد عزيز اللي معنا في الإخراج أمونة في الإخراج الرقمي ومعكم من قدام الميكرو ربيب الفرجاني مرحبا مستمعينا اللي اختاروا يتفرجوا فينا مرحبا فدوى مرحبا الأولاد الكل إن شاء الله تكونوا بخير يلا نبدأوا بالموزيكا نبدأوا بأولد باد جولد عزيزة أولد باد جولد هما زوز اقتراحات زوز غنيات قديمة لكن مازلنا نسمعها وديما نفس الفايب والاختيار لكم انتوما كي تعملوا تنقيزة للباج انستغرام تاعنا في ستوريات نتلقاوك السونداج العزيز الغالي كليك بسيطة وتختاروا معنا شنو الغنية اللي تسمعها بعد اخبار لحداش وباش نبداو الهضبة موجود معنا بكثرة ليمات وانت عزيز كل ما يكون عزيز تقمرت هنا كل ما يكون عزيز كل ما اختيارنا يكون مع عمرو دياب واليوم في نور العين
1: حبيب

فاكن خيالي هذي احسبوها مش موجودة. نخليكم مع عمرو دياب اللي تنجموا تسمعوه لو كنت تختاروا من بعد لحظيش في المقابل الغنية او اسمها اللي ملي انا موجودة واحنا نقولوا فيها بتفدليك بالغالطة مع عمرها ما كانت صحيح اللي هي All That She Wants.

ما يعبر بها او ماتشي بومز فوالا هذه الاغنيه. دونك زوز اقتراحات تنجموا تختاروا شنو تحبوا تسمعوا معنا بعد اخبار لحديش بكليك صغيره كما قلت لكم في سونداجنا شوي اخر. باش نحكيوا على حاجات ايجابيه كما عودتكم اللي بدينا من اول حلقه نحاولوا ديما نركزوا على المبادرات ولا الحاجات اللي مزيانه جلبت انتباهكم على مواقع التواصل الاجتماعي. البوزيتيف فايبس موجوده بطبيعه الحال. مبادره حلوة برشا في ملول اشتعرفوا لي فما انقطاعات متكررة متاع ماء. مواطن على رحمة الوالدين مجانا شنو عمل تعرفوها بعد بطبيعة الحال كي يكون معنا بالتليفون. كيف كيف فما موضوع ضربة الحرارة اللي كانت هبطت فيه وزارة الصحة على صفحتها الرسمية فيديو توعوي شنو الحكاية اللي تنجم تتعرض لمشاكل من السخانة وانتي ماكش مقابل الشمس ما غير ما تعرض للشمس. هذايا نعرفوا تفاصيله مع الدكتورة بطبيعة الحال دكتورة سلوى بالضيف متخصصة في الطب العام وخدمات التوارة. نحكيه على موضوع مهم جدا اليوم وفي سول بلاك تو البناء الإيكولوجي. يا جماعة هل هو يكون حل باش نواجهوا الحرارة والنقص خاصة من استهلاك الطاقة؟ نحكيه عليه النجاعة الطاقية شوية آخر مش شوية آخر بعد أخبار الأحداث في ساعتنا الثانية. وبيان سور تبع عن تكتشفوا الفقرات متاعنا وأخبارنا اللي اخترنا نحكيوها فيها معكم اليوم. لكن باش نبدأ بالموزيكا واحدة واحدة تعرفوا فقراتنا واحدة واحدة. اسمه محمد حمائي تدسويت على ديونا فيما

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: فايبس.
1: العشرة و15 دقيقة رجعنا لكم زينا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار كالعادة. نفكركم بمواعيد المهرجانات ولا سهرات اللي تنجموا تحضروا لها ولا تابعوها في صيفية سني, وين فكركم ديما لمواعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أوزنا من 23 جويلية حتى 2 أوت. عروض فلكلورية, موسيقى شعبية, استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أوزنا. دونك ما تفلتوش عروض المهرجان وتحجزوا المقاعد متاعكم على الربط هذية ولا على اليان هذية أوزنا.كيشي.تين. دونك فوالا, بطريقة هذية تنجموا تعرفوا أكثر تفاصيل, شوفوا مواعيد السهرات وتقصوا وتحضروا وتعملوا سهرات حلوة تبدلوا شوية جو وكبديت تنقص الأسخان وتبرد الدنيا وبهي الدوليشة أبارتير من اليوم. رأيي مش معني كمين أقل, ديما نقولوا أقل من الأسابيع على فارت الجمعتين تحديدا اللي فاتوا. شاء ربي يلطف بينا ويخفف علينا يا رب. احنا مواصلين معكم النص النهار, مشيتوا تسويت لتريندينج. تريندينج المبادرات الجميلة اللي جلبت انتباهكم, حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي, نحاولوا نسلطوا عليها الضوء ونحكيوا عليها وركزوا ديما على الجانب الباهي, الجانب المشرق, الجانب الإيجابي. باش نمشي بكم الملول شوي. كما قلت لكم برشا برشا برشا مناطق عادة تعاني من الانقطاع المتكرر من التمتع ساعة طيار كهربائي والماء زادة كيف كيف. في ظل هالظروف هذية فمش كون خمم بطريقة الخاصة, ما قاعدش يتفرج بموارده الخاصة على كلفته هو, وقال على شلي ما نمشيش نوزع ولا نفرق الماء للناس اللي مقصوص عندها الماء وما عندهاش باش. كما سي حمدي يحتفظ باللقب لكن نذكر الاسم, وتحيل سي صابر زادة كيف كيف الزوز طبعا نعرفوا التفاصيل اللي قام بالمبادرة هذية في ملولش. صباح النور سي حمدي, يا صباح الفل.
2: أهلا بك, صباح خير عسامة ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: نهارك زين, شنو حوالك سي حمدي؟
2: والله الحمد لله, الحمد لله لا بعيد الحمد لله. ولا هي مبادرة على شخصية فردية شوية بالتنسيق زادا مع معتمدية ملول
1: ديريكت سي حمدي بدا يحكي ديريكت. قولي قولي سي ليلي طول ديريكت. يا سيدي مرحبا بيك, مرحبا بيك وعندك حق خاطر تحكي على حاجات باهي. ساعة انت ساعة ملولش قاس عليها الماء هكا ولا
2: اي عندها فترة اي عندها 15 يوم هكاك ناس ما عندهاش ماء حاشاك زادا الحيوانات الزوايل اللي هما الغنم والبقر والكل زادا كيف كيف مغري الماء.
1: مقصوص كل يوم ولا فما فترات في النهار باش نفهموا على الاقل نوصلوا كل يوم, كل يوم. يعني عندنا 15 يوم, يوم.
2: مرجع الجمله معنا حتى ساعتين في النهار لا ما فماش.
1: وذي فرصة للجهات المعنية خاطر نعرفوا فما انقطاعات متكررة متاع التيار الكهربائي وفهمينو, انقطاعات متكررة متاع ما فهمينو زادة كيف كيف في فترات معينة في الوقت وحكينا فيه وتفهمين فيه وقاعدين تقبلوا فيه الحكاية هذية إلى أن تمر المدة هذية. لكن في ملولش من اللي قص الماء مرجعش, وذي إن شاء الله معنية صوتكم في نفس الوقت يوصل للجهات المعنية.
2: أنت ملولش بلايس بلايس الكلها معنا فما بلايس بلايس بلايس
1: من المفروض ما فما حتى بقع يقص عليها الماء خاصة في الفترة هذية. اي بيه سي حمدي انت عندك مشروع, صاحب مشروع كيفيش لحكي؟
2: لا يعني فلاح.
1: الو
2: فلاح فلاح عندي خزام, انا عندي تراكتور قلنا اتلمينا هكا شوية تراكتورات علاش لا, اللي الديار اللي مش واصل لها الماء واللي مقصوص عليها ما عندها برشا نزولوا من الماء. مشينا المعتمدية مع السيد المعتمد نسخنا كيفاش شنو العائلات اللي بالضبط اللي عندهم برشا بالرسمي ما وصل لهمش ماء, وحاولنا نوصل اللي نقدروا عليهم العباد معناها اللي والله وبرشا
1: فوالا. دونك التراكتور وسيتيرنا معني
2: كنيرة وفما زاد امير زاد نوجه له تحيه ونشكره برشا زاد يعاون ويوصل الماء كل نهار بريك من الصباح لليل, وهذيك هي هذاك اللي قدرنا عليه باش نعملوه. اليوم زلنا متواصلين معنا العائلات كلها وحتى عن طريقكم انتوما اي عائله مستحقه جيت تتصل وكهو تعمل تليفون واحنا نصرفوا ونوصلوها من الماء في اقرب وقت معنا.
1: كل شيء قالوا سي حمدي. دونك ما شاء الله بديت انت وفما ناس اخرين متطوعين اللي معناها الفلاحه خلينا نقولوا في المنطقه نتاع ملولش تراكتور وستيرنا نتاع ماء فوالا باش الناس تفهم.
2: اي برشا بستيرنا نمشي ونعبيه وزاد عندنا نقطة متاع ماء متاع روبيني متاع شيش ما معنا نعبيه منه ولا بير ماء حلو معنا نوصلوا للشرب بعد
1: ماء صالح للشراب صحيت
2: لا صالح للشراب وي
1: اي
2: ولا
1: وعلاش هذا يا سي حمدي ما انا ديما نسال السؤال اللي العباد اللي علاش يقول لك انا الكلمه الشهيره شخصني معناها باش نعمل هذوما هذا الكل
2: والله ينظر الناس لبعضها وكل الناس متخلصة بعضها في في الماكة في المواقع في ماكة وقتها أتمنى فهمتني يعني هي أنا لازم الناس خاصة في ماكة واحد يشرب وعنده الماء ووصل له الماء والآخر يموت 13 لا يصيرش معناها نحاولوا ان نتبدا الناس كلها كيف كيف ونحاولوا نعاونوا بعضنا اخي احنا رانا اولاد جهه اولاد منطقه ومنطقه واحده معناها نورمالمون نتعاونوا نورمالمون نوصلوا معناها فهمتني هذا كاش اللي يصير معناها كان نزودوا نستناه ونحطوا الأخطاء هذه غلطة الجمعية هذه غلطة مش عارف شنو ما يصير حتى شيء زوين تموت والعباد تعطش وما يصير حتى شيء معنا معنا يجبناش نقدر نلومه وبره ونحكيه وكهو يزمنا زادا نتطرف ونبادروا ولا أخوة
1: ولا نتصرفوا وحدنا وعلى رحمة الوالدين إن شاء الله ربي يبارك لكم سي حمدي والأولاد الكل اللي سميتهم أنت دونك مواصلين في المبادرة هذه كل يوم بشكل مجاني بلاش فلوس
2: بشكل مجاني هي بشكل مجاني
1: ولا يكلموكم العباد وأنتم توصلوا لهم
2: السيد المعتمد هاي العائلات زي خطر ثم المعتمدين هي اللي عندها الليستة نتاع العباد الكل اللي مش واصلها الماء واللي عندها مزوال واللي هم حتى مليح هم الشخصي معناها ناخذوا المعطيات الكل من المعتمدية من سيد المعتمد المشكور وانا نطرفوا ونهزوا الماء ونوصلوا لهم وان شاء الله ان شاء الله
1: واذا ناس سمعت بك اليوم وتحب تدعم المبادرة هذية سي حمدي اذا ناس سمعتك اليوم مثلا في ملول تحب تدعم مثلا المبادرة هذية كيفاش نجم تعاون معناها
2: والله عندنا الفاجات نتاع ملول معروفين الكل اللي نجم يهبط على الفاز انت تحط نمره تليفون نتاع شكون ينجموا يتصلوا العباد ولا يتصل بسيد المعتمد ديريكت بالمعتمد نتاع ملولش عند ليستا كامله نتاع عباد
1: واضحه لك
2: باش اجتهدنا
1: ايوه
2: نكملوها ماذا بينا شكون يعاوننا اكثر فهمت ماذا بينا على شكون يعاون وماذا بينا مي الحمد لله الاغلبيه نتاع العباد ما نوصلنا لنا ولا بهذا
1: ما شاء الله متكفين امبارح واحنا نحكي وقول لي راي مشكين العبيدة كهوة حتى للزويل زيدة كيف كيف راو زيدة ذوكم حيوانات مسؤولية وقاعدين نوصلوا اي سيدي ربي يبارك لك سي حمدي
2: يعيش
1: اكيد بارك الله فيك يرحم والديك
2: اي يعيش والدينا والديك
1: يعيشك الله يخليك قال كل شيء سي حمدي ربي فضله ماشي يخدم عنده ستيرنا باش يوصلها عنده التراكتور سكتو وقعد يحكي معانا بارك الله فيه يعطي الصحه مشكور سي حمدي سي صابر زيد كيف كيف اللي كان اول تواصل فما صفحه ملولش الان تنجموا تدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحيه للصفحات من نوع هذي اللي تنجم توصل الخير للناس الكليكة تنجموا تتواصلوا تلقاوا دي ببليكاشن في خصوص الموضوع هذي حتى الناس اللي تنجم تدعم المبادرة هذي سهلة برشة زادة كيف كيف ناس فلاحة يقول لك انا عندي ما نجم نتصرف ما نقعدش كمان ما قعدش عطشان زادة الناس كيف كيف اللي في حومته في الدوير متاعو للناس الكل مشكل العبيدة كهو حتى الزويل هيش البكمة زادة مسؤولة منا احنا ومحليم المبادرات هذي وكما قال هو ما نقعدوش مكتفين يدينا ونحاول كل واحد يتصرف عن طريقته بطريقته الخاصة بارك الله فيهم الناس الكل ويعطيهم صحة هذية فجمعتين هذوما هذية لمحة صغيرة بخاتيكمون كل يوم قاعدين نعديو فيها ونحكيو فيها على موجات إيجابية الحاجات اللي تتشاف الحاجات اللي ريناها فما بالكم الحاجات اللي ما شفناهمش وقلت لكم برشا برشا برشا ناس تخدم في الخفاء وتعمل حاجات باهية لحومتها لمنطقتها لبلادها لولاياتها الولاية متاحة دونك يعطي الصحة سي حمدي كما قلتوا انتوما ميرسي ستاهر ميرسي للناس الكليكة وحنا حاولوا ديما نسلطوا الضوء على الموجات الإيجابية والمبادرات الحلوة سمحة كما هكا مواصلين معكم حتىش للنص النهار ماناش باش نبعدوا عليكم برشا لأنه عندنا ما نحكيو في خصوص السخانة تأثيرتها علينا ضربة الحرارة هذايا اللي تنجم تكون ماكش متعرض للشمس مباشرة اللي كنت تنجم فما تكون تأثيرات عليك سمع عليكم أكثر تفاصيل بعد مع ضيفتنا الدكتورة سلوى خليكم معنا ما تبدلوش الموجة Summer Vibes

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: العشرة وثلاثين دقيقة رجعني لكم زنا واصلي معاكم حتىش ليل نص نهار. مشيو تسويت للسمر كير.
0: سمر كير
1: كاين لكم برشا مرات على التأثير الموجة الحر ودرجات الحرارة، وعلى ما يبدو تنجم تتأثر بالموضوع هذايا وحتى أنت ماكش معرض مباشرة للأشعة الشمس وذايا اللي يقولوا عليه ضربة الحرارة. احنا نحبوا نعرفوا الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الحرارة، كيفاش الأماكن المغلقة زادة كيف تنجم تكون اختيرة، رغم اللي احنا ماناش متعرضين ولا ماناش مقابلين الشمس. هذا الكوليكا وتفاصيله نفهموا اليوم مع الدكتورة سلوى بالضيف شيح اللي هي طبيبة مختصة في طب الاستعجالي طب العام. زادة كيف مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: بخير مستمعين ومستمعات ديوان فهم.
1: ربي فضلك دكتورة، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة. وللأمانة ما كناش نعرفوا الفرق هذية، كنا شفنا الفيديو التوعوي اللي كنت نشرته وزارة الصحة في صفحتها الرسمية وحكيت على الموضوع هذية. احنا نحبوا نعرفوا الفرق اليوم ونفهموا العلامات وتأثيراتها بطبيعة الحال علينا الناس الكليكة وعلى مختلف الفئات، خاطر ما نتقبلوش نفس التأثيرات الناس الكل. فما الفئة الأكثر هشاشة في الموضوع، نحكيوا على الرضع مثلا، الأطفال وغيرها، كبار سن زادة كيف لكن هيت نبدأ الساعة دكتورة بالفرق.
2: فرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري. ضربة الشمس وقت اللي هي حالة حرجة، وقت اللي يتعرض جسم الإنسان إلى ارتفاع وقتي لحرارة الجسم بسرعة فوق 40 درجة.
1: أيوة.
2: عندها بش يكون بسبب الحر الشديد. والإجهاد الحراري هي مرحلة أكثر، معناتها خطورة وأكثر تكون حيجة أكثر، وقت اللي الجسم ما ينجمش يتأقلم مع الارتفاع هذايا الشديد لدرجة الحرارة، وبالتالي ما ينجمش يخفف في درجة الحرارة وتكون العوارض أخطر، ومعناتها الجسم الكل باش يتأثر، معناتها بما فيه الدماغ والقلب والدورة الدموية. يعني باش تكون معناتها المضاعفات
1: غيالمون في وسط البدن. شنو يصير دكتورة؟
2: الأعراض باش تكون مختلفة كما قلت لك، ودرجة الخطورة مختلفة. باش تكون بتبيع حرارة عالية تصل إلى 40 درجة أو أكثر، توقف التعرق، معناتها يصبح الجلد جاف، سقطه جاف، وفما احمرار في الجلد. وإلا بالعكس، وقتي تكون الحالات متقدمة أكثر، ساعات يولي تعرق شديد، مع هذا بشي أدينا إلى معناتها الجفاف في الجسم. تعب من التعب، من حالات التعب معناتها إرهاق، يحس الإنسان نفسه مرهق، إلى الاضطراب معناتها، وساعات يوصل حتى إلى حالات الأغماء وحتى الكوما، معناتها يكون حالات كوما وتكون حالات خطيرة جدا. هذا هو معناتها باش معناتها بصفة معناتها متفاوتة، باش يكون الأعراض على الجهاز القلب والشرايين، وبعد يكون معناتها السيستم سيريبرال، معناتها الوعي والدماغ، وهذا بصفة متفاوتة بالطبع.
1: معناتها يتأثر وبيع بصفة من التفاوت.
2: شو يكون يوصل حتى مثلا مش يكون هو مرهق، وبعد ساعات يحس بدوخة وعصيان مش يرد، وبعد ساعات مش يقول لك يحس كغيمة، معناتها اضطرابات، معناتها تتصرف ولي أجيتي ولا يعيط، ونجم حتى يوصل إغماء، وكما قلت لك حالات الكوما. هذه معناتها أمور جدية، وتجم معناتها توصل بينا حتى معناتها باش يرقدوا في معناتها بسيرفيس نتاع غيانيماتيون، وإلا معناتها نكون تلقي الإسعافات بصفة سريعة.
1: وإحنا قبل دكتورة في الفترة اللي فاتت أي متاع موجات الحر نحكيه على التعرض المباشر للشمس، أشعة الشمس، إنه نحذروا من خروج في أوقات الذروة. لكن هنا في الأمر ذي اختلفت، ولي الأماكن المغلقة ولا البلايص المسكرة ولا نجم تكون اختيرة، هذا هو الفرق
2: بالضبط. أيوة. خاطر احنا معناتها هذه ثقافة ضربات الشمس معناتها بفعل ارتفاع معناتها الفجئي معناتها وكل واحنا معناتها درجات الحرارة زادت في المعتاد، معناتها احنا كنا نقوله مثلا ما تعرضوش الحرارة مثلا بين الساعة نقوله العاشرة والخمسة على العشية، توا ذا 8 متاع الصباح 6 متاع العشية تكون حرارة مرتفعة جدا. هذا هو احنا توا بخلاف هذيك معناتها وصلنا مثلا الناس اللي في اماكن مغلقة سمعنا بحالات الاختناق اللي صارت في السيارات، من السيارة تقعد 6 سوايع في الشمس ويطلع فيها وتكون معناتها وقتها نحكيه على الأشعة المضاعفة الغيون ما كريمه معناتها معاش حرارة يولي الغيون ما هذه معناتها نحاولوا معناتها نتفاداو معناتها نحاولوا نحطوا مثلا السيارة في مناطق فيها شوية ظل ونهويوها شوية قبل ما نطلعوا، معناتها هذه حالات خطيرة وسمعنا بها صارت معناتها في الدول الأجنبية وكانت حالات خطيرة جدا وبدأت حتى إلى ما يحمدوا لا يحمدوا عقباه. حاجة أخرى عنا المنازل. أيوة. المنازل هما ولاو معناتها أماكن معناتها لاحتباس الحرارة خاطر ما يتهواوش ويبداو مفكرين نهار كامل والإنسان يبدا معناتها موجود ساعات وساعات، وإذا كان ما فماش تهوية ولا ما فماش حتى المبرد ولا الكليماتيزر ولا ما حتى ما مشاش عمل دوش حتى أنا برشا هذاك تنجم تولي معناتها تيك الاحتباس الحراري وكما قلت لك لي غيون ما ولي معناتها الإشعة تكون مضاعفة مهوش إشعة الشمس كهو تكون لي غيون ما إكسبوزيسيون غيون ما وتكون مضاعفات خطيرة جدا تنجم تؤدي إلى حالات خطيرة والإغماء معناتها والكامل أعضاء الجسم تنجم معناتها تولي في معناتها في مشكل في الفونكسيون نتاعها. هذا هو
1: احنا لهنا الناس الكل معنيه، اي لهنا الناس الكل كم معنيه واكثرهم ديما نقولوا الصغيرات الرضع الاطفال وكبار السن اللي يكونوا اكثر حساسيه للحراره
2: هما كما معناتها فما معناتها الفئة اللي أكثر معناتها نجم معناتها نجم يكون فيها خطورة الحالات هذه هما الرضع والأطفال هما الناس الكبار السن هما الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ما ننساوش اللي عندهم أمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الغدد هذوما متعرضين معناتها المخلفات أكثر معناتها خطورة أمراض القلب والشرايين هذوما الكل معناتها فئات يزلنا نردوا بالنا عليهم ونعطيهم النصائح معناتها اللازمة باش خاطر البدن في الحالات هذوما ما يكونش معناتها سريع التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة معناتها بحكم اللي هو معناتها نقولوا دي سوجي فراجيل معناتها ناس عندهم الفراجيليتي معناتها يردوا بالنا عن النساء الحوامل من نساوهم الحوامل معناتها مساكن يتقلبوا برشا معناتها في ارتفاع درجة الحرارة وهذا معروف معناتها بمعناك السناء معناتها درجة الحرارة ضعفت وضعفت ومعناتها ومعناتها المشكل اللي معناتها في الأيام معناتها امتدت في الأيامات عديدة معناتها مش نهار اثنين ثلاثة هي امتدت في الأيام صحيح.
1: دكتورة فما إسعافات أولية نجمو نقوم بها في الحالات هذية ولا ديريكت التدخل خير مع طبيب ولا في الاستعجال كيفاش تصير الأمور؟
2: هو الإسعافات الأولية السريعة لازم منها هو التبريد أولا البوطة أولا نقل احنا معناتها باش نعملوا اوليه ومن بعد باش نطلبوا اذا كان فما حالات حرجه اغمى والا نشوفوا معناتها انسان مغمى عليه ولا اجيتي والا لا قدر معناتها حالات خطيره ولا هبوط في كل احنا في ضغط الدم ما حالات حرجه باش نبداو بالاسعافات الاوليه لطاني ما يمشي للطبيب والا نطلبوا الحمايه معناتها اذا كانت حالات حرجه جدا البروده اولا نقل مصاب الى مكان فيها ظل أو بارد وضع كمادات بالماء البارد معناتها اللازمة.
1: فوالا بربي على ذك الكمادات دكتورة يفضلك. فما الحكاية الثلج ديريكت هذيك منصوح بها ولا لا؟ معناها خاطر نورمال البدن يبدا في حالة معينة. اي فوالا
2: الثلج لا الثلج الشوك ثيرميك يعمل هذاك الشوك ثيرميك وما نصحوش بيه. احنا كمادات باردة هي تدخل وحنا نبردو كمادات باردة تكون باردة بالكدا مش ما يعني سخون. واستخدام مروحة للتبريد معناتها إذا كان نحطوه في بقعة فيها كوروندير وإلا نحطوا له مروحة وإلا نحطوه في ندخلوه في بقعة كيماتيزي معناتها هذا يعاوننا برشا. شرب الماء إذا كان مصاب واعي معناتها واعي تمام ما عندوش تقيأ ولا معناتها زيخ ولا حاجة نجموا نشربوه كميات من الماء البارد مش بارد كما نقولوا احنا مثلج كما قلت انت بارد معقول يعني. طلب طبيب اتصال بالإسعاف أو نقل المريض إلى أقرب مستشفى بسرعة إذا كانت الحالة حرجة وتهدد الحياة. هذا يتطلب شكرا أن لك. أي شخص يتعرف على الأعراض معناتها بسرعة أعراض ضربة الشمس واتخاذ الإسعافات الأولية اللازمة.
1: يعطيك الصحة دكتورة سلوى بالضيف شيح طبيبة مختصة في طب الاستعجالي وطب العام. شكرا لك على النصائح هذه بارك الله فيك. يعيشك كواحد نعرف من الأعراض وهكا سمعنا الله يخليك الإسعافات الأولية تنجم تصير سينو أعطتنا الدكتورة وقتش نجمه ولا بلوتو الحالة تستوجب تدخل عاجل من الطبيب بتاعك بطبيعة الحال ولا ناخذوه إلى للاستعجالي. عندكم العلامات نسيسر وإحنا سخان هذية الحقيقة تخوف كسوسو أنت معرض ديريكت للشمس ولا حتى في الأماكن المغلقة كما هكا نحاولوا هو مفهميش وين نظللوا في الشارع بيان سور خاطر مفهميش شجر خاطر الشجر اللي تتزرع قاعدين يخصوا فيها العباد والناس تغرس من هنا وناس تنحي فيها من هنا دونك مفهميش بلايس وين الظلل. على الأقل كي تطلع في سيارتك في كرهبتك تبدأ سخونة نحللوا شوية الشباك نحلوا شوية نهوي شوية نهوي الديار متاعنا زيادة كيف كيف أموا نحاولوا نتفادوا الحاجات هذه. مشكورة مرة أخرى دكتورة موصلين معكم حتىش للنص النهار خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
0: Summer Vibes.

0: فايبس.
1: الرحلة مازالت متواصلة معكم حتى شلل نص النهار شوي آخر. جيكم مريم قديرة في آخر المستجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية. كيف كيف بعد أخبار لحداش باش تسمعوا الغنية اللي كانت ربحت في سونداجنا اليوم اللي تلقاوها كل يوم الاثنين الجمعة في ستورياتنا على الانستغرام. دونك الغنية ربحت اليوم مرة أخرى إلها دبا عمرو.

0: Et malgré ça, Saïd Moukhrej قال لكم او ذات شي وونت باش نعديوها باش نسمعوها من بعد في البلاي ليست نتاعنا او ماتشي بومز كيما نقولوا له احنا التوينسا. اون توكا قبل هذايا نفكركم في مواعيد المهرجانات والسهرات اللي تنجموا تحضروا لها. نحكي لكم اليوم على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلي حتى 15 اوت، عروض موسيقيه عالميه، اوبرا، ديزوركستر سيمفونيك. وما تتفلتش الحجز والاتصال، تنجموا تدخلوا على تسكيرتي.تيان ولا 3wfestival.jam.tiان. دونك تلقاو برشا تفاصيل على الدوره 39 من مهرجان الجم. سينو احنا اخر اخبار التكنولوجيا تسمعوها في ديجيتال ويفز مع انيس الغولة.
1: جوك موسيقى تسمع راب.

0: تكييفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. توصلت بلادنا مؤخرا لتحقيق إنجاز جديد في تطوير بنيتها التحتية العلمية والرقمية، وذلك بتدشين الحاسوب الفائق أو لو سوبر كالكولاتور في مركز الخوارزمي للحوسبة والكائن في الكومبلكس يونيفرسيتير دو لا مانوبا. إذن سيرفو نيميريك جيون من صنع صيني في خدمة الغوشيرش تونيزيان، وكان الحفل الافتتاح هذا أقيم يوم 23 جويلية الفارط، وحضروا فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي مانوبا وسفير الصيني لدى تونس ورئيس جامعة مانوبا إلى جانب مسؤولين الوزارة وسنتر دو كالكول الخوارزمي. التعاون الصيني التونسي يمثل واحد من البروجي دو كالكول اوت بيرفورمانس الاهم في كامل القاره الافريقيه، والهدف نتاعو تقويه الغوشيرش ساينتيفيك والانوفاسيون وترانسفورماسيون نيميريك. بفضل خاصيه الحوسبه العاليه جدا لهذا الجهاز الخاصه، فانه باش يسمح للباحثين والاساتذه والطلبه وحتى لي لابوراتوار دو ريشيرش من انهم يعالجوا كميات ضخمه من البيانات واجراء حسابات معقده في وقت قصير جدا. من الميادين اللي باش تستغل سو سوبر كالكولاتور نلقاو الانتيليجنس ارتيفيسيل، الاناليز دو دوني ماسيف او البيج داتا، الطب وعلوم الصحه، سيونس دي ماتيريو، الطاقة المتجددة والفلاحة الذكية والسيبر سيكوريتي والبيوتكنولوجي. تكنولوجيا جديدة بدأت تأخذ في مكانها بشوية بشوية عند البنوك الفرنسية، تخص بطاقات الاعتماد، واللي في العادة لما نريد أن نخلص أي سيرفيس أو مشتريات فإن المستهلك يدخل رمز السري نتاعو في الترمينال وتتم عملية الخلاص. الجست هذا باش يتغير مع إطلاق لاكارت بونكير بيومتريك يوم 25 جويلية جاري. تكنولوجيا تم تطويرها من طرف جيون اندستريال فرونسي تالاس، وتسمح بالموافقة على الخلاص من دون أي سقف للمبلغ، والعملية سهلة جدا، وهي بعد إدخال المبلغ المطلوب يحط المستعمل بصمات أصابعه على جهاز الاستشعار الموجود في البيت لإجراء الصفقة. لم يعدنا لازم كتابة الكود سكري، لأن البطاقة تتعرف مباشرة على بصمات صاحبها. تجديد يخلي الحرفاء عندهم أكثر وقاية من الاحتيال، وبنوك كيما كريدي أغريكول وبي إن بي بايبا باش ينهيوا عهد الرمز السري ويتبناوا التكنولوجيا هذه على مراحل. الحرفاء الفرنسيين مازالوا ما قبلوش التجديد هذا، والعديد منهم يشوفوا أنه زايد وأنه الكود 4 شيفر ناجح، ما فماش علاش باش يغيروا. رقم قياسي جديد حققته شركة إيربوس بطائرتها لا 350 ULR، واللي طارت على مسافة 16900 كيلومتر في مدة أكثر من 19 ساعة كاملة، وهذا كان يوم الجمعة 24 جويلية الفارط. إذن أعلنت شركة

0: بس أنا نجحت في تحقيق صنفول ديسي على متن صنوفيلا 350 ميل ULR، طائرة مخصصة للرحلات البعيدة جدا، وطارت من مدينة تولوز إلى ملبون في أكثر من 19 ساعة. الرحلة هذه باش تولي لفول كوميرسيال لبلو لون اللي ما اقترحته حتى شركة من قبل منذ بداية 2027. الطائرة أقلعت من تولوز يوم الخميس على الساعة 7:30 صباحا، وحطت في ملبون على الساعة 10:45 صباحا، كيف في رحلة دامت 19 ساعة و12 دقيقة، وهذا حسب المعلومات اللي قدمها تطبيق فلايت رادار 24. الطائرة الجديدة باش تكون من نصيب شركة الطيران الأسترالية كونتاس، اللي حجزت 12 نباية في نطاق برنامجها بروجكت سنرايز، والهدف منه اقتراح رحلات مباشرة ما بين أستراليا وعدة مدن أوروبية كبرى من دون أي إسكال. أول طائرة 350 ميل ULR أو ألترا لونج رينج تكون حاضرة في أفريل 2027، وبعد 6 أشهر من هذا التاريخ فإنه كونتاس باش تدشن ساليزون سيدني لندن، واللي باش تولي لو بلو لون فول كوميرسيال أو موند. هذا كل ما عنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Zion FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع بوريدو. اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك. منك نسمع، صوتك تسمع.
3: الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: Vous écoutez ديوان

0: Duel FM. Publicité.
1: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز الأخبار ديوان فهم عسلمة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر أن توتر حرائق الغابات في الفترة نفسها من السنة وبهذه الحدة والسرعة الانتشار يكشف عن اختلالات هيكلية مزمنة في منظومة الوقاية والاستباق وإدارة المخاطر البيئية. والمنتدى يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية والسياسات العمومية المتبعة اليوم لم تعد قادرة على مواكبة التحولات المناخية المتسارعة التي تعيشها البلاد. وزارة الفلاحة تفيد بأنها وفي إطار تأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يضمن الربط مع الصبة المحلية بالنسبة إلى القمح الصلب، كما ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويليا الجاري. مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش يفيد بأن إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يجعل من تونس أول بلد عربي يمتلك 10 مواقع تاريخية وأثرية مدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج ناس الديوان.
6: تونس تعديت على اللائحة مرة هذه وزادت أول بلد عربي عنده 10 معالم تاريخية وأثرية وزادت في اللائحة التراث العالمي، وهذا يخلينا كان نفتخروا بالحضارة بتاع تونس. لدرجة ذي في زادة مسؤوليات كبيرة ياسر، هو وزارة الثقافة عن طريق معهد الوطني للتراث والإدارة متاعه والبسين والمؤرخين المهندسين المعماريين هو مختصين في إدراج وفي القيام بهذا العمل، هما يجي الفكرة ساعة.
7: أيوة.
6: الفكرة هي وجي عامة بتشارك ما بين الموظفين تاع المعهد والمجتمع المدني مع بعضنا نبدأ في تبرع الشركة ونشوفوا ساعة كيفاش نجم الملف هذا يتقدم، على خاطر اللجنة راهي فيها مختصين عالميين والدوسي قبل ما يمشي ثم برشا أخذ ورد ومشي وجي ومعنا تبديل المعلومات. سيدي بوسعيد ورينا للمختصين في التراث العالمي اللي هي عندها طابع استثنائي.
5: إلى شأن دولي، جيش الاحتلال يعلن أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى أن تحقيقات جارية لتأكد من الجهة التي أطلقت منها. وإيران تؤكد أن الولايات المتحدة غير معنية بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيرا إلى أنه لا صلة للولايات المتحدة بهذه المباحثات. ختم والموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.

0: منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: 11:19 رجعنا لكم وصلي معكم حتيش للنصف النهار. ومعنا اليوم استثنائيا بالتليفون سي حمدي. حمدي حطاب اهلا وسهلا.
1: كل الناس اللي تبع فينا عشاق ديوان فام وعشاق فقرتنا زيتها كل مره وجهه كل مره بون بلون كل مره ديستيناسيون كل مره بلاصه ونعرفوا شنو نختاروا سبيسيالمون للناس اللي تبع فينا واللي والناس اللي بالحق تحب تكتشف تونس. رانا باش نوريكم تونس بعينينا وكل مره نحاول نهزكم لبلاصه تصرفوا فيها اقل فلوس وتكونوا زاده دي بارتيسيبون للايكونومي نتاع المنطقة هذيك وتلقاو فيها الحاجات المزيانة اللي لازم تتشاف. أنا اليوم يا ربيب باش نهزك ونهز الناس اللي تبع فينا البلاصة جاتني كلموني سبيسيالمون عليها قالوا لي راهي اسمها يا حطاب الإيكونومي عنا راهي ميتة جملة والحركة راهي تعبة برشا مالجري ما عناش برشا مشاكل نتاع قصان ضو وقصان ماء. يعني بالحق البلاصة تستاهل باش تتشاف. مالوريزمون كان فيها مهرجان اثنين مازالوا ما يعرفوا عليه حتى شيء. دونك المرة هذه أنا نويت باش ننزكم المنطقة منزل حر. منطقة منزل حر في ولاية نابل. منزل حر اللي هي متسمية على الفلفل العوالي اللي بعثت لكم تصويرته. منزل حر دون لو طون يا ربيب كي نمشيو في الوقت هذايا نلقاو الفلفل منشور قدام الديار الكل والبيبان محلولة
0: ويبدأ مزين عاد محليه
1: ولا وما يتعلق الشرايط. هو رو الفلفل شنو هو يتجمع من السويني اللي دايرة بمنزل حر واللي هي مسقية بالماء متاع منزل حر اللي هو رو نسبة الملوحة متاعه تخلي الكاليتي متاع الفلفل هذيك السوبريور يعني ممتازة وممتازة جدا. والفلفل هذيك يكون صالح لكن الهروس اللي نعملوها في الديار كانت تفكر وكلبنا المزيانة اللي تبنن أي ماكلة طيبها بها. دونك منزل حر راي من المناطق هي منطقة فلاحية الشاطئية يعني سبحان الله راي هي موجودة على البحر لكن اختصاصها ما هوش صيد بحري اختصاصها الأكثرية فلاحة.
0: أيوة.
1: عندها برشة خضرة متوفرة ودير كي نمشيو المنزل حر باش نلقاو رواحنا قدام إنتاج محلي للخضر يعني واحنا ماشيين في المنزل حر باش نلقاو على اليمين وعلى اليسار الفلفل والطماطم والبطاطا موجودين. أنا ننصح العبيد اللي ناوية تمشي لها على الطريق على الشريط اللي يمشي يعني من تونس العاصمة هي تبعد ساعتين على تونس العاصمة ساعتين ونص على سوسة وثلاثة سويعة ونص على صفاقس. دونك اللي ناوي يمشي ماذا بينا نمشي نوصل الرومبوا بني خيار. دونك كي نوصل وإحنا داخلين نابل نلقاو السكنة على اليسار ندوروا معاها نلقاو روحنا في رومبوا بني خيار. من رومبوا بني خيار نشدوا الكياسة ذيك علاش على خطر الطريق الآخر نتاع قربة توا فيه دي ترافو والطريقة ذي اللي قاعد نقولكم عليها أنا توا راهو لي ترافو وفاو فيه يعني الكياس ممتاز وممتاز جدا. نزيدكم زيادة مازالوا صافي 6 أيام بالضبط من اللي عملوا بلاكة منزل حر. أنا قبل حكيت على منزل حر السنين اللي فاتوا ما كانتش فما بلاكة تقول لك من هنا منزل حر كانت فما جوست البلاكة متاع مكتب بريد منزل حر لكن المرة هذه كي باش تمشيو دونك من تفوتوا قربة معناها من رومبوا بني خيار ديريكسيون قليبيا ديريكسيون منزل تميم باش تلقاو على اليمين بلاكة منزل حر تدوروا معاها كيلومتر تلقاو رواحكم في وسط البلاد. دونك منزل حر من الميزة نتاعها الارشيتكتور نتاعها يعني البني الكل شبه لبعضه بني قديم نزلت فيه الديار العربي نزلت لك الارشيتكتور اللي العين ترتاح فيها. طريق الشاطئ طريق واحد الطريق المعبد للشاطئ هو شارع البيئة نتاع منزل حر واضح ما يستحقش برشا تفلسيف باش نلقاوه من وسط منزل حر طريق الشاطئ تسأل عليه أي واحد ولا قدامك مكتوبة طريق الشاطئ تدخل تلقى روحك في باركينج مهيئ محضرته البلدية من غير حتى إخلاص يعني ما فماش فري نتاع ستاسيون مو وتلقى روحك قدام شاطئ رملي بامتياز سابل بلون
0: شباب برشا
1: طيارة على الأخر وننصح لعبة ناوية تمشي طعوم في منزل حر ديما البحر الوقت تمشي والوقت الهواء يبدأ جاي من الجنوب وقت يبدأ الهواء جاي من الجنوب يعني أنت في أي منطقة في الجمهورية ناوي تمشي المنزل حر البحر ما مقابلك وحط يقولوا احنا المناطق الداخليه في ظهرك والبحر مقابلك وشوف الهواء منين جاي. اذا كانوا من الهواء من الجنوب وهو ماشي البنزرت امشي المنظر حر، باش تلقى البحر يعوم، باش تلقى الدرابو فير، وراي المنطقه نتاع منظر حر يعني السباحه فيها تحت حراسه السباحه المنقذين والحمايه المدنيه. يعني راك تمشي تقوم مليح سيكوريتي انت وصغر. قول لي ربي
0: اي ليه مليح قاعده نسمع فيك حمدي، قاعده نتفرج في التصور ما شاء الله. انا الحقيقه ما كانش عندي فكره على قداشها مزيانه والله.
1: شوف منطقه منزل حر باش نقول لك حاجه بالنسبه لي انا سنه الكوت نتاع منزل حر ظروفة لبنى هي احسن كوت للسباحه في الوطن القبلي، وهذه من غير نقاش. انا حكيت على المانجا على المره اللي فاتت وقلت لكم شبوبيتها ونحبها برشا الشريط الساحلي الاخر يعني من المانجا واحنا ماشيين حتى للهواريه. لكن اذا كان فما وجهه عائليه بامتياز السماء راهي باش تكون من المعموره حتىش المنزل الحر، راهو شريط ساحلي كبير برشا. قد ما تمشي وتلقى وين تنصب باراسول نتاعك، وين تمشي تلقى ناس تقدم لك السيرفيس، وين تمشي تلقى السباحة المنقذين وتلقى الحماية المدنية موجودة. هذاك علاش الوجهة ما وحنا في الاخر شنو نقولوا برشا برشا ديفاكتور لازم يتلموا في بلاصة باش نقولوا عليها منطقة ممتازة. يعني منزل حر من المناطق الممتازة. ماذا بينا وحنا ماشيين باش نكونوا عناصر فعالة في الاقتصاد الداخلي تاع المنطقة ونعاونوهم. انا قلت لك جاوني دي ريكلاماسيون قالوا لي راي الدنيا سنة ما فماش برشا حركه كالعاده، المهرجان مازال ما نعرفوا عليه حتى شيء، اللي كوميرس صغار قاعدين يعانيوا. دونك الناس اللي تسمع فيا وامشيوا المنزل حر واشريوا من وسط منزل حر، راهو كل شيء متوفر فيها، واعملوا تصاور مزيانين وبارتاجيوا منزل حر، خلي الناس تعرفها وتعرف اللي عندنا التركينه مزيانه في الوطن القبلي تبع ولايه نابل اسمها منزل حر، تستحق وانك تمشي لها انت وعائلتك انت واصحابك انت والناس العزيز الغليل اللي حبك يهزك المنزل حر. وهذه كانت وجهتنا اليوم الحق، وجهه تستحق انكم تزوروها ان شاء الله. جي بيانتو عندنا انا كنت في جالطا وجيت برشا انرجي
0: اي شفت تصاور هوي الحمد لله
1: وجيت برشا انرجي بوزيتيف من جالطا. وحضر روحك يا ربيب انت والناس اللي تسمع فينا الكل باش نحكي لكم التونسي كيفاش ينجم يمشي لجالطة وبليزو موا شنو هو لازم يحضر معاه باش يمشي لجالطة، واسكو بالحق جالطة تستاهل تمشي لها، واسكو خير من وانك تعمل فواياج لبرا ولا من توا نقول لك اي، لكن نخلي تفاصيل كي نجي بحثك
0: هذيك افونغو نكتشفوا التفاصيل نهار الخميس. حمدي ميرسي بوكو يا حمدي ربي فضلك واللي يحبك يهزك المنزل حر فوالا هذا اللي نختموا به اليوم مع حمدي اللي يحبك ما فيهش اكثر من هكا ما فيهش كلام. يعطيك صحه حمدي حتى ميرسي بوكو واصلين معكم حتىش للنصف النهار يعيشك نستنيك نهار الخميس يا حمدي. وحمدي احكي لكم على منزل حر وزين منزل حر وشفتوا معايا اللي تصور حاجه ما شاء الله واحنا مكملين معاكم نقترح عليكم بلايس مزيانين من منزل حر. نمشي بكم السوسة جوهرة الساحل اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67-17 جويلية حتى شلوخ مستشقوت. عندكم عروض متميزة تناسب الأذواق الكليكة، عندكم مسرح ضحك كوميديا فن طرب حضرة سهريات ما تتنساش. دونك للحجز والاتصال تكلموا مع 73-213-800 73-213-800 موصلي معكم حتىش للنص نهار. فاصل صغير ورجعينا سامر فايبس

0: عيونك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم.
2: رجعني لكم ما بعدناش عليكم، واصلين معكم حتىش للنصف نهار. وكيما قلت لكم وحكيت معكم في اول الحصه، موضوعنا اليوم مهم برشا. الناس تحكي وخبراء يحكيوا شنو الحلول اللي نجموا نعتمدوها باش نقصوا من استهلاك الطاقه، باش نقللوا من الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي. ناس تقول من المفروض رانا عندنا سنوات خدمنا عليه الموضوع هذا، وفما شكون يقول فما عندنا حلول على المدى القصير والمدى الطويل. زيد كيف كيف احنا يحضر معنا اليوم وفرحانة برشا في استقباله الخبير في النجاعة الطاقية سي عدنان حداد. أهلا وسهلا، صباح النور.
3: صباح النور رباب والسادة المستمعين ديوان فهم.
2: ربي فضلك، مرحبا بك. النجاعة الطاقية
3: شو معناتها النجاعة الطاقية؟
2: مانيش نحكيو بالصعيب، نحاول نبسطو للماكسيموم باش نجمو نفهمو المصطلح هذا. ساعة شنو معناها بالضبط
3: النجاعة الطاقية؟ هي كيفاش انت تستحفظ في الطاقة متاعك مش تستهلك أكثر طاقة. حتى نحن إذا كان طوى باش نمشيو في الاستهلاك أكثر طاقة، ما عادش نحكيو عن النجاعة الطاقية. لازم كنت تستهلك أقل طاقة، والنجاعة الطاقية تعاونك كيفاش أنت تستعمل الطاقة الطبيعية. خاطر نحن عندنا طاقة في الناتورة متاعنا كيما الشمس مثلا.
2: أيوة.
3: الرياح كلها إنرجية زي الدورة معنا في كيفاش احنا نستغلوها أكثر ما يمكن باش ما نستعملوش الطاقة الكهربائية ولا الطاقة اللي هي تستهلك معناتها كهرباء ولا إلكتريسيتي أكثر من الطاقة الطبيعية. هذاك شو معناتها كيفاش احنا نتوجه للنجاعة الطاقية في للبناءات. وفما النجاعة الطاقية حتى في الصناعة.
2: في الصناعة
3: بتبيع.
2: أيوة.
3: كيفاش انت تستعمل مثلا آلات أقل استهلاك من الكهرباء تكون هي مو عنا نحن فما تابلو نحن دي مرة كالشيماء ذيك اللي متاع البرجيدير
2: ما نفهموهوش
3: هذيك يعطيك هو قدش التجهيزات بتاعك قدش تاكل أكثر طاقة. أوكي، يبدأ هو بالأحمر بعد أورانجي بعد الفير.
2: صحيح.
3: الطاقة الخضراء احنا نحبوا نمشيو في الاخضر. علاش؟ على خاطر هو كي تمشي في الاخضر معناتها تستهلك اقل طاقة.
2: هذا بعيد على الاقتصاد في الطاقة، فما فرق بين النجاعة والاقتصاد. مش كيف كيف
3: هي بتبع. هو اقتصاد في الطاقة قديش اكثر تقتصد اقل طاقة، معناتها ما عادش تستهلك مثلا الكيماتيزور نحطوه في الفانسيس ديجري مثلا. ما تستعملوش في الدزنوف، هذا تقتصد في الطاقة اللي هي تأثر شوية على الرفاهية الحرارية للسكان اللي صعيب باش يمشيو لك فيها اكثر. معناتها هاك علاش نحن نخمو في النجاعة الطاقية. اهم الاقتصاد في الطاقة اللي هو يعاونك بعد معناتها اوتوماتيكمون باش تقتصد في الطاقة.
2: وذي الحديث في العالم سي عدنان حداد مرة اخرى الخبير في النجاعة الطاقية، التوجه توا ماشي للحكاية هذية يعني.
3: التوجه هو شوف، هو احنا صارتنا انقطاعات متاع كهرباء ضيعتنا لي روبير نتاعنا، ولينا نحن ما عادش فاهمين حتى شيء معناتها دولة وشعب. كنا احنا
2: لازمنا حلول
3: يعني. معناتها ما فهمناش منين نبداو.
2: فوالا،
3: هذه منين كيفاش نبداو، ولازمنا حلول مش باش نبنيو به محطات انتاج. خاطر راهو كي تبني محطة انتاج راك في تدخل في الاستغلال بعد 5 سنين. راهو
2: بعد 5 سنوات.
3: اذا كان انت تبني محطة انتاج ما عندك اطوار البناء تقعد برش.
2: أيوة.
3: ولازمك اعتمادات متاع الفلوس والابيل دوفر
2: والاموال المرصوده
3: والاموال المرصوده والميزانيه، وندخلوا في برشا حاجات اخرى. دونك انت لهنا عندك فما حلول اللي تلازم تمشي لهم وسهلة على الأخر.
2: هل فما حلول آنية تو نجم نعملوها تو المواطن الحقيقة أستاذ معناه يبدأ يسمع في كل المصطلحات الصعيبة وكل اللغة العربية ذيك اللي مش فهم لها حد شيء؟ هل في أرض الواقع احنا حاليا نجم نتصرف ونجم نلقى حلول؟
3: هو أهم حاجة في الباحثين ولا في الخبراء لازم راك أنت صحيح نحن نبحث باللغة الصعيبة
2: طبعا،
3: أما لازمك تبسط للمواطن كيفاش هو شاش يحب المواطن، أعطيني حل نمشي له، هذا دوره. معناتها نقعدوش نحكيو على الكتل الهوائية وجايتنا كتلة من الصحراء وجايتنا فهمت
2: مهم هم أما مسكن ايه والله عنده عامين ثلاثة سنين يحكيو ما في أرض الواقع ما صار حتى شيء، فمش تغيير معناها
3: خطر ما نش قاعدين نعطيه في حلول، راهو نحن قاعدين نعطيه شو قاعدين شخصه في الأسباب
2: في الوضعية
3: في الوضعية الوضعية نعرف احنا التغييرات المناخية راه مش كيف الحر حتى في البرد راه
2: بيانسور
3: حتى احنا جايتنا فيضانات راه وربي يلطف بينا
2: امين يا رب العالمين،
3: اما راه جايتنا فيضانات بعد في الخريف خريفنا صعيب راه باش نكونوا واضحين اي معناتها علاش خاطر البنية التحتية مالا. احنا مشكلتنا في البنية التحتية
2: هاك شفت الشتاء اللي فات شنو صار فينا
3: معناها مازلت كي تعدينا بالشتاء معناتها راه نحطوا لازم نعرفوا بعد موجات الحر راه فما فيضانات ديما بعد موجات الحر الكبيرة راه فما فيضانات صعيبة لهنا احنا قرينا حسابنا تو احنا مازلنا تو نحكيو على موجات الحر وما حضرناش روحنا حتى شنو باش نعملوا في الفيضانات واسكو عملنا جهر نتاع الاوديه نتاعنا ونظفنا وكذا معناتها راهو شو التغييرات المناخية والتحولات السريعة برشا معناتها انت لازمك بحق لجنة تكون على المستوى الوطني تتبع التغييرات المناخيه كهو تقعد هي تحسب لك وتعمل لك في التوقعات اللي هي رابط تنجمش تعمل توقعات اكثر من 5 ايام يتطوى انا ساعات نشوف حاجات اللي فما توقعات يقول لك نتاع 5 ايام ما نجموش تو اكثر من 5 ايام ما نجموش نتوقعوا حتى شيء علاش التحولات سريعه برشا
2: ايوه متغيره
3: والتغيرات المناخيه ولا تاثر فينا الحقيقه لهنا الحلول
2: عطينا سيدي الحلول
3: الحلول هما نمشيو في البناء الإيكولوجي معناتها البناء اللي يستحفظ على الطاقة علاش خاطر هو القطاع البناء هو الثاني قطاع يستهلك طاقة
2: أيوة.
3: يستهلك بين 40 و50% طاقة
2: 40 و50%
3: بعد قطاع النقل
2: واو
3: بيه. وهو ثاني ملوث للبيئة معناتها لهنا أنت لازمك أول حاجة باش تستحفظ على الطاقة لازمك تحافظ على البيئة راهو حاجتين مربوطين ببعض علاش التغييرات المناخية تجي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة لهنا لازمك أنت تستحفظ في البيئة نتاعك باش معاش يصيروا التغييرات المناخية ذي بشكل سريع البناء الإيكولوجي هو بناء يعتمد على استهلاك أقل طاقة اش معناتها مثلا نشوفوا احنا الياجور الأحمر اللي بنيو بينا يستهلك برشا طاقة ويخرج في ثاني أكسيد الكربون علاش خد تصير عملية الاحتراق عملية ويتطلب تجهيزات تاكل برشا كربون لهنا شنو يصير لازمنا نستعملوا المواد الإيكولوجية اللي ما تعتمدش على احتراق باش ما تخرج معناتها ما يصيروش انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
2: هذه من الحاجات نقولوا احنا الصديقة للبيئة نجموا صديقة
3: البناءات الصديقة للبيئة نبداو أيوة. بهم نجمو نبداو بهم اللي هي تنجم بعد 5 سنين تعطيك ريزلتا معناتها اللي هي اذا كان تبني بالبناء الايكولوجي يستحفظ لك 40% من الطاقة راهو البناء الايكولوجي يستحفظ 40%
2: 40%
3: ايش معناتها هاوش نعطيك حاجة سهلة باش الناس اللي يسمعوا فينا اذا كان انت تبني بناء ايكولوجي تستعمل كليماتيزور نص ساعة البرودة ما تخرجش تقعد لك في وسط الدار باه يصيروا انقطاعات ما يصيروش انت ما عادش يهمك وقت
2: يعني يولي الدار في حد ذاتها هي اللي تستحفظ على البرودة اللي خرجت الكليماتيزور
3: على الطاقة انت اذا كان الكليماتيزور باش يستحفظ لك على الطاقة انت ما نصوركش تحب تمشي تصرف تحل الكليماتيزور وش تزيد تبرد اكثر اذا كان هاك انت مستحفظ على الطاقة علاش خاطر هو البناء ما يخرجش في ما عندوش ضياع نتاع طاقة ما هوش قاعد يخرج احنا تو الكليماتيزور تسكروا ربع ساعة الدار ترجع كوشة
2: علاش
3: وكانت مس الحيوت في الموجات الحر سخانة ما تنجمش حتى
2: نجمش تمشي حافي معناها باش نكونوا واضحين
3: ايه. حتى المواد معناتها لازمنا نعتمدوا على المواد البناء الصديقة للبيئة واللي هي تستحفظ أقل طاقة وحتى في الإنتاج نتاعها ما تستعملش أكثر طاقة أقل طاقة باش ما يصيروش انبعاث ثاني أكسيد الكربون اللي هي قاعدة تلوث، اللي هي قاعدة تلوث في البيئة، اللي هو قاعد يصير منها تغييرات المناخية المتسارعة ذي اللي نشوفه فيها طول. البناء الإيكولوجي، احنا علاش ديما نقولوا راه البناء الإيكولوجي مهم، راه رجعوا له بلدان نعطيك أنا مثال بلاد كيما سويسرا اللي هي تعتمد على الاقتصاد في الطاقة، تستهلك نسبة الإسمنت 30%. كيفاش تستهلك الاسمنت؟ كان في الاساسيات برك في اللي فونداسيون هكاها، هذيك تتطلب اسمنت. البناء الكل يا باللوح بالخشب يا بالاجر الايكولوجي، كل شيء واحد ايكولوجيك معناتها اللي يستعملوا فيه. لهنا هم استحفظوا اكثر من 50% في الطاقه.
2: واو،
3: فما قطاعات في سويسرا ما يصيروش مشاكل متاع استهلاك، ما يصيروش أوقات ذروة. خطرة ونحن شو علاش مشكلتنا صارت القطاعات هذي، رانا كي سخن الطقس برشا ولينا نحلو الكليماتيزرات الكل نحن.
2: أي ولا الاستهلاك أكثر، ولا
3: استهلاك أكثر، ولا الكليماتيزر 24/24 يخدم، اللي هي مش حاجة عادية. احنا كنا قبل علاش نقول لك علاش ما صاروش القطاعات قبل، حتى الموجات الحر جاونا موجات حر لكن ما جاوش بالطريقه ذي، ما جاتناش 10 ايام مع بعضها مثلا. يجينا نهار نهار راحه، نهارين نرجع نهار راحه. لهنا تو ليه تجيب ال10 ايام وراو في المستقبل شي يجينا شهر ينجح. اذا كان يجينا شهر نقصوا الماء والضوء ما نرجعوا، لا نرجعوا فهمت، نرجعوا اي وما لازمناش راهو زاد نعملوا ياسر على المواطن وعلى اقتصاد المواطن. يحس روحه راه سخون باش يحل كليماتيزور، ما تنجمش ما تنجمش تحملوا المسؤولية. خاطر أنا ساعات نسمع في حاجة لازم مواطن يقلل من الاستهلاك، هو يخلص في فلوس على المواطن هكا ولا هو مديم يخلص في فلوس، يقول لك أنا نحب على الخدمات سيرفيس
2: صحيح
3: نشعل حتى عنده من 3 كليماتيزرات في الدار.
2: ما تنجمش تفرض عليه، ما عادش رفاهية تو كماليته. نمشي معك العبيد البعيد بليتو، العبيد اللي عندها ناس مرضى في ديارها معناها تقص عليها الضوء كيفاش،
3: فما ناس مرضى بالدم والسكر ما يستحملوش الأكسجين، ما يستحملش حتى، فما أمراض ما تحملش، ما ينجمش يتحمل الحال السخانة الكبيرة. دونك هو شنو يصير يعني، تنجم هو يكون عنده زوز مثلا لا قدر الله زوز في الدار مرضى حال زوز كليماتيزرات. وهي الطاقة قاعدة تضيع، راه المشكلة راه هي الطاقة الكليماتيزور اللي قاعدة تخرج فيها راه قاعدة تضيع من الحيوط. حتى كان نشوف الطاقة الشمسية، راه الطاقة الشمسية نحن فما مشروع على المستوى الوطني في وكالة التحكم في الطاقة نخدمنا عليه من 2015 مستورة، نعرفوا نحن بصير معناتها باش يصيروا هالموجات الحر وحتى موجات البرد معناتها جايتنا، راه خدمنا اسمه برومو ايزول. برومو ايزول هو شنو ينتفع به المواطن؟ 21 دينار في المتر مربع على في الاشغال باش يعزل السطح نتاعو. علاش قلنا السطح؟ خاطر اكثر الضياع نتاع الطاقه يصير من السطح 35%. علاش؟ خاطر اكسبوزي للشمس،
2: منو للشمس
3: اوريزونتال، دونك منو للشمس. قلنا نبداو بالمثال، ماك تعرف احنا لي سيفونسيون ما نوصلوا نعملوا مشروع من 2015 راهو توا دخل تطور، احسب قداش بعد 11 سنه واحنا رانا عملناهم لي زيتاب الكل وتعدينا بهم ولجنات ولجنات وفيهم وزاره الصناعه وزاره التجهيز الناس كل معناتها على المستوى الوطني. توا دخلنا فيه المشروع، سامحني سمعتوش بيه؟ ما سمعتوش بيه
2: من 2015،
3: هو من 2015 ما توا دخل توا ولا في يخدم
2: حيز التنفيذ
3: حيز التنفيذ توا قاعد
2: يا رسول الله.
3: اللي هو توا تنجم انت مثلا تاخذ سيفونسيون على عزل الاسطح. اللي احنا قلنا لهم راه مشكل الاسطح لازمنا زاده حتى الانفلوب اللي هو الحيوط لازمنا كيف كيف. اسمع بيه حتى على خاطر عمليه التسويق ما صارتش كيما هي والكوميونيكاسيون
2: ما وصلتش
3: المعلومه. يعطيك الصحه. دونك انت لهنا فما ناس توا يبنيو في ديار جدد ولا ديار قدم ما همش قاعدين يعملوا في العزل، يبنيو بالياجور العادي ويجيبوا مقاول والناس تخدم وكذا. وقت انت راك توا لازمك انت تولي تبني بالبناء ايكولوجي، ماهوش اختيار ولا ماهوش كونفور.
2: ماني لهنا استاذ تقول لي باش نبدلوا توا النمط نتاع البناء في تونس كاريمون،
3: سلوكياتنا مع التغيرات المناخيه باش تتبدل الكل. احنا لازمنا نبدلوا
2: النمط هون اخاك لابد
3: اي طيب. ولازم الدوله تشجع راهو خاطر ما تنجمش وحدك انت ما تنجمش على فكره زيد واش نعطي حل اخر راهو حتى كان انت دارك مبنيه فما عازل داخلي راهو
2: كيفاش نعملوا تو انت فما عبيد بنيت وصاي آه. شنو نجموا نعملوا كحلول في ارض الواقع
3: اي ارض الواقع الحلول اللي هي نجموا نمشيو فيها انت مثلا عندك الدار نتاعك احنا نعزلوا كان الكونتور البراني اللي هو كونتاكت مع الشارع الداخلاني ما نعزلوهوش

0: مش معناته ناخذوا منه 7 سنتي نجموا نعملوا ماده عازله
1: اوكي
0: ومعها جبس بلاكو بلاتر الناس كل يعرفوه معناتها وحاجه سهله وسريعه حتى في جامعه من زمان تنجم معناتها تنجم دار كامله تعزلها فما الحلول اما لهنا يقول لك انا شكون باش يعاونني دونك الدوله لازم تشجع
1: التكلفه نتاعو غاليه
0: ماهوش هو العازل ماهوش غالي هو العازل تو العازل الداخلي باش يتكلف في 165 دينار مثلا اوكي باش تحسب باش يتكلف فلوس اما باش ترجعوا من بعد انت اللون تيرم اللي هو استهلك في الطاقه خاطر انت قاعد تصرف فلوس ما تشتري حتى الفاتوره تنقص
1: تكون اقل أي. اوكي
0: اما انت لهنا باش تشجع العباد شكون مثلا باش تشجع عنده 10 مليون ولا 15 مليون تشجع كدوله تنجم تدفع 50% مثلا علاش ليه انت هك تو سامحني بالانقطاعات اقتصاد كامل طاح
1: بيان سور
0: اي معناتها تخسرنا خسرنا مليارات رانا
1: برشا خسائر
0: اي شجع الناس باش تعمل العزل الحراري حتى تطول داخلي في الديار اللي هما تنجم علاش ما تمشيش المساكن الاجتماعيه سامح
1: اي اللي قاعدين تويك الموجودين قاعدين يتبنيو
0: ها يتبنيو ها فما مساكن سبروروس وسنيت وكل يبنيو بنفس الطريقه نبنيو كيما عام 73 نحن نعطيك تو نحن كرش شروط راهي قديمة عندها أكثر من 50 سنة اللي هي ما عادش تلائم مع التغييرات المناخية تو ما عادش ديارنا بالحق راهو ما هم ما ينجموش لا يستحملوا لا أمطار كبيرة لا فيضانات لا موجات حر ما عادش لازمنا نحن نبدلوا طريقة البناء متاعنا ونمشيوا في البناء اللي هو يكون صديق للبيئة علاش خاطر اعتدينا على البيئة قدش من عام نحن
1: بالصناعات ردت إليكم
0: بعد هي عملت رياكسيون تو الطبيعة قاعدة تعمل أي قاعدة تعمل في رياكسيون بقى نقولوش بها احنا ساعات نحسوا حب يغيروا التغييرات المناخية ما نجموش نغيروهم راه يبداو يحكيو هاو جاتنا موجة حر من ما يهمنيش أنا جاية موجة جاية من الوروب جاية من الصحراء جاية أنت أعزل المساكن متاعك والمباني حتى الحكوميه اللي تستهلك برشا طاقه
1: مؤسسات الدوله زي كيف
0: مؤسسات الدوله راهو في كل بيرو طرق كليماتيزور حالين شبابك مثلا وحالين الباب استهلك اكثر طاقه امشي تو اي مؤسسه تو عموميه انا اول حاجه اللي حدا حال الشباك وحال كليماتيزور ونعطيك حاجه اخرى فما شكون يخلي كليماتيزور محلول من نهار جمعة في الليل باش يجي يرقى نهار اثنين بارد علاش على خاطر اكسبوزي للشمس مثلا هو فهمتني ما ترى فما السلوكيات لازمنا اول حاجه ابدا بالحق بالمؤسسات الدوله علاش مؤسسات الدوله تستهلك برشا طاقه بتباع ودعم مساكن الاجتماعيه لهنا هك ربحت انت با كبيره وما هنا عرفت منين تبدا وعلى الاقل بعد 5 سنين اجا نعملوا سويفي زاد سويفي ونعملوا كونترول
1: اهم حاجه شعنوا ما عنيش
0: قداش استهلكنا قداش ربحنا فلوس قداش اما راكش نكملوا هكا راو لا عاد مال عاد دور راو شكون واضحين مش خوفوا في العبيد اما راو علاش خاطر راو ما غير كهرباء المضخات نتاع الماء ما تخدمش
1: ايوا قاعدين نعيشوا في الانقطاعات
0: نتاعنا معناتها راو فما ناس يقول لك علاش الماء يتقص راهو الماء فيه دي بومب البلاصه العاليين ما ينجم يطلع كان بالمضخات المضخات هذيك تستهلك
1: لازم هذا
0: والضو لازم ماء سبحان الله الضوء لازم ماء ما اخي احنا الماء الضوء كيفاش يتصنع الضوء يتصنع من السدود يجيو من السدود يدور المروحيات هذوكم الكبار ومن بعد تستهلك الضوء معناتها راه شوف الثروات الطبيعيه هي خلقت لنا التكنولوجيا احنا بدينا نبداو بالثروات الطبيعيه لازم نحافظوا على الثروات ميسيس تقدم باهرة والصناعات باهية أما تكون الصناعات تحترم البيئة
1: ولا هذا أهم وشوف مصادر أخرى متاع طاقة ودي اللي نحاولوا فيه
0: نجم مصادر الطاقة فما الريح
1: ولا
0: مثلا فما عنا برشا مناطق ريح مصادر الشمس أما راهو نعود نقول الطاقة الشمسية راهي تعاون المحطات الإنتاج ماهيش هي بديل لا
1: مش حل هنا
0: لا مش بديل علاش البطاريات اللي توا قاعدين نسمعوا فيها راهم يخدموا لكش كليماتيزور لازمك شومبر كامله معبيه بالبطاريات اللي ما تتكلف اكثر من 35 مليون باش انت وكل 5 سنين يتغيروا علاش على خاطر احنا في بلد متوسطي الرطوبه عاليه عندنا اللي هي البطاريات مستحملش الرطوبه العاليه لازم تكون هي بدا معزوله
1: اوكي هي في حد ذاتها لازمها خدمه لهنا
0: هي بدا معزوله
1: اوكي هي في حد ذاتها لازمها خدمه

0: فيها راه معناتها راه مش الكل مش نفس التكلفة في المناطق الكل.
1: هل عندنا احنا الامكانيات كدولة باش نجمو نعملو
0: حاجة؟ عندنا الامكانيات علاش احنا
1: مهمة اذا انت مثلا تقولي 40% اليوم عميد المهندسين قال انه البناء الايكولوجي هذايا انه نجم يوفر 30% من استهلاك الطاقة. انت استاذ قلت لي 40%
0: ونجمو نمشيو حتى في 50% اذا كان نغيروا نازلوا الأسطح
1: أيوة.
0: ونازلوا معناتها الحيوت وزيد نازلوا شبابك الألمنيوم يكونوا هما بيدهم فيهم عزل حراري نجموا نوصلوا حتى 50% و60% استهلاك في الطاقة. في بلدان أخرى
1: أيوة.
0: راه وصلوا عملوا مساكن صديقة للبيئة وأقل وأقل استهلاك وراه فما حاجات معناتها نجموا نشوفوهم ونجموا نطلعوا عليهم بالأرقام معناتها راه 30% كبداية هي كبداية نبدأ أوكي. اللي هو البناء في 5 سنين كما قلت لك نجم تعطيك نعمله سويبي ونعمله كنترول وعن نشوفوا لي زانديكاتور دي بيرفورمانس نتاع نتاع نتاع الحلول نتاعنا راه مش نعطيه حل وبعد نقعدوا ما نتبعوش لازم نشوفوا
1: لازم سويبي اعطيني وين وصلنا مانيش عملنا
0: غير المون اعطيني انا قداش صرفت وقداش ربحت زاد وباش ما يصيروش انقطاعات علاش خاطر اذا كان انت ما تحلش راهو كليماتيزرات الناس كل ما بعضهم راه ما يصيرش انقطاعات اللي احنا شفناها عشناها هذه احنا في عمناول مثلا جاتنا موجات حاره علاش ما صاروش انقطاعات
1: سنة اكثر تختلف الامور
0: خاطر السنة خاطر عمناول صاروا موجات حر ماهيش باللانتونسيتي هذه ما توصلناش ل 50 52 نجم يكون نهار وصلنا له في منطقه معينه اما توا كي نشوفوا احنا الخريطة الكلها 48 49 معناتها المناطق الكل ناس كل شغلوا كليماتيزرات كل ما بعضها
1: لوجيك
0: هو راهو الانقطاعات فما نظام حماية كي نفوتوا الحرارة الحرارة الحرارة المعينة راهو لازمهم يقصوا الضوء باش ما يصيرش الشبكة ما تصيرش فيها تلاف ومن بعد رسينا في الضوء يرجع من بعد الصيانة وتحب لها برشا وقت وكذا دونك احنا رانا نمشيو في الحلول اللي هي أقل استهلاك للطاقة هذه أهم حاجة نبدلوا سلوكيات نتاعنا بتبيع هو راه كي تمشي في مسكن أقل طاقة أنت سلوكياتك باش تتبدل ما تصورش كليماتيزور كي تبدأ عندك الكونفور ترميك نتاعك مرتاحة فيه ما تصوركش باش تحل كليماتيزور خاطر احنا كنا نعرفوا اللي هو يمرض معناتها نعرفوا
1: والفاتورة تجيك غالية
0: الفاتورة ديما نقولوا احنا ربي يستر بعد في بعد ما يوفى السيف قداش تجي الفاتورة هو النجم نستهلكوا في الطاقة ونستهلكوا في الكهرباء وما يصيرونش انقطاعات ونحافظوا على الطبيعة اللي هي أهم حاجة اللي نعيشوا فيها
1: لو اتبعنا الحلول والخطوات اللي حكينا فيها
0: حلول سهلة ما هيش صعيبة وما ما نصعبوهاش ونبدأ ميساش نبدأ بالحجرة
1: ممكن طويكة مش عارفين منين نبدأ
0: أنا حسب ما نشوف اللي التشخيص أكثر منه مثلا كي نبدأ نحكيه على المناخ باهي ريت كي نحكيه على المناخ بتاعنا ناخذوهم المعلومات في اليوتيوب بتاعنا معناتها فما ذوما اللي زانديكاتور ناخذوهم ونقولوا مثلا الزون شمال الغربي قداش اعلى درجات نجم توصل هذوما اما مش نقعدوا نحن
1: ونبنيو عليهم بيان سور
0: ونبنيو عليهم اما كيش نقعدوا نحكيو كنا شخص وكل واحد يشخص بطريقته هي والحل هنا تو احنا بديناش حتى في برنامج خرجوش برنامج هكا قالوا لنا مثلا هاو فما برنامج عزل حراري ولا فماش برنامج حتى نتاع شنعاونكم تشريو بطاريات حتى كان هم ما مش ناجعين نمشيو احنا الاقصى فماش برنامج ما فماش تو احنا قاعدين شخصوا وبعد تتعدى موجة حر ندخلوا في المطر وفي تنسيو راه موجة حر وبعد نذكروها
1: ونكريو فك الفيضانات وك الدنيا اللي باش ونرجعوا ما تصيرش
0: اي خاطر احنا ونرجعوا وبعد نذكروا كي تصير موجة الحر عام الجاي ونقعدوا معناتها راه قاعدين التسيير قاعد يصير نهار بنهار اللي هو راك لازمك انت تكون عندك رؤية يكون عندك زادة استباق
1: للـ
0: للـ للـ للأزمة ولا والحرائق تشوف انت معناتها من السخانة تشوف انت اسبانيا وتشوف فرنسا وتشوف الحرائق قاعدة تصير معناتها راه العالم قاعد يتغير
1: ولا لهنا سخانة وحرائق وفي بلدان اخرى ريت
0: كيف كيف؟ كيف كيف؟
1: فما بالعكس فما مطر أكثر. يعني فما ظواهر جوية مطرفة قاعدة تصير في نفس الوقت
0: احنا هو صبت المطر زاد انا
1: تبرولي البارح
0: مثلا انت كي تجي تشوف تو سخانة
1: سبحان الله
0: وبعد يصير لهنا شو احنا راه كي يصيروا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون هو يعمل طبقة عازلة اللي يخليك ما عادش الطبيعة معناتها قاعدة تتأثر

0: بالهل الانسداد متاع التبخر اللي قاعد يصير. ما عادش قاعد يصير تبخر عادي، وما احنا مستنسين الامطار تهبط في الفصل نتاعها ونعرفوهم وقتاش يهبطوا الامطار. تو تبروري ما تبروري في الصيف
1: حاجه، الحراره نتاع البحر زاد كيف كيف اللي هي
0: ارتفعت
1: جدا،
0: ارتفعت على خطر نعاود نقول لك التغييرات المناخيه المتسارعه والتحولات هذه قاعدة تعطي في تأثيرات راهي سريعة برشا، وهي قاعدة تنبه فينا راهو باش نجمو نخدمو على المستقبل، ورانا نزمنا نخدمو على 10 سنين قدام وعلى 20 سنين قدام. ها نحن تو فما برامج 2030 2050 اسكو البرامج هذوما ناجعين وقاعدين يتمتعوا بهم المواطنين، وقاعد انت تعم في السويفي هذا المهم. فهمت
1: هذا المهم صحيح،
0: هذيك هاوك علاش احنا راهو لازمنا بالحق حتى تو البنائات جديده ميساش اللي يولي عندنا ثقافه العزل الحراري والمواد الايكولوجيه ونمشيو فيهم اكثر. برشا ناس يقولوا لي وين نرقاوهم؟
1: هذا هو
0: ما عندناش تورا ريت علاش هي مربوطه اللي هي لازم تشجيع الاستثمار في المشاريع الايكولوجيه.
1: برشا ناس تخدم في الحاجات هذه يعني لازمهم تشجيع، معناها منين نجيبوهم احنا؟
0: كيفاش باش يحل هو مثلا وحده انتاج تتكلف ما نعرفش قداش من مليار، انت شجعوا باش ترقى انت المواد الايكولوجيه متوفره في السوق، تمشي تشري بتباع باسعار لازم يكونوش اسعار غاليه خاطر المواطنين، والا اسعار غاليه والدوله تتكفل بنسبه
1: معينه
0: دعم بالضبط يصير فيها الدعم.
1: هذه شوية من الحلول على المدى على حاليا زيادة والمدى البعيد.
0: هذه الحلول لازمها نمشيو فيها معناتها بسرعة.
1: وي راهو الاكسيون ديريكت
0: ما عادش خاطر ريت تو انت التحولات تو قاعده تصير ما تعرفش على شنو ينجم يصير اخر، ما نجموش نعرفوا احنا ولا ما نجموش نتوقعوا
1: شنو ينجم
0: يصير. ريت علاش مثلا فما تو ساعات نلقى شكون يقول لك بعد نهارين باش يبرد الطقس مثلا وكذا، ساعات تلقاه راهو بارد في الليل وسخون في النهار،
1: ومناطق زاد
0: مناطق والرطوبه عاليه كان لاحظت
1: رطوبك
0: برشا، معناتها تحس اللي انت قاعد تعيش بالحق في بيئه تحس فما بيئه ملوثه. معناتها هاك علاش راه احنا لازمنا نعاود نقول لك الدوله تشجع وتعمل برامج تكون مشجعه باش نمشيو في البناءات الصديقه للبيئه باش ما عادش اول حاجه
1: تتكرر الحاجات هذه
0: وراه الانقطاعات راه يقصر ما عادش عندنا، خاطر اذا كان ما عادش نستعملوا التبريد والا التسخين والا الكهرباء اقل، خاطر راه شوف البناء الايكولوجي من المميزات نتاعو ينجم حتى لابور تيرميك نتاع الصباح هو يستحفظ لك عليه لو في وسط الدار في الشتاء، في الشتاء راه تكون دافيه راه الدار ما تستعملش فاجرة. هذه هما الحاجات اللي احنا نمشيو فيهم
1: والعالم قاعد ماشي فيها زيدا كيف
0: ولا تشوف البرامج ديناي. في العالم راه برامج كبيرة، أول حاجة ويشجعوا على الاستثمار في الاستهلاك أقل في الطاقة.
1: شكرا لك على المعلومات هذه، وصلنا لموعد الأخبار. شكرا لك سي عدنان حديد الخبير في النجاعة الطاقية. حل من الحلول لازمنا نقعدوا مع بعضنا نسكول لك أهل الاختصاص باش نعرفوا منين نبداو ونعملوا السويفي. أهم حاجة كما قلت أنت يعطيك الصحة شكرا لك. احنا نخليكم مع مريم كديرة في اخر مستجدات الاخبارية، نتقابل غدوة في الامان وباي باي.
2: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش، برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وائل جسار نهار 27 جويلية.

0: ربع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
2: موجز منتصف النهار. ديوان فام مع سلامة. توقعات بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد ظهر اليوم بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد، وفق ما فاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للطقس. النائب بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات ينتقد خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أزمة انقطاع الماء والكهرباء بعدد من جهات البلاد غياب ممثلي السلطة التنفيذية عن الجلسة، معتبرا أن ذلك يحرم النواب والمواطنين من توضيحات بشأن أسباب الأزمة وأفاق تجاوزها.
3: كتلة الخط الوطني السيادي تعبر عن احتجاجها على الوظيفة التنفيذية التي لم تخاطب الشعب في أزمة انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء عن الأسباب، ولم تطمئن الشعب متى ستنتهي هذه الأزمة. وكذلك تحتج كتلة الخط الوطني السيادي على الوظيفة التنفيذية لعدم حضورها اليوم مع علمها بهذه الجلسة، لم تحضر معنا لسماع نقد وسماع شكوى المواطنين من أزمة انقطاع الماء والكهرباء. انقطاع للماء نتيجة انقطاع الكهرباء، وانقطاع الكهرباء بشكل فوضوي دام أكثر من 12 ساعة في بعض المناطق. الأسباب التي أدت إلى ذلك هو ما كنا نقوله في كتلة الخط الوطني السيادي دائما، أن هذه الوظيفة التنفيذية ليست لها برامج واضحة ولا استراتيجيات واضحة، لأن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة استهلاك يزيد عن قدرة الإنتاج، وهذا نعلمه منذ زمن.
2: الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن يوم غد هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى التوجه إلى الإقباضات المالية أو استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا، تفاديا للاكتظاظ والازدحام بمقر الإقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في اليوم الأخير. إلى شأن الدول، مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن عن تأجيل رحلة نتنياهو التي كانت مبرمجة صباح اليوم إلى واشنطن دون الكشف عن أسباب تأجيله. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير فهو لا يزال مغلقا على حد قوله. ختام والموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم كديرة، في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا، طريق السلامة للجميع، للناس الكل اللي تسمع فينا في الطرقات، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين، للناس تسمع فينا في الخدمة إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، بردة الدنيا كم شوية معتها فما تغيرات في الطقس، وتنعطيكم كل التفاصيل معنا في الحصة. تحية الجالية التونسية لبرشا منهم يسمعوا فينا توا، كانوا البرا يسمعوا فينا توا في تونس، مرحبا، هللتم أهلا ونزلتم سهلا، وإن شاء الله يا ربي إقامة طيبة وعطلة سعيدة للجميع. مرحبا، شنو مش نحكيو اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تسويتا. فيديو لتدفق مياه الصرف الصحي لشاطئ الحمامات السياحية يثير الغضب، النائب البرلمان صاحب الفيديو ياسين مامي ضيفنا في ماكس بارتاج. حملة تجير انتهت بالإتلاف، متطوعون يكشفون تفاصيل مجرى لأشجار الجاكاراندا، موضوعنا في إيكوويب. تمويلات على الشرف تصل إلى 25,000 دينار، ما هم المعنيون بها وكيف يمكن الاستفادة منها، موضوعنا في الشيفخ دجوغا. اجتماع بالبرلمان، لماذا دق أطباء التجميل نقص الخطر، موضوعنا في ديكريبتاج. وسط ارتفاع درجات الحرارة إنشاء نقطة مياه لإنقاذ الحيوانات البرية بالقصرين، موضوعنا في ميديتور. بعد موجة حر قياسية، أمطار وتبرور ورياح قوية وبحر هائج، فماذا يحدث، موضوعنا في أنفونتوكس. أمام غياب كلي للحكومة، البرلمان يناقش أزمة الكهرباء والماء، موضوعنا مع لكتو دجوغا. ماذا في الاجتماع الأول لوضع ملامح الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتصدير زيت الزيتون، موضوعنا في الوانفو. وصفاقس تحتضن المسابقة الجهوية للحدث النبوية، موضوعنا في الوانفو.
1: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا، محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مريم مسمودي في استقبال تليفوناتكم، كوتي ديجيتال لمال الغريبي، وأشرف الرباحي معكم كوتي ميكرو هدى البرغمي الماضي ساعتين.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل حتى للماضي ساعتين. فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو، صوروا النائب البرلماني ياسين مامي في الحمامات، في شاطئ الحمامات السياحيه، تدفق لمياه الصرف الصحي. فيديو اثار جدل واثار غضب من برشا متابعين، وخاصه من الناس اللي احنا توا معناتها في موسم سياحي، فهم برشا زوار لتونس سواء كان من الداخل ولا من الخارج. الفيديو هذا نرجع عليه بأكثر تفاصيل وشنو اللي قاعد يصير بالضبط وعليش وصلنا للوضعية هذية. نستقبلوا نايب تشفيت ونحكي في الموضوع.
0: ماكس بختاج
1: النائب في البرلمان عن الحمامات ياسين مامي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك، اهلا وسهلا، ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا. فيديو صورته في شاطئ الحمامات اللي تدفق كبير لمياه الصرف الصحي، علاش وصلنا للوضعيه هذه؟
2: والله هو وضعيه تصريح، يعني قنوات الصرف الصحي شبكه قعدت، يعني كانت فما شبكه كبيره موجوده بخليج الحمامات، تم إزالة هذه الشبكة في عديد من المناطق وتعويضها بمحطات ضخ أو بحلول أخرى. بقات جزء من الشبكة موجودة القنوات في شاطئ وسط مدينة الحمامات. هذا يعني في كل مرة العديد
1: من ما تقاموا بإصلاح بدلوا القنوات
2: في السابق يعني كان كل الريزو، يعني شبكة ديوان التطهير موجودة على الشريط الساحلي من الحمامات الشمالية إلى معناتها في العديد من النقاط. اليوم قعدت عنا نقطة اللي موجودة في وسط مدينة الحمامات في السنتر فيل، اللي معناتها تسبب إشكاليات بيئية في كل مرة، إما في تقلبات مناخية أو حتى كيصير إشكال في الشبكة، معناتها تصير انسداد في الشبكة، وهذا الحقيقة ماهوش مقبول، خاصة أنه إحنا اليوم في موسم سياحي. إحنا الموضوع هذا بصفتنا أولا نائب شعب، كنا منذ تولينا للمسؤولية نبهنا للموضوع هذا، كنا راسلنا كل السلطات المعنية، الوزراء اللي عندهم دخل في الموضوع، أيضا بعد هذا حضرنا وكبنا قرابة 7 اجتماعات على هذا الموضوع. أكثر من ذلك يعني تحرك ديوان التطهير وخصص اعتمادات مالية للقيام بدراسة لإزالة هذه الشبكة، وتم تخصيص يعني وصارت الدراسة، ولكن الدراسة أفضت إلى فرضية وخيار وحيد اللي هو تعويض هذه الشبكة بمحطة الضخ في مكان من المبرمج أنه يكون منتزه في الحمامات ويكون متنفس لمتسكنين الحمامات، وهذا ما رفضوه العديد من المتسكنين نظرا لأنه يقول لك معناتها شنحلوا هذا الإشكال وشنخلقوا إشكال ربما جديد. اليوم على كل حال احنا هذه المشاهد والصور ما نحبوش نشوفوها، ايضا ما نحبوش ننشروها، وما نحبوش نساهموا في اعطاء صورة خايبة على بلادنا. بلادنا عندها العديد من الميزات، بلادنا اليوم احنا مقبلين على موسم صيفي، نعرفوا جاذبة للسياح نظرا لخصوصية الشواطئ متاعنا والطبيعة والجمال الرباني اللي عنا، هذا لازمنا نحافظ عليه. اليوم كيف ما نحبوش نعطيه صورة قاتمة، ولكن وصلنا لنشر هذايا لمزيد الضغط، لانه لقينا اليوم كيف صارت اشكال ربما مع المواطنين، كل شيء حبس اليوم، ما لازمش حاجة معناتها مواضيع كيفنا هذه تتأخر أكثر، وتزيد معناتها تتأخر في الإصلاح متاعها. كيف ما منحبوش ننشر صور قاتمة على في الموسم السياحي، ولكن خوفنا على المصطفين وخوفنا على المدينة، وفي دار أيضا زاد ضغطنا من أجل إيجاد الحلول، هو اللي خلانا ربما أنه الموضوع يعني لازم يحظى بأهمية لإزالة كافة هذه الشبكة. ديوان تظهير اليوم فيها برشا مشاكل، مشاكل كبيرة، مش كان في هذه النقطة، فما نقاط أخرين اللي فيهم مشاكل أيضا، اللي هي خاصة من الروائح والإفرازات اللي معناتها قاعدة تتسبب فيها هذه المحطات. اليوم لابد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لابد من الاعتماد على العديد من معناتها نعتمد التطور حتى التكنولوجي في معالجة المياه المستعملة، وفي أنه ما تفرزش روائح، وفي أنه ما تخليش مخلفات ربما، وتكون فما استباق والاعتماد أيضا على حتى أنه يتم التحكم فيها هذه المضخات أيضا حتى على عن البعد. اليوم لابد من مواكبة التطور التكنولوجي في يعني معالجة المياه المستعملة ومراقبة محطات أيضا الضخ. احنا طبعا كيف ما نضغطوا باش نلقاو الحلول، كيف ما احنا نساعدوا مختلف المسؤولين ونسقوا بين مختلف الادارات باش نلقاو الحلول في المشاكل في الاشكال هذايا وغيره. كان فما تفاعل من السيد وزير البيئه اللي كان عندنا اتصال ببعضنا البارح، ومعناتها كيف صار هذا الاشكال مع السيد وزير البيئه السيد ولي تنابل ايضا كل المسؤولين، انه لابد الموضوع هذا يكون محل اولويه ولا يخضع يعني لاي
1: معنى. الفيديو جاب نتيجه في النهايه.
2: احنا هو شوف الحقيقة معناها كان في السابق وكنت يعني سبب باش اني نسقت بين السلطات الجهوية والمركزية، وكان حضر السيد وزير البيئة والسيدة ولية نابل ومختلف السلطات المحلية والجهوية على عين المكان منذ فترة، منذ قرابة سنة ونصف كانوا حاضرين المسؤولين على عين المكان في هذه النقطة اللي فيها هذا الاشكال، حضروا وكانت فما ارادة لانه لحل هذا الاشكال ولإزالة الشبكة. كيف ما قلت لك المشكل الموجود هو اليوم معناها بعض الاعتراضات يعني من المسافرين الذي لازم معالجتها، اما معناتها اقناعهم او النظر في حلول اخرى يعني بديله، خيارات اخرى اللي تكون يعني معناتها مكتب الدراسات قدم خيار وحيد، واحنا مكتب الدراسات من المستحسن انه يعطي العديد من الفرضيات ونشوفوا ما هي الفرضية المثلى لمعالجة هذا الإشكال. اليوم ريت كيف حسينا أن الموضوع هذا ربما كيفاش نقوله برد أو معادش ولا محل أولوية، أو فما مواضيع أخرى أصبحت دكتواليتي وهذا الإشكال ما تحلش، شفنا أنه لابد من لفت الانتباه مرة أخرى، لابد من مواصلة الضغط، لابد من لفت نظر المسؤولين أنه هذا الموضوع يبقى يعني يمثل اليوم صار نقطة سوداء في وسط البلاد،
1: في وسط موسم سياحي
2: لابد من معالجتها.
1: فوالا ان شاء الله ما عادش نراول المشاهد هذه في بلادنا، وخاصه في المناطق ربما خاصه يكون في اكثر اقبال وتكون هي وجه البلاد. شكرا جزيلا نائب في البرلمان عن الحمامات ياسين ميمي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا اتصلنا بالوناس، ونحب نذكر مازلنا نستناو في الرد نتاعهم اذا كان فما تفاصيل واذا كان فما جديد يكونوا حاضرين معنا في المباشر. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص نهار و22 دقيقه على موجاتنا، ان شاء الله تكون بدايه اسبوع موفقه وراقه وجميله للناس الكل. احنا مشوار متواصل معكم حتى الماضي ساعتين، نحكيوا على حمل التشجير للأسف في وسط الحرائق اللي احنا كنا نعيشوا فيها الأيامات اللي فاتت مع موجة الحر، وشوفنا مجهودات كبيرة جدا لعوائل الحماية المدنية لنوجه لهم بالمناسبة تحية. حملات التشجير اللي تصير بعد كل حريق ولا بعد كل حاجة ما يشبهها في بلادنا، نتمنى أنه نحافظوا عليها، ونتمنى أنه نرعاوها الناس كل، وأنه نتعهدوها بالصيانة باش نحافظوا عليها باش تقعد ديما بلادنا في أحسن صورة. لكن ما جرى مع أشجار الجاكرندا الحقيقة في مرة ثانية، الأشجار هذو ما قلعوهم ونحولهم السياج متاعهم، عاودوا زرعوهم وعاودوا عملوا لهم سياج يعاودوا يتقلعوا مرة أخرى. شنو اللي صار، شنو التفاصيل، نحكي في الموضوع تتشويتا. رئيس فريق متطوعون للتشجير زياد بصيلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، شكرا على قبول دعوتنا. شو اللي صار بالضبط سي زياد، اشجار الجاكرندا وين زرعتوهم بالضبط، شنو كيفاش كانت التجربه الاولى ثم كيفاش كانت التجربه الثانيه؟
3: به من الأول احنا بدينا في طريق رميلة، خدينا بالتشاور بتبيع مع البلدية مع بلدية القلعة الكبيرة. في سوسة بتبيع. خذينا الطريق ذاك، حبينا نغرسوا فيه اللي هو طريق المول يتسمى معروف البلاسة. حبينا نغرسوا أشجار الجاكرند وافقوا البلدية، عملنا التخطيط متاعنا وين باش يقع الحفر وكل. بدينا من الأول تقريبا 200 شجرة غرسناهم، بعد عملناهم تقريبا 50 أخرين هكا في نفس البلاصة بالطبيعة نفس الطريق. الله غالب العام اللي فات تعبونا شوية، فما في البلاصة هذيك فما شوية غنم ترعى غادي، كل مرة واحد يجي يكلم الشجرات بالغنم تاعه بالطبيعة. بعد مرعنا إلا وأنه فما صار اللي صار، معناها الناس كل في بالهم تقريبا باللي وقع القلعة متاع الشجر 10 شجرات. عودنا رجعنا تفاعلوا معنا الناس من كل جهة، البرة من سوسة، البرة حتى من تونس كلمونا وبالرسمي معنا الدعم معنوي بطبيعة. بعد مشينا غرسنا في نفس البلاصة،
1: عودتوا معناتهم،
3: عودنا غرسناهم بالدعامة متاعهم بالسياج، خلينا السياج كل تبرعنا المنبت معناها بالشجرة ذاك، وعلى أمل أنه باش نشوفوا الشجرات ياخذوا طريقها مرة أخرى ويكبروا إن شاء الله يعطونا الورد البنفسجي ذاك المعروف معروفة به الجاكرند. للمرة الثانية على التوالي صار اللي صار، وربي يهدي ربي يهدي.
1: معناتها حبيتوا أنه المدخل يكون جميل مزين بالورود الجميلة، علاش اخترتوا الجاكرند معناتها كنوع متاع أشجار؟
3: بالضبط. تفاعلت معنا البلدية متاع البلدية المكان، سمتوا شارع الجاكرند الطريقة ذاك الكل. استبشرنا خير بالحق، كل مرة نصوروا بالإي آي هكا ونشوفوا كيفاش مشي يولي الطريق بالحق حاجة تعمل كيف. اللي يتعدوا من الطريقة ذاك يعرفوا معناها كيفاش معناها بالحق طريق مزيان على الأخر، وقت تبدأ خارج من القلعة ترى البحر يبدأ مقابلك وتشوف اللون البنفسجي بعد إن شاء الله. كهو هذا ما صار إلا بالتنسيق مع البلدية، ما غرسناش وحدنا. جاتنا رسائل بالك راهو في أرض الناس، بالك راهو لازم تركبوا كاميرات، مش سهلة الحكاية. مش سهل أنك باش تركب 200 شجرة 250 شجرة تركب لهم كاميرات في الخلاء، خاطر الطريق هذاك فيش سكان تقريبا. وكيف كيف زاد السياج، معناه هو تقريبا كل فيهم السياج وكل راكب لهم السياج، تقريبا 80% من الشجر فيه السياج.
1: يطيحوه ولا يهزوه معناتها السياج؟
3: اللي وقع معنا المرتين اللي فاتوا انه قصوا السياج ما حاجتهمش بالحديد، معناها بالواحد حاجتهم بالشجر باش يقلع باش يقصوه، تقص الشجر مش تقلع، تقص بآلة حادة مرتين. بالحق معناها الواحد
1: ما نجمتوش تعرفوا شنو هي الاهداف معناتها وراء قص الشجر هذا؟
3: ما نجمناش، الامور بيد القضاء توا.
1: الأشجار ماهيش كبيرة هي باش تولي في حمه ولا مازالت صغيرة؟
3: لا مازالت صغيرة،
1: مازالت صغيرة.
3: المرة الثانية تو عندهم 10 أيام تقريبا من اللي غرسناهم، ما عندهمش برشا.
1: عمل تخريبية معناتها نجم تكون كان هكا.
3: واللي جاي يعمل هكا برسمي لو كان عنده ذرة واحدة بالرسمي الإنسانية وشاف اللي عندنا تقريبا 4000 إذا كان ماني شغلت 4000 هكتار خسرناهم من الثروة
1: الطبيعية
3: والغابات وكل، ويجي تسمح له نفسه باش يجي يقص شجرة ما عملت له شيء في الطريق، في طريق الدولة تابع الدولة، طريق هذاك تابع للطريق، معناها الشجر اللي غرسناه تابع الطريق. بالتشاور مع البلدية ماناش وحدنا، جينا كاك عجبتنا البلاصة مش نغرسوا، لا احنا فما شكون يتواصل معنا الفترة هذه ويحب يغرس 3 شجرات، ومشى حكى مع البلدية، وأنا شخصيا قلت له راه من نجم ونغرسوا إلا ما يكون فما نعملوا مراسلة للبلدية وكون الامور معناها منظمه 100%، ما نغرسوش حتى لو كان شجره واحده، لانه احنا جمعيه مانيش نخدموا كيكه، ما خدمتنا منظمه ونحترموا المسافه بين الشجره والشجره ونشوفوا البلاصه وين شنو اللي تستحق الشجره هذه، مش كيف طريق هذا مثلا نغرسوا فيه جاكرند، طريق الاخر نجموا نغرسوا فيه شجيره، طريق اخر نجموا نغرسوا فيه شجره الخروب، معناها كل شجره والخاصيه نتاعها والبيئه اللي تنجم تمشي فيها. فهمتني؟
1: نذكر الموضوع عند القضاء كولا لا، في انتظار ما ستصفر عنه الأبحاث. هذا هو. شكرا يفضلك وشكرا على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. شكرا لكل المجتمع المدني اللي قاعد يتطوع ويشجر في بلادنا باش ترجع بلادنا اجمل واحسن. راه ما تتصوروش معناتها واحد شنو الحاجه اللي يخليها كأنه هو يخلي شجره ويخضر حاجه تقعد معناتها يساهم في انه بلادنا تقعد خضرة تكون انه بلادنا تقعد مزيانه. مرحبا بكم، احنا واصلين معكم مشوار تمويلات على الشرف توصل الى 25,000 دينار. شكون معنيون بها وكيف يمكن الاستفادة منها؟ بعد الفاصل نحكي في الموضوع.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل حتى للماضي ساعتين هذه منك نسمع. تحيه لكل الاصدقاء وصديقات اللي تواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوانا فيلم لايف. نصاف الدهش مرحبا، فدوى دالي بيبي، حبيب بن صالح، فايزه ساره مرحبا، اهلا وسهلا، الياس الياس مرحبا، هيثم الغزي شحوالك مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا، مرحبا بكم، شكرا على التفاعل. وتحياتي لكل الاصدقاء خاصه اللي تابعوا فينا من الخارج، ديما نحس مع أنه ناس اللي موجودة في الخارج من خلال البرامج متاعنا تعرف شنو موجود في البلاد وتوصلها كل أخبار البلاد. أمي عبد الله مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي ليك، شكرا على التفاعل، شكرا لكم على التفاعل مع المزيكا وعلى الورود وعلى كل شيء، شكرا شكرا. يلا نبصل معكم بشوارنا، نحكيه على تمويلات على الشرف توصل إلى 25,000 دينار. شكون هما المعنيين بها؟ كيفاش يمكن الاستفادة منها؟ شنية هي الحكاية في حد ذاتها؟ نحكيه في الموضوع تتشويتا.
0: Le chiffre du jour.
1: سي محمد صلاح العياري المستشار الجبائي ضيفنا، مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا مدام هدى، مرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا، مرحبا بك، هلا وسهلا. شو معناتها التمويلات على الشرف؟ ساعات نفسروها هي قروض، نوع من القروض، نوع تمويل لحاجة أخرى، هاد نفسروا بعدها وندخلوا في التفاصيل.
2: وهو كذلك. قبل كل شيء احنا يكون قايل كيفاش جاء الامر هذا،
1: هكا
2: بين عشية مضحى لقينا امر عدد 148 مؤرخ 23 جويلية 26. هو الحقيقه الامر هذايا تم التنصيص عليه والناس راهم قاعدوا يستناو مده طويله بالفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 لسنه 2024 المؤرخ 2 أوت 2024، وهو الذي نص على إصدار أمر لضبط الطريقة لإسناد مثل هذه القروض.
1: معناها حوالي سنة. هو قانون تم المصادقة عليه في البرلمان وقعدوا يستنوا في الأوامر. أي فوالا.
2: أي نعم، ذكر حكاية الشيك بدون رصيد، فك الإطار ذاك، هذا هو القانون. عدد 41 مؤرخ 2 أوت.
1: قعدنا
2: نستناو حوالي سنتين. يقول القائل البيه الفائدة توا، أصدر الأمر الذي كنا ننتظره لمدة طويلة. والتذكير كذلك الفصل 412 ثالثا، خطر التفصيل جاء في الأمر، من الأفكار الرئيسية جاءت في الفصل 412 ثالثا من القانون هذا عدد 41 لسنة 2024. هو يقول بصريح العبارة، وهذه ممكن أهم نقطة، هو يعمل المصرف على البنوك على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد في التاريخ ذاك، والتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية، وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية. هذا بصفة عامة. أما اللي يهمنا اليوم، ويتخذ لفائدة الأفراد الأولى وأصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة التدبير آتي ذكرها. أهم نقطة نحب نركز عليها خاطر التفاصيل باش نلقاها في الأمر، تخصيص اعتمادات من قبل المصرف لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة. تعرف راك تقول 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة، مبالغ لا بأس بها.
1: ما شاء الله البنوك تحد حق في برشا أرباح.
2: أي نعم، أي نعم، هذه نجم نقوله بشرة للمؤسسات الصغرى المتوسطة وللشركات الأهلية وللأفراد اللي تو باش نحكيو عليهم بالتفصيل. وجاء الأمر هذا لتطبيق بتبيع أحكام الفصل 412 ثالثا اللي كنا نحكيو عليه. الحاجة الأولى سؤالك تو، قلت لي شكونهم المعنيين بالأمر؟ جاء بصريح العبارة الأمر، قال النص هذا الأمر يكرس توجها جديدا في السياسة الاقتصادية، يقوم على توفير آليات تمويل أكثر مرونة. ما هو العبارة الشهيرة المدة الأخيرة المرونة،
1: بما
2: فيها كفوتر إلكترونية المرونة بفائدة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى الأولى. اثنين، المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة دي ما نحكيه عليهم، يقولوا يمثلوا حوالي 90% من النسيج الاقتصادي التونسي. وثلاثة، الشركات الأهلية. نقولوا إيش نحب نقولوا على الشركات الأهلية؟ أنا نقول ما اللي شركات تونسية لحمًا ودمًا، وتعمل بتبيع على تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق مشاريع في الجهات الداخلية، وبطبيعة الحال خلق مواطن شغل إضافية. بالتالي هذوم الثلاثة المعنيين، أفراد وأصحاب المشاريع الصغرى، مؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة، والشركات الأهلية. هذه الفكرة الهامة، شكون هم الأشخاص المعنيين؟ نجي تولي الفكرة اللي قلتها أنت في الفصل الأول من الأمر، هو عبارة هيلة، حساب خط التمويل على الشرف.
1: نعم
2: باهي الجمله. حساب خط تمويل على الشرف، يقول قايل فاش يتمثل هذا خط التمويل على الشرف.
1: نعم
2: هو لتخصيص موارد حصريا لاسناد قروض، وركز معايا توا حاجه هامه برشا، قروض والتمويلات صغرى دون فوائد. تذكر يقول لك يمشي للبنك وتطلب عليه ضمانات ونسبة الفائدة مرتفعة، ومرات نطلب احنا اكتنفيل نسب الفائدة لابونيفيكاسيون دي تو دانتيري باش الدولة مثلا تاخذ على عاتقها 3 نقاط ونخفضوا من نسبة الفائدة. هذوكم الكل تجاوزناهم اليوم، اصبحت القروض والتمويلات دون فوائد. حاجة هامة اللي المؤسسة ماهيش باش ترجع اكل فوائد اللي نحكيو عليها بصفة عامة. شكون من الفئات مالا اللي قلناهم في النص القانوني
1: اللي هما افراد وصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطه وشركات الاهلي؟
2: اي الى جانب الشركات الاهلي.
1: اي هل انه كل الافراد وكل المشاريع الصغرى وكل المؤسسات الصغرى والمتوسطه وكل الشركات الاهلي عندها الحق في الحصول على هالقروض هذيا وعلى التمويلات دون فوائد؟
2: عندها الحق. نعم عندها الحق بالقانون وبالامر الذي تم إصداره على أساس الفصل 412 ثالثا من القانون عدد 41 سنة 2024. بعد لك قلنا هذا الكل توا دونك باش نمشيو عرف الأمر كذلك اش نقصد بالمشروع الصغير. جاء قرر المشروع الصغير هو كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره 150 ألف دينار، وبالتالي تقول صغير لازمك تحدد السقف هو 150 ألف دينار. هذا هي السقف تاع تعريف المشروع معناه بالنسبة للمشروع الصغير. الفكرة التو الثانية إضافة للقروض اللي نحكيو عليهم بشروط ميسرة، إسناد سترة إمهاء، ما أنت باش تاخذ قرض باش ترجع، قلنا ما فماش فوائد من التفقيد.
1: أنت
2: باش ترجع. سترة إمهاء لا تتجاوز 6 أشهر وذلك دون احتساب أي فوائد مالية. معناها انت وقت يبدا الكونتور يدور كيما نقولوا باش تبدا ترجع بالطبيعة الاصل نتاعك الدين هذاك، يقول لك راه عندك فتره امهال برا اشري شويه معدات، برا وقف المشروع على ساقيه، برا ابدا النشاط نتاعك وعندك 6 شهور وبعد نبدا في ارجاع اصل القرض اللي كنا نحكيو عليه. ومن بين اهم الاحكام التي تضمنها الامر ان القروض والتمويلات على الشرف تمنح على المدى القصير. شو معناها المدى القصير؟ معناها يجب تسديد أكل قرض هذاك خلال فترة لا تتجاوز سنتين. مع إمكانية فترة المال كنا نحكيو عليها
1: 6 أشهر
2: وذلك دون احتساب أي فوائد مالية. أو كتبت علاش عميل باش يقول لك ديما والناس تاخو وتجي بعد ناس أخرين، حاول ننفع أكثر ما
1: يمكن من الأشخاص والأفراد من الأفراد والمؤسسات.
2: وفي فصل آخر يقول لا يجوز للبنوك مطالبة المنتفعين بأي نوع من نوع ضماناتك اللي جارونتي اللي كنا نحكيو عليها. انك تمشي عندك شي دار، عندك شي عقار، عندك شي اصل،
1: عندك شي ما ترهن معناتها.
2: الرهنيات هذيك كل تجاوزناها ما عادش مطالب بها بتاتا.
1: هذاك علاش اسمه تصريح على الشرف؟
2: نعم
1: هذاك علاش اسمه تصريح معناتها على الشرف، يعني جوست نمضي لك على الشرف وكهو ما نعطيك حتى شيء لا ضمان لا حتى شيء.
2: بالطبيعة القانون يقول علاش خاطر نقول لك علاش خاطر احنا اللي عايشين توا في الاقتصاد ديما نحكيو القروض، شكون اللي ياخذوا في القروض؟ اللي بصفه عامه الناس اللي تسالهم، اللي وقت يقولوا البنك ما نجمش خاطر انا عم يلزمني ضمانات يبدا عنده عقارات شيران عنده اصل تجاري. واللي ما عندوش يقول ديما نقولوا هذه اصحاب شهادة العليا وباش يبدا يحط ساقو في الدنيا وباش يبدا المشروع نتاعه ويمشي البنك يقول عندك ضمانات، يقول منين جاو الضمانات؟ مازال كتخرج عنده كان شهاده عليا من فوقه. لا يقولوا بدون ضمانات خاطر يقول لك فما مخاطر في رجعك القرض هذاك. اهم شيء مالا فالامر الجديد هذايا والفصل 412 سالي ثاني كنا نحكيو عليه اللي القروض هذه البنوك لا تطلب ولا تطالب باي نوع من انواع الضمانات. نجيو توا للاسقف خاطر انت بديت المدير
1: قداش عندي الحق ناخذ
2: 25000 دينار. هو الحقيقه ثم 3 اسقف. السقف الأول 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وكذلكم أهم هكا وعندهم الإمكانية وعندهم القدرة باش يتحصل على قروض في
1: إطار ولازم يعمل فيريفيكاسيون للبنك شنو حاجته باش يعمل بيهم الفلوس. معناتها إذا كان أنا صاحب مؤسسة صغرى ولا متوسطة ولا عندي شركة أهلية باش نمشي ناخذ نوع النوعية هذيا نتاع القروض لازمني نمشي للبنك نفسر لها أنا شنو باش نعمل به القرض.
2: صوت الكهرباء. أيوه
1: قلت لك إذا كان أنا صاحب مؤسسة صغرى ولا متوسطة ولا عندي مشروع صغير ولا منخرط في شركة أهلية ونحب ناخو قرض من البنك من نوعية هذية متاع التمويلات على الشرف، يلزمني نفسر للبنك شو مش نعمل به القرض هذية؟
2: لا هو شيء طبيعي، ذاك باش تقولش باش تعمل به، والبنك هذا باش تعمل دراسة، معناها مش معناها اللي جيت السلام عليكم ما تعطيني القرض، ما تعمل دراسة على الأقل اللي يراه فما مشروع، قد نجم فما ينجم المنتمين المكلمونداسيين يجي بناخذ قرض وكذا وما فما شيء لا مشروع لهم يحزنوا. دونك أضعف الإيمان إثبات وجود المشروع باش نعرجوا عليه.
1: واضح باهي.
2: دونك قلنا 25,000 دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى. وشكون يبقى ماله؟ ويبقى التمويل 5,000 دينار بالنسبة للأفراد. هذه موجهة خاصة لتغطية حاجات الاستهلاك. مواطن عادي باش يشري تلفزة ولا باش يشري فريجيدير والاستهلاك. معناها حاجات ضرورية للعائلة. هذيك السقف نتاعها 5,000 دينار. بالتالي حتى الأفراد لهنا مشمولين بالقرض اللي كنا نحكيو عليه. في نفس السياق ألزم الأمر اللي كنا نحكيو عليه جميع البنوك باستثناء المؤسسات البنكية التي تضبط عقودها التأسيسية مجال التداخلات بتخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف، 50% لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية. هذوما خذوا النجم نقولوا النصيب الأسد، 50% من المبالغ المخصصة لإسناد مثل هذه القروض.
1: الصغرى والمتوسطة والأهلية هذوما.
2: نعم
1: هذوما الصغرى والمتوسطة والأهلية خذوا 50%.
2: اي نعم والأهلية ولو قالها في النص قال خاطر هذوما يقومون بإنجاز المشاريع المنتجة ودعم النسيج الاقتصادي الوطني. واضحة معنا.
1: والخمسين الأخرين يخذوهم الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى
2: 10,000 دينار والأفراد 5,000 دينار. أما من جملة القرض اللي نحكيو عليه 50% منه يمشي بطبيعة الحال المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية.
1: واضح.
2: جينا الفكرة اللي كنت تحكي عليها أنت، مفهم دراسة الملف، معناها جاء المشرع قال ضمان الشفافية والمساواة بين جميع طالبي التمويل، مش أنت تعمل مثل اليوم خاطر عندك هكا شكون وشوية محاباة ويعديوا الملف نتاعك قبل غيرك. جاء النص ضبط الأمور، قال واعتمد النص القانوني جملة من المبادئ التي تهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة بين جميع طالبي التمويل، وذلك على الأساس التالي: تتم دراسة المطالب وفق أسبقية تقديمها. أنت صبيته في 10 جويلية والآخر صبه في 15 جويلية، نبدأ باللي صب المطلب بتاعه في 10 جويلية.
1: واضح.
2: وهكذا ذلك، وبصريح العبارة قال مما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص. والفكرة الأخرى اللي جاء فيها الأمر ألزم البنوك بالبت في مطالب القروض، مش نعطيك ما مطلب وترقد 6 شهور وعام وقالوا مازلت ندرس في الملف. لا لا، النص القانوني واضح وصريح، البنوك ملزمة بالبدء في مطالب القروض والتمويلات على شرف في أجل أقصى 10 أيام عمل مصرفي. 10 أيام
1: أجل أقصى.
2: شفت حاجة باية لكن نقوله ديما احنا كلي روتين اللي يداري ومشي من القطاع العمومي للقطاع الخاص، لا هنا عندك 10 أيام لدراسة الملف ومع إعلام صاحب الملف بالقراء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ما تقولوش من يعلمت كي علمتني يعطيني شنو الأثر الكتابي؟ رسالة مضمون الوصول يقول لي.
1: والأفراد هذوما
2: حاجة هامة.
1: في الأفراد هذوما معناتها اللي باش ياخذوا هالقروض الاستهلاكية لازم هو يكون حريف للبنك هذاك، معناتها هكا ولا لا؟
2: بطبيعة الحال.
1: معناتها كل واحد يتوجه للبنك نتاعو معناتها أوتخوموندي هكا ولا لا؟
2: معمول به بصفة عامة، خاطر تمشي البنك يقول لك عندك حساب عندي هذيك من اللون.
1: فوالا.
2: وباش يضمن زادة إرجاع أصل القرض نتاعو، ما قلنا الأصل يتم إرجاعه معناها في ظرف سنتين، ظرف مدة قصيرة. يبدأ على الأقل ضامن اللي هو ذاك مثلا عنده شهرية، عنده مصدر أموال لتمويل الحساب البنكي نتاعو. هذه حاجات معمول بها في البنوك. تعتبر حاجة بديهية الحقيقة. ويجي في الأمر زاد لهنا يقول لك في صورة رفض المطلب مش تسكت تدخلوا لا مقبلناش، لا يعلمني أخوي مقبلتش، يتعين أن يكون القرار معللا. قل عليش مقبلتش ومالنا لاستنابك المحاباة. لازم شكون عنده حبيب ومغير حتى تعليل، وانت شفت في بعض الحالات مئات ملايين الدنانير بنوك عمومية تصرفت بدون حتى معناها أكل جارانتي اللي كنا نحكي عليها الضمانات. ويجي واحد هكا مسيك من مواطن عادي بشيخه 4 أو 5 آلاف دينار لحد الأقصى متاعو يقول له لا رفضنا لك. أخوي يقول لي على شرفك قل كان شهريتي ضعيفة ما نجمش خلص قل لي تلقاونا أخو أقل ما يمكن إلى غير ذلك. وبالتالي حاولنا في النص القانوني هذايا معناها ضبط بكل شفافية الشروط لتكون واضحة لدى البنك ولدى الشخص الذي سيطلب مثل هذه القروض.
1: سؤال أخير، فما فريد الدوسيي ولا لا؟
2: نعم
1: لا فماش فريد
2: الدوسيي. انت قريت الأفكار بتاعي وانت قريت الأفكار بتاعي. شفت لنا أنا توفين وصلت. ومن الضمانات التي جاء بها الأمر كذلك منع البنوك من استخلاص أي عمولات أو مصاريف مقابل دراسة مطالب الحصول على القروض أو التمويلات على الشرف. منع البنوك من استخلاص أي تعاملات أو مصاريف. اتفقنا؟
1: اتفقنا.
2: ولزمان حسن التصرف في الموارد المالية كيف كيف الأمر ينص على أنه لا يمكن لأي منتفع الحصول على قرض أو تمويل جديد في إطار هذا النظام إلا بعد خلاص كامل القرض أو التمويل السابق. أنت خذيت 5 ولا 10 ولا 25 ألف دينار ما تجيني كبنك باش تطلب إلا بعد لا تخلصني ودار حسن النية متاعك وإنك استعملت القرض السابق في السياق الذي من شأنه تم إسناد هذا القرض.
1: باهي
2: استعمل القرض كمل القرض ويجي مرحبا بيك سينو خلي بقعة لغيرك رفا من ناس أخرين يحبوا يعملوا مشاريع.
1: واضح واضح
2: وفي نفس الإطار يذور لي أنت توا الوقت يدهمنا يكمل أنا توا
1: فضل أي قلس قلس يا محمد
2: صالح العيار. المنظومة القانونية هذه الجديدة تقوم على معناها مبادئ هامة تبسيط إجراءات النفاذ إرساق قواعد واضحة للشفافية والمساواة بما يوفر آلية تمويل بديلة دون فوائد أو ضمانات أو لخصناء. وفي الأخير الغرض الأساسي من إسناد مثل هذه القروض تعزيز المبادرة الاقتصادية تدعيم بعث المشاريع المساهمة في تنشيط الاستثمار المحلي مع توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمات البنكية.
1: واضح. شكرا لفضلك يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التفاصيل المستشار الجبائي سيد محمد صالح العياري. شكرا لك. احنا بصير معكم مشوارنا مرحبا نص نهار و46 دقيقة على موجتنا.
0: الخدمه في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: FM. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم في اجتماع بالبرلمان، في اجتماع مع لجنة الصحة. أطباء التجميل دقوا نقوز الخطر، شنو اللي صار، شنو اللي قاعد يحدث داخل هذا القطاع، نحكي في الموضوع تتشويتا.
0: ديكريبتاج.
1: دكتور عز الدين التايب، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا يا عائشة، بفضلك على الاستضافة.
1: شكرا، نورتنا، أهلا وسهلا، مرحبا، خرجناك من الجلسة من الجلسة العام، مرحبا، أهلا، بفضلك، أهلا وسهلا. قل لي دكتور، ماذا يحدث داخل قطاع التجميل اللي هو ديما يقعد قطاع حساس، معناتها وقاعدين نشوف له في العمليات الجراحية التجميلية وكل البوتوكس والفيل والحكايات هذوكم الكل قاعدين يصيروا حتى خارج عيادات الأطباء، شنو هي الرهانات اللي واجهها قطاع التجميل في تونس اليوم؟
2: هو شو راهو عندنا واضحيا، الطب التجميل راهو شاف نمو سريع اللي من العوام الاخيره، معناها سواء من المقبلين عليه ولا من الخدمات المقدمه. وتونس اصبحت واجهه معناها معروفه اقليميا في مجال الطب الجراحه والتجميل، معناها عندنا كفاءات وكل اللي يقلق شوي هو الاقبال على الغير الجراحيه، البوتوكس وما تبعها، وهذا كولات معنا عندنا في كامل الجمهورية، ولات معنا ما نقوله لأنه في غياب القانون معنا ولات فوضى موجودة في الدين، معنا هذا اللي يقلق اللي يمارسوا في الإجراءات هذه التجميلية، ما عندهمش معنا دون تكوين، معنا ما همش أطباء، هذا ما عندهمش تراخيص اللازمة. طيب معناها اللي هذايا رغم انه تحذيرات الوزاره وكل ما جبتش الاكله نتاعها، ثم معناها غياب اطار تنظيمي للاعمال هذه تاع طب التجميل، معناها ما تخضع الى قوانين للممارسه باش تنظم. بعد عندك حاله اخرى الاستعمال معناها المدرجين نقولوا على البوتوكس وكل قاعد يجي معناها من الخارج بدون معناها رقابه ما نعرفوش عليهم منين جايبينهم، شنو اللي فيهم، ما همش خاضعين معناها الى ترخيص في بلادنا. دونك هذا دعا الى معناها ولا طول السكتور معناها سمعنا في العباره معناها فوضى كل واحده. دونك المبادره من نقابه الاطباء معناها التجميل اتصلوا بنا في المجلس، معناها اتصلوا بنا احنا معناها وبدينا معناها عملنا مصافحه اولى معهم، طلعنا معنا على الإشكاليات وكل يعني اللي يهمنا الإطار التشريعي مع التنظيم بالأطباء. دونك باش إن شاء الله كمصافحة أولى عملناها وحكينا معنا الأطباء يقولوا معنا النقاط على الحروف بخص الوحدة باش نشوفوا هما تتفضل مبادرة تشريعية، وعدنا معنا باش تحظى بكل اهتمامنا بالنسبة للجنة باش نقدموها وباش ننظر فيها بالطبيعة باش نستدعاهم أهل الذكر، وإن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي معناها في قولوا احنا 2027 يكون معناها لهم معناها إطار تشريعي اللي هو باش يحدد كيف يقوى معناها.
1: فما إطار تشريعي قاعد يحضر معناتها يجرم انه معناتها باش يجرم انه العمليات هذيا تكون خارج عيادات الأطباء المختصين يعني.
2: بالطبع هذا هو مشروع قاعد صاير، هو طب العام هو يعدي استاج ويأخذ العمادة تعطيهم دي سيرتيفيكا راود

0: في لو كورسيز اون لي ميم معناتها فهمتني، لانه الطب التجميل راه فيه برشا تفرعات في العمليه، فما لي زابليكاسيون هذوك نتاع البوتوكس وكذا فهمتني، في برشا معناها مجال
1: اختصاصات ومجالات
0: فوالا يجب هو كي يدخل
1: معناتها التكوين الاكاديمي اليوم لازم يكون زاد واضح ودقيق هكا
0: بيان سور
1: معناتها مش كيما واحد مختص في الامراض الجلديه والتناسليه كيما واحد مختص مثلا في نعرفش انا في البوتوكس والفيلر والحكايات هذو، معناتها لازم كل واحد يكون عنده الاختصاص نتاعو واضح هكا.
0: احنا بالطبيعه اللي احنا تاخذينها كمك البوتوكس فما التشويه، فما اللي يعمل اكسيدون مسكين وجهه هذاك باش يقع معناها العمليات نتاعو معناها الطب التجميل راهو شيء معناها كبير برشا، معناها في برشا اختصاصات
1: حر معناها
0: بيان سور يتطلب معناها اقل ما يمكن معناها يكون معناها حامل معناها اجازه ولا دكتوراه معناها شو بعدش التقييم حسب تراه وزاره التعليم العالي، واللي بوركو با ما تكونش في فيليير
1: اللي قراو توا اللي يخدموا توا في التجميل شنو قراو دكتور؟
0: هما الطب عام اكثر بتاعو ابار لي درماتولوج راهو
1: ما نحكيوش
0: هذوكم يعملوا كل البول توسكي وتبع لي زانجكسيون تاع البوتوكس، وهذوما فما اللي طب عام عملوا فرامو عملوا كورسوس في وقدموا شهادتهم للسيسما الكونسيل دور دي ميسا واعطاهم واحده كومبيتونس من كومبيتونس معناها في كذا فهمت
1: فهمتك،
0: لكن فما الاخرين راهو يمشي عندي 40 في وتير راهو عندي 40 في وتير وياخذ حد الريقه وينزل يعملوا بعد يجي ياخذوا توا كمراكز تاع التجميل
1: اللي
0: محلولين شفتوهم قداش ولاو في تونس
1: فوالا موجودين على الانترنت باختو يزرقوا
0: وبعد عندك الكاتاستروف اللي موجود هي معناها الانترنت معناها هذاك اللي غير قانوني البيبليسيتي يعملوا فيها ويجيب ويحط لك ويعمل افون يا بري ولا شنو شكون هو اللي يعمل فباش نخدم
1: فوالا شكون هو
0: اللي يعمل يعني تلقى مركز كبير تدخل فيه تلقى شنو واحد وهو يزرق وهو يعمل هكا فهمت، وبعد شكون يتحمل المسؤوليه انت وشو اللي غارونتي اللي عندك انت فهمت، وتوبا ولا بك اللي انستغراموز ولا شنو
1: يجيبوا لي انستغراموز فوالا يعملوا عليهم العمليات ويسوقوا هكا ولا التسويق عن طريقهم
0: العمليات من هنا كان عامل عليهم ممكن تعمل في عند شكون ويجيبوا يحطها في فك
1: المركز في الواجهة يعمل ببليسيتي
0: فهمت دونك وبرشا راهو توكا تشوف معناها في الكونسيل دو لوردر معناها برشا اشكاليات جات برشا شكايات جابوا لنا معناها تصاور معناها شيء حز القلب راهو معناها كيفاش تشوى وكل لانه هذاك السيد اللي عمل لك شكون اللي قال لك هو مختص فهمت دونك يلزمنا اليوم حان الاوان انه نشرعوا قانون ينظم كيف كوا فهمتني هذا اللي هذا اللي وعندنا ما شاء الله من الاطار الطبي من الكل معنا عندنا سمعه كبيره في التراسوثيرابي في اللي يجونا معنا تونس قبله نجموا لغالب ما شويه وقت مي اون بو ريكوبيري عندنا بلاتفورم حلوه عندنا ما فيه الكفايه باش معناها تكون قبله معنا الاجانب وتعرف هذاك الجانب الاقتصادي كي باش يجي العمله الصعبه واللي بداو هنا التنشيط نتاعو فهمت
1: واضح ان شاء الله يتنظم القطاع هذا وتتنظم كل القطاعات في بلادنا باش نفهموا كل واحد ما له وما عليه. شكرا دكتور يفضلك يعطيك الصحه دكتور عز الدين الطيب رئيس لجنه الصحه بالبرلمان، شكرا على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا نص النهار و57 دقيقه على موجاتنا نحكيوا على وسط ارتفاع درجات الحراره انشاء نقطه مياه لانقاذ الحيوانات البريه في القصرين اثارت الاعجاب المبادره هذه نحكي عليها توت شويه. مرحبا رئيس جمعية الصيادين بالقصرين نائب رئيس الجامعة الوطنية للصيادين مكلف بالوسط الغربي سي طارق الدخلاوي ضيفنا في المباشر مرحبا اهلا وسهلا شنحوالك سي طارق؟
2: مرحبا بك اختي عايشك الله يحفظك
1: شكرا جزيلا مرحبا شفناه الفيديو نتاع انشاء نقطة المياه هذايا لانقاذ الحيوانات البرية وين بالضبط صارت الانشاء هذايا سي طارق؟
2: هو في الحقيقة احنا عملنا زوز نقاط مش نقطة واحدة
1: هاي.
2: عملنا النقطة الأولى في خلال شهر جوان في تالا
1: هاي.
2: في منطقة جبل الزقاق
1: هاي.
2: والنقطة الثانية هذه بمعتمدية جدليان منطقة علوم وجدور
1: هاي. زوز في ولاية القصرين معناتها
2: زوز في ولاية القصرين
1: هاي. شو معناتها كيفاش تم إنشائهم لفائدة شنو كجمعية عملتوهم معناتها
2: هذوما الحقيقة هما هو نشاط يندرج ضمن

0: نشاط الجامعه الوطنيه لجمعيه الصيادين والجمعيات المختصه في الصيد بالشراكه مع الاداره العامه للغابات.
1: هاي
0: تم يعني اسناد اسناد نقطه في مرحله اولى اعطونا نقطه ان باش تمويل نتاع نقطة أولى. تم الاختيار بالتنسيق مع رئيس دائرة الغابات بالقفرين على منطقة على معتمدية تالا ومنطقة جبل تزقاق. تم الانتهاء منها وقمنا بتصوير العمل نتاعنا. الحقيقة نال رضا الجامعة الوطنية والإدارة العامة للغابات مما خلاه منهم يزدون نقطة ثانية معتمدية جدليان. واحنا الحقيقة ولاية القفرين هي الحقيقة ولاية غابية بامتياز ومعروفة تحتوي على أكثر من ثلث الغابات الجمهورية التونسية، وهي كولاية يعني غنية بالثروات الغابية والثروات الطبيعية والثروات يعني الحيوانات البرية، مما يجعلها هي قدوة الحقيقة، قدوة الصيادين وكام تراب الجمهورية. نحن كجمعية تعنى بقطاع الصيد، هذا من ضمن اهتماماتنا ان نحاولوا ديما نوفروا الاكسسوار الغطاء النباتي، والا نحاولوا نوفروا نقاط مياه والا اعاشه مثلا الحيوانات البريه. هذا يندرج ضمن نشاطنا الحقيقه، نشاطنا البيئي ونشاطنا الميدان هذايا.
1: هذوما يتعباوا معناتها انتم تصبوا فيهم الماء ولا كيفاش التزويد نتاعهم بالماء يصير؟
0: أكيد هي بالتنسيق مع دائرة الغابات بالقفرين. احنا قمنا بالعمل هذايا، يعني قمنا
1: البنية الانسلاسيون هذايا.
0: المتابعة بطبيعة يلزمها تكون من تابعة دائرة الغابات، هما اللي يتموا يراقبوا النقاط هذية ويراقبوها بالتزويد كذلك بالماء. وقت التفرغ يقوموا هم التزويد.
1: قداش الساعة نتاعها تقريبا؟
0: ساعة 3000 لتر.
1: 3000 لتر. لفائدة الحيوانات، فما حيوانات موجودة الغادي باش تشرب ولا شنو بالضبط؟
0: أكيد أكيد أكيد الحيوانات البرية بجميع أنواعها، من الخنزير ونحن عاطين حتى للعصفور العادي. من الخنزير ابنه آوى طبعا، خاطر نحن المناطق نتاعنا قلنا غنية بالفراونات.
1: فما أحواض معناتها يصب فيها الماء هذا؟
0: أكيد أكيد أنت كي تتبع الطاور تلقى لي نحن يعني إقامة السهريج، ونعملوا يعني بعيد على السهريج هذا مسافة 30 40 50 متر، نعملوا نقطه نتاع حوض نتاع مياه لشرب الحيوانات.
1: واضح يتعب ديما يشربوا من غادي. واضح ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وان شاء الله نشوفوا برشا النقاط هذه موجوده في بلادنا نسحقوهم، راهو حتى على اللي قدر كيصير حريق ولا حاجه نلقاو نقطه نتاع مياه موجوده لغادي تنجم تنقذنا. شكرا جزيلا سي طارق الدخلاوي رئيس جمعيه الصيادين بالقصرين، نائب رئيس الجمعيه الوطنيه للصيادين مكرف الوسط الغربي. احنا بصير معكم بشوارنا، مرحبا بكم بعد الاخبار حتى للماضي ساعتين هذه في منك نسمع.
2: ما تبدلش الموجه.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الوحيدة ديوان افهم عسلمة تبعا للنشر الخاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية بداية من ظهر اليوم الاثنين تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياحا قوية. تدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتوصي الفلاحين بتأمين معداتهم وآلاتهم الفلاحية والبيوت المحمية وأحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، كما تدعوهم إلى تجنب العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية. وتوصي وزارة الفلاحة البحارة بتأجيل الخروج للبحر لحين تحسن الأحوال الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة. النائب بمجلس نواب الشعب سمير الرئيس يدعو الحكومة إلى تقديم استقالتها والاعتذار إلى الشعب التونسي، وذلك خلال جلسة العامة المخصصة لمناقشة أزمة انقطاع الماء والكهرباء بعدد من جهات الجمهورية. وانتقد الرئيس أداء الحكومة وسياسات الدولة في إدارة قطاعي الماء والطاقة، معتبرا أن ما شهدته عدة مناطق من انقطاعات متكررة للكهرباء والماء يعكس إخفاقا في تسيير هذا الملف، خاصة مع تزامن الأزمة مع الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
2: سياسة الدولة وسياسة ستيغ وسياسة السوناد وسياسة وزارة الطاقة هي محل متابعة ومحل نقد كبير برش. إذا كان الدولة احنا نحتفلوا ب 69 سنة من عيد الجمهورية، تعيش أيام في ظلام حالك لساعات متعدة بعد 69 سنة من إعلان عيد الجمهورية، وأن المواطن ولا يترقب في ساعة ضوء أبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وصغارنا، ولا يسنوا أمتى مش يرجع الضوء، اللي احنا حقيقة عيب كبير في دولة تحت ترم روحها، وأنه المواطن اللي يصبح السباح ما يعرفش روحه وطيش بيش يقص الضوء. مؤسسات فقدت مواطن الشغل متاعها لحد تلام الحكومة، حكومة صامتة لم تخاطب أهالينا. شنو الأجراءات اللي قمنا بيها؟ وش مش نحضروا للموجة متاع السخانة اللي مش تجي في المستقبل؟ احنا نطلبوا في دولة تحترم روحها سيد رئيس الجمهورية وأن الحكومة تقدم استقالتها تعتذر للشعب التونسي.
1: من جهتها انتقدت نائب بمجلس نواب الشعب زينة جبالة ما اعتبرته غياب رؤية استباقية لدى السلطات المعنية في التعاطي مع أزمتي انقطاع الماء والكهرباء، معتبرة أن وزارتي الطاقة والمناجم والفلاحة لم تضع استراتيجية كفيلة بتفادي هذه الأزمات. وخلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أزمة انقطاع الماء والكهرباء، أكدت جبالة أن وزارة الطاقة والمناجم لم تكن لديها استراتيجية لتحسين المنظومة الطاقية ولم تعتمد فكرا استباقيا لمواجهة الأزمات، مضيفة أن الانقطاعات المتكررة للماء تعكس بدورها إخفاقا في إدارة المنظومة المائية.
3: وزارة الطاقة والمناجم ما كانش عندها استراتيجية إن هي باش تحسن المنظومة الطاقية، ما كانش عندها فكر استباقي للأزمات هذه، كذلك الانقطاع المتكرر للماء على مدى ضعف معناتها استراتيجية وزارة الفلاحة اللي ما خدمتش زد على المنظومة المائية، عندها مناطق في زوان أكثر من أسبوعين قص عليهم، ماهوش معقول شكون يتحمل هذا الكل، واللي أجرم في حق التونسي في هذا الشأن ما عليه كان يتحاسب.
1: في العالم، وزير الخارجية الأوكراني يقول أنه لا أساس لتهديدات إيران ونظامها متواطئ بشكل مباشر مع العدوان الروسي على أوكرانيا. وأضاف الوزير أن النظام في طهران يغذي حرب روسيا بأسلحة أودت بحياة الأوكرانيين منذ عام 2022. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: ديوان فلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: منك نسمع صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى.
3: مرحبا بكم،
2: صوتكم.
3: أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من منك نسمع متوصلين بعضنا حتى للماضي ساعتين. ذكركم في الجزء الأول تحدثنا مع نائب البرلمان عن الحمامات ياسين مامي حول الفيديو لتدفق مياه الصرف الصحي في شاطئ الحمبابات. تحدثنا كذلك على حملة تشجير انتهت بالإتلاف لأشجار الجاكرند صارت في ولاية سوسة. تحدثنا على برنامج أو الأمر اللي صدر في رد رسمي لتمويلات على الشرف اللي توصل إلى 25,000 دينار. تحدثنا على المعنيين بال الحصول على التمويلات هذه وكيف الاستفادة منها. ضيفنا كان المستشار الجبائي محمد صالح العياري في اجتماع بالبرلمان لماذا دق أطباء التجميل ناقوس الخطر. كان ضيفنا دكتور عز الدين التايب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وتحدثنا على هذا القطاع. مشينا لولاية القصرين تحدثنا على تركيز زوز نقاط لإنقاذ الحيوانات البرية وسط ارتفاع درجات الحرارة. الجزء الثاني أنا كنت نحكي على موجة الحر والمبادرة الباهية هذه متاع ولاية القصرين. موجة الحر انتهى والحمد لله، منامس تقريبا خاصة في الشمال والوسط. تراجعت درجات الحرارة، بقات سخونة شوية في الجنوب، مسكت فما ارتفاع درجات حرارة في الجنوب، لكن بداية من بارح يظهر لي تفرهدت شوية الأمور، واليوم زادة تفرهدت أكثر فأكثر مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. لكن الملفت في الموضوع يعني بعد موجة حر قياسية نشوفوا أمطار، نشوفوا تبروري، نشوفوا رياح قوية، ونشوفوا في بحر هائج تمنع فيه السباحة في عديد المناطق. ماذا يحدث للطقس؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. من أجل يجاوبنا على الموضوع هذا كان أستاذ المبارس في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان اف ام.
3: هالتغير اللي صار هذايا، هالقلبة اللي عملها الطقس، كانت منتظرة ولا مش منتظرة أستاذ؟
4: هي متوقعة، يعني النشاط الرعدي متوقع، موجة الحر نهايتها زادة يعني متوقعة الحمد لله، ولو أنه الأجواء ما زالت حار حسب عدة تعليقات متاع متابعينا سواء كان على صفحاتكم ولا حتى على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. وذا يتفسر أستاذ هدى بالحرارة المحسوسة مرة أخرى. يعني نعطيكم مثال، مثلا في جهة الساحل توا يعني 30 درجة، 29 درجة، 30 درجة فقط، ولكن الحرارة المحسوسة 40-42 درجة مثلا. في جربة وفي قابس توا حاليا وانا نكلم فيك، في جربة وفي قابس الحرارة 35 درجة، الحرارة المحسوسة 47 درجة. شوفوا من 35
3: ل
4: 47. نعم 47.
3: وشنو هي اللي تنزل نفسر؟ نذكر انت فسرتها معايا بعد سابقا. شنو هي الحراره المحسوسه؟ كيفاش نحسبوها؟
4: الحراره المحسوسه هي يعني الحراره المسجله، ويتم احتسابها باحتساب يعني عوامل اخرى مناخيه اللي هي في الحاله نتاعنا الرطوبه، فما الرطوبه فما الرياح. الرياح لما حالة تاثيرها اكثر في الشتاء، لكن الرياح البارده تحس خلينا نحسوا أكثر بالبرودة، مثلا تكون فما درجة حرارة 17 درجة، ولكن فما نحكي على الشتاء شهر جانفي مثلا، وتكون فما رياح قوية باردة، دونك نحسوا اللي هي 12 درجة فقط وربما حتى 10 درجات لذي الحرارة المحسوسة. بالنسبة للصيف العامل اللي أثر على الإحساس بالحرارة هو خاصة فما الرياح، فما الرياح الشيلي طبعا كي تكون قوية، ولكن أكثر الرطوبة. الرطوبة كما توا مثلا حاليا يعني رطوبة على السواحل الشرقية يعني كبيرة 50-60-70 حتى ربما 80%. هذا يخلي الحرارة اللي هي توا يعني مسجلة، الحرارة المعترف بها اللي نستعملوها واللي ننشروها واللي نحكي عليها، اللي هي توا على السواحل الشرقية عموما تقريبا من 30-35 درجة، يعني مش حرارة كبيرة. الساقس توا 34 درجة مثلا، 34 درجة، الحرارة تقريبا 43 درجة. تقريبا 10 درجات زايدين كما قلت في جربة في قابس حرارة المحسوسة 47 بينما المسجلة 35، يعني 12 درجة نحسوا الحرارة المسجلة نحسوها أكثر ب 12 درجة، يعني طبعا هذا عن طريق الرطوبة. ولكن يعني فعليا موجة الحر يعني انتهت اليوم فقط أقصى الجنوب الصحراوي مازلت فما حرارة أربعينية. عندنا معتمدية بن قردان على الحدود الليبية، مش مدينة بن قردان، بخاطر بن قردان المعتمدية كبيرة، نحكي على جنوبها وشرقها يعني في اتجاه ليبيا. وفما زاد الأقصى الجنوب الصحراوي المثلث كاية متاع يعني متاع البرمة إلى غاية برج الخضرة، المنطقة هكية معتها جنوب ولاية قبلي وجنوب ولاية تطاوين من الجهة الجزائرية خاصة. هذوما اللي مازالت فما حرارة كبيرة. بقوا توزروا قبلي اليوم زاد مازالت فما حرارة، ربما نحكي على مدن توزروا قبلي خطر الولايات كبيرة، ربما الحرارة تنجم تكون اليوم في 39-40 درجة هكاكة، ربما فما درجة فوق أو اللوطة، ولكن يعني الحرارة اللي مازالت مرتفعة 45 درجة وحتى 47 درجة متوقعة في أقصى جنوب تونس الصحراوي اللي هو النورمال مو غادي مع الناش مدن، مع الناش تجمعات سكانية باستثناء بعض يعني التجمعات الصغيرة المتعلقة بالأنشطة البترولية. وعنا رو غادي كان توانسة يخدموا غادي كان إن شاء الله ربي معاهم. الحقيقة مزيد الأجواء حارة في أقصى الجنوب الصحراوي فقط، وإن شاء الله غدوة ربما الحرارة تنقص غدوة بعد غدوة حتى في المنطقة هذه أقصى الجنوب الصحراوي، ولكن يعني فعليا موجة الحر انتهت، خاطر موجة الحر لازم تكون فما حرارة متواصلة لأيام عديدة ونقرب الأرقام القياسية وحتى نسجلوها، وعلى مجال شاسع من الدولة مش منطقة يعني فقط صغيرة في أقصى الجنوب، وقتها ما نجمش تحركوا أن نحكيه على موجة الحر. موجة الحر انتهت وظهر لي فما كي نقعدوا في الظل أستاذ هدى، ولا فما نسمات باردة اليوم الصباح، طبعا في القايلة تسخن شوية
3: حتى طبيعي. في بعض المناطق في مسحاب حتى في بعض المناطق هكا ولا
4: والسحاب هكايا هو زاد اللي خلى الحرارة الاحساس نتاعها يزيد. دونك علاش الحرارة الاحساس؟ اولا احنا تو في الصيف، يعني حرارة 30 درجة و 35 درجة مش حرارة شتوية، دونك الاجواء صيفية اما عادية. العامل الثاني هي الرطوبة، دونك وخاصة انك التيارات الشرقية والجنوبية الشرقية الشلوقة كي اللي تخلي الاحساس بالحرارة يزيد، وطبعا الهواء اللي جينا من البحر باش يكون فيه برشا رطوبة، تعرف الطقس كان سخون برشا تنحكيه حتى على الرطوبة بعد قليل، فما ارقام نجم نقوله رقم كبير برشا منذ قليل تنحكيه عليك تحبوا سيدة وده في اخر المداخلة في علاقة بمياه البحر المتوسط. دونك اللي خلى الاحساس بالحرارة زادة يكون كبير هو الغشاء كي متاع السحب اللي هو موجود اليوم توا تقريبا براتيكمون في برشا مناطق في تونس. السحاب راهو يلعب دور البيت المكيف، اش معناتها؟ معناتها يخلي يعني الأشعة البيضاء اللي تجينا من الشمس والحرارة تتعدى توصل للأرض لليابسة تنعكس في شكل ديزانفراروج، يعني تولي حرارة، معناتها الحرارة كي يعني كي تطلع الفوق في الغلاف الجوي باش تلقى السحاب، ما تنجمش تتعدى السحاب، دونك السخانة والضوء يتعدى السحاب بعدتالي كي يضرب في القاع يعاود يرجع يقعد بحذانا السحابة كي يشدوا كيما البلاستيك بالضبط بتاع بيت المكيف، وذلك علاش احنا نسميوها ظاهرة البيت المكيف. دونك هذا زاد عامل آخر خلى الاحساس بالحراره كبير. دونك الشمس، الاجواء الصيفيه، الرطوبه، وخاصه زاد كما قلنا ظاهره البيت المكيف.
3: كنت فما خاصه في شواطئ نابل كانت امواج البحر معناتها كان هيج، وحتى السباحه كانت ممنوعه في بعض المناطق، باش يتواصل الوضع بالطريقه هذيا معناتها فما تقلبات جويه، فما رياح، فما تبروري، شفنا امس احجام كبيره في ولايه القيروان. كيفاش باش تواصل الوضع الجوي خلال الساعات القادمة أستاذ عمر بحب؟
4: بالنسبة للرياح أولا قبل الأمطار وقبل التبروري، الرياح لأنه فما كتلة من الهواء المعتدل والبارد اللي جات لتونس يعني بداية من عشية أمس وتوغلت بشوية بشوية في بقية مناطق التونسية، ممكن باستثناء أقصى الجنوب الصحراوي فقط. والهواء كيم على الرياح كي الشمالية هي اللي خلت البحر هيش، ولكن الكتلة كي متاع الهواء البارد هي زادة اللي بعدت على أجواءنا الكتلة الحارة اللي كانت على تونس تقريبا أسبوعين أو أكثر، تقريبا 17 يوم موجة حر طويلة قريب توصل موجة حر متاع 2023. موجة حر ربما ثاني أقوى موجة حر في تونس، معناتها للأسف يعني عشنا بالحق، عشنا موجة حر طويلة برشا 17 يوم تقريبا من 10 حتى 26 براتيكمون. بالنسبه لل يعني على المستوى توا الامطار، دونك امس كنا عشنا حاله عدم استقرار، الحاله هذه يعني خلات كونه فما امطار غزيره. يوم امس جنة تقريبا 30 ملم مثلا في الوسلاتيه وفي منطقه جبل الوسلات عموما، مرتفعات الوسلاتيه وجريان حتى ربما بعض الاوديه. مع رفقتها في جبل الوسلات بروري من الحجم الكبير. كنت نشرت حتى صور يعني موجودة على الصفحة وصدى هدى، يعني صور لتبروري عموما تقريبا
3: موجودة مع في المباشرة كل بيض كل عظمة هكا ولا
4: اي بالضبط تقريبا بين 4 و 6-7 سنتيمتر بر حجم كبير كبير. تبروري راهو باش نقولوا تبروري وحجم صغير ما يقلقش، عاده يكون اقل من سنتيمتر ويعني، ولكن كي تولي 3 و 4 سنتيمتر وخاصه كي نوصلوا 6 و 7 سنتيمتر راهو يتسمى حجم كبير. وعلى فكره استاذ هدى اكبر حبه برد في تاريخ تونس حسب تقديراتي الشخصيه وحسب متابعتي الوضع الجوي كانت نزلت في تونس في سنه 2021 وموجوده حتى على الصفحه تقريب 15 سنتيمتر. وربما هي من اكبر حبات التبروري حتى في العالم الكل، ولو انه في العالم ذهلي فما حبه 21 سنتيمتر. دونك يعني البرد هو ظاهره طبيعيه يعني في تونس نسجلوها من حين الى اخر كما امس كما سجلناها زاد حتى في اسابيع ماضيه كما زاد باش اكيد باش نشوفوها في يعني في النصف الثاني من اوت وحتى من بعد في سبتمبر مع التقلبات هكية متاع غسلت النوادر ومع التقلبات الخريفية. اليوم من المتوقع حالة عدم استقرار اخرى كما امس باش تبدأ من ولاية القاسرين والكاف الاتجاه ديما معروف لحالات عدم الاستقرار ديما من الغرب للشرق. دونك نورمالمون تبدا من الكاف من القاسرين زاد حتى ممكن من جندوبه في اتجاه الغرب في اتجاه الشرق يعني باجه ممكن جنوبها خاصه سليانه القيروان ممكن حتى شمال سيدي بوزيد على الحدود مع القاسرين. ثم ربما اذا كان يعني السحب الرعديه قويه ربما تمشي شرقا في اتجاه زغوان في اتجاه نابل في اتجاه سوسه في اتجاه العاصمه كما امس مثلا يعني السحب الممطرة وصلت حتى للعاصمة تونس ووصلت زادة حتى الشمال سوسة ويعني من تقريبا القنطاوي شط مريم حتى هرقل المناطق دي حتى زادة كوندار غرب سوسة المناطق دي سجلت كميات متاع أمطار ومش كبيرة برشا. الكمية الكبيرة كانت في الوسلاتية وفي جبل الوسلات 30 مليمتر ومع كما قلت تبروري. هذا اليوم متوقع اليوم الأمطار مش بالضرورة باش تصب في كل الولايات اللي ذكرتها وزادة مش بالضرورة باش تكون في كل المحطة من المحطات في داخل الولاية. يعني هو نشاط محلي يهم مناطق دون أخرى في بعض الأحيان في مكان هنا يكون فما أمطار على بعد 3 كيلومتر أو حتى 2 كيلومتر ما عندناش أمطار، ليش معناتها نشاط محلي أستاذ هدى؟
3: واضح هذا الطقس معناتها. سؤال أخير، فما موجة حر أخرى جاية؟ ما سألته لك أنا قبل وقلت لي النماذج ما حطتش، أما زيد نوضحه معناتها فما موجة حر الناس قالك هيا راجع موجة حر جديد.
4: اي بون مبدئيا انت الاسبوع هذا الكل ان شاء الله يعني حراره حول المعادلات وحتى دون المعادلات تقريبا حتى اخر جمعه بون بعد ممكن نهار الاحد ولا نهار الاثنين باش تزيد الحراره ببعض الدرجات اما تقعد حراره يعني صيفيه عاديه يعني ربما نسجلوا نوصلوا 40 درجه 42 درجه خلال بعض الايام في اول اوت في بعض المحطات اللي معروفه بالحراره توزر قبلي جنوب غرب تونس القروان نجموا نوصلوا ولكن مبدئيا ما عندناش موجه حر. موجه حر حكينا فيها قبل شروطها إلى آخره معتها أيام عديدة متواصلة الحرارة ليلة نهارا حرارة كبيرة أربعينية تفوت 45 أحيانا نسجلوا أرقام قياسية أحيانا إلى آخره إلى آخره. دونك هذا مبدئيا موش متوقع ولكن مش نسجلوا في أول أوت ارتفاع للحرارة ببعض الدرجات أما موش إلى درجة موجة حر وإن شاء الله مع قرب المدة نزيد نوضح يعني هذا خلينا صح ولو انه فما شويه رطوبه تقلق اما مبدئيا يعني الاجواء خير برشا من الاسبوعين يعني الماضيين واكيد في الليل وفي العشيه وفي الصباح اكيد الاجواء تكون زاده معتدله وبارده نسبيا ان شاء الله.
3: شكرا جزيلا لفضلك استاذ عمر بحبر استاذ المبارس الجغرافي الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مصير معكم بشوارنا. مرحبا. جلسه في البرلمان تناقش ازمه الكهرباء والماء أمام غياب كلي للحكومة ووسط دعوات أيضا حتى لمقاطعة هذه الجلسة فما نواب عنه صراحة عن مقاطعة هذه الجلسة. نحكي في الموضوع والتفاصيل وشنو اللي قاعد يصير. يلا تتشويته
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتوغ على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
3: لاكتو دي جور هي الجلسة اللي موجودة في البرلمان اللي ما زالت متواصلة إلى حد الآن لمناقشة أزمة الكهرباء والماء. لكن المفاجأة في الجلسة هذه هو غياب كلي لأعضاء الحكومة. كان فما عريضة معناتها أمضوا عليها عدد من النواب لمسألة وزير الصناعة حول الموضوع، حول موضوع الطاقة وقطاع التيار الكهربائي على عدد كبير من ولايات الجمهورية لأوقات كانت تكون معناتها طويلة وطويلة جدا، أثرت أيضا حتى على تزود بالماء الصالح للشراب. هات نحكي في الجلسة هذه شنو اللي قاعد يصير فيها، شنو معناتها الأصوات متاع النواب سمعناهم، لكن وين باش نوصلوا بالموضوع هذايا؟ نحكي في الموضوع تدشويت. ضيفنا النائب البرلمان سيد صابر المسمودي اللي قام بمداخلة في الموضوع. سيد صابر مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
5: أهلا مرحبا بكم وتحياتي لكل مستمعات ومستمعي ديوان الإسلام.
3: شكرا جزيلا. برشا ناس قال لكم ماذا تنفع جلسة في البرلمان في غياب الحكومة المسؤولة عن الوضع هذايا اللي موجود في البلاد اللي مرينا به خلال الفترة اللي تعدت الكل، وفما نواب زدها حدا من زملائكم قاطعوا الجلسة هذايا وقالوا ما نحضروش في غياب رئيس الحكومة ولا وزير الصناعة ولا من يمثل هذه الحكومة. علاش صارت الجلسة هذايا وشنو الهدف منها سي صابر؟
5: لا والحقيقة أنا من شاطرش الرأي هذا، خطر اليوم ما نتا مجلس النواب والفضاء نتاعه هو يبقى الفضاء التعبيري، التعبير لنواب الشعب ما نتا عن مواقفهم، والمواقف هذه اللي ما نتا تدون في محاضر جلسات رسمية. ما نتا اليوم ما هوش مش تولي التدوينات وما انت مواقع التواصل الاجتماعي هي ما انت وين يعبر فيها السادة النواب عن مواقفهم. وهذه حقيقة لهنا ثم مؤسسات اللي اليوم لازمنا نحافظوا عليها، وهذا وفي اعتقادي انا هذا جد مهم اليوم في المرحلة هذه اللي تمروا بها. اعتقادي انه نحافظ على مؤسساتنا ويبقى كما قلت انا قبة البرلمان هي ديما الفضاء. والحكومات الحقيقة بقى انا شفت ما انت الانشغال اللي عبر عليه الزملاء معناتها في فترات معناتها عدة، لكن اليوم تعرف ثم آلية دستورية معناتها تعبير ماهوش كان بالاحتجاج وبالمقاطعة. اليوم السيد النواب عندهم آلية دستورية اللي هي سحب الثقة من الحكومة، وإذا ثم امتعاز للدرجة هذه اللي سمعناه والتداول فيه دونك كما قلت اليوم ثم آلية دستورية في غياب هذه معناتها الحقيقة احنا نواصل عمل انتانا وفي إطار المؤسسة دعنا للتعبير في اعتقادي ما نتجد مهم عن موقفنا اللي هي أكيد ما نتجد محاضر.
3: معناتها تشوف معناتها أنت سي صابر أنه الممتعض من الحكومة ومن عمل الحكومة ومن عدم حضور الحكومة ما عليه إلا أن يسحب الثقة من هذه الحكومة.
5: ولا والحقيقة أنا ما نحبوش في المزايدات، احنا كنا عددنا ما نتجد سحب ثقة منذ شهرين ومقيم التجاوب التام دونك معناتها لهنا باش يكون بالوضوح معناتها للشعب التونسي معناتها كفانا اليوم معناتها المزايده في الشعارات، خاطر نعتقد انه معناتها وصلنا مرحله انه معناتها ثم مصلحه وثم اولويات وامن معناتها البلاد اللي يتطلب منا اننا نكب على معناتها على العمل ومش معناتها المزايده في المحاسبه وفي الواحد هذا هو اللي معناتها
3: معناتها قدمت لائحه سحب ثقه وما اثرتش معناتها اقبال من النواب داخل البرلمان، يعني ما مشاوش فيها ساده النواب اللي اعلنوا اليوم على المقاطعه نتاعهم للحضور.
5: ما نحبش ندخل في اسماء ولا حاجه،
3: لا غير اسماء ما غير اسماء قلت
5: لك هذا هو اليوم واقع وهذا هو معناتها الحقيقه معناتها انه كي تتكرر معناتها الشعارات ونشوف حتى في بعض الاحيان يمس من الساده النواب معناتها النواب معناتها يمسوا زملاء في علاقه بجلسه اليوم. احنا كل واحد في اطار ديمقراطي ونحترموا معناتها موقف الجميع، كل واحد من حقه انه يعبر على عن موقفه دون ان يمس معناتها من زملاء
3: غيره.
5: واحنا اليوم ما هي الحقيقه هذا هو معناتها انا في كل الحالات ما انت مش نقد حريص انه نخدم في اطار المؤسسه اللي نعتز اليوم بالانتماء لها، ورغم معناتها رغم الهينات ولكن هذه المؤسسه هذه اللي لازمنا نحافظوا عليها. وتونس كما نقول مره اخرى احنا دوله المؤسسات، واحنا البارح كان عيد الجمهوريه دونك على الاقل في الفتره هذه نحافظوا على المؤسسات نتاعنا.
3: بالنسبة لكم الحفاظ على البرلمان اليوم وعلى كل مؤسسات الدولة حاجة مهمة جدا في المرحلة هذه.
5: نعم معناتها هذا جد مهم. والحقيقة الله يمكن معناتها للأسف أنه بعد اللي صار معناتها في فترة من الفترات معناتها المواطن التونسي ما يتابعش أعمال البرلمان، لكن أنت نعرفكم معناتها كصحفيين معناتها كنتم متابعين وتعرفوا ملف الطاقة والكهرباء كان والطاقات المتجددة خاصة كان محل نقاش كبير على مستوى مجلس النواب معناتها في في في في قوانين المالية بعلاقة باللقطات الشمسية، في علاقة ببعض التمويلات الاستثمارية، في علاقة بكيف كيف معناتها بلزمات الطاقات المتجددة. وكان الحقيقة ثم معناتها وجهات نظر مختلفة بين ما يشوف انه اليوم راهم معناتها ثم أزمة حادة معناتها قادمة ويزلنا نعجلوا بالاستثمارات، وبين اللي يقول لا نبقيوا على الاستثمارات معناتها نخصوها معناتها كان للشركة العمومية الستيك. والحقيقة هذا كان محل نقاش منذ سنوات. أنا أهم حاجة أنه اليوم الأزمة هذه نعتقد أنه شفناها أنها تمس المواطن، تمس الصناعي، تمس، لكن هي زادة معناتها لمست الأمن نتاع البلاد. ونتمنى أنه اليوم هذاك علاش الغياب هو اللي يوصل الحل، لا بالعكس اليوم معناتها يلزمنا نكب عن العمل ويكون ثم تواصل من بين النواب وكان ثم نقاش معناتها للاستباق. وفي ظل اللي يمكن
3: النقاش اللي صاير اليوم في البرلمان، ونعرف جيدا انتم الوظيفه التشريعيه في البلاد ومن خلالكم انتم تخرج القوانين وغيره، لكن هل هذا النقاش الذي يحدث داخل البرلمان، وهل انه هذه المطالبه اليوم بانه تكون فما سياسه واضحه، سياسه طاقيه واضحه باش ما نطيحوش في نفس الازمه اللي احنا طحنا فيها سنة، تلقى اذان صاغيه من الوظيفه التنفيذيه اللي هي الحكومه؟ هل تعمل بذلك؟ هل أنه الأبواب مفتوحة؟ هل أنه فعلا معناتها هيت إيجا نقعد مع بعضنا كهياكل دولة، وكما قلت أنت يلزمنا نحافظ على مؤسسات الدولة، هل مؤسسات الدولة هذه اليوم منفتحة على بعضها وحابة معناتها تحط اليد في اليد من أجل أنه تكون فما حلول عاجلة وجدية وما نطيحوش في نفس الأزمة في الأشهر القادمة؟
5: شوف أنا بالليل نحب تماما الفترة هي يمكن لحظة سمحان معناتها فارقة شوية اللي مش كلم أكثر صراحة، على الخطر زادة في كل الحالات أن نتوجه على الحكومة والتقصير. وأنا قلت الآلية اللي معناتها موجودة عند مجلس النواب الشعبي إذا يحب اليوم معناتها يفعلها، لكن هذه حكومة معناتها تخدم في معناتها في ظل تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية، معناتها ما يزنوش زادة على المغالطات معناتها نلوجو ديما على أكباش الفداء. معناتها إذا نحبوا نحكيوا الحكايات نحكيوها كما هي. وهذاك علاش اليوم قلت أنا حتى في تدوينة سابقة اليوم مهم جدا تحديد المسؤوليات، على خاطر ما ثماش تونس راهي من فراغ وما ثماش استراتيجيات. لكن خلينا نقولوا ملف الطاقات المتجددة تعطل معناتها لسنوات، معناتها ثم المناقصات اللي معناتها وقع اعلان طلب العروض نتاعها سنة 2018 موقع توقيعها معناتها والمصادقة عليها كان 20، وثم البعض اللي يشوف انه معناتها حتى المصادقة على الاستثمارات هذه معناتها ما كانش معناتها ذو وجهة. دونك الحقيقة اليوم يلزمنا كما قلت راهو معناتها
3: معناتها رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية، اليوم عنده مسؤولية فيما يقع، هذا اللي حبيت تقوله سي سابر؟
5: لأنه قلت هذا أكيد معناتها الحكومة تخدم في ظل تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية. دونك هيك علاش معناتها احنا كلنا اليوم مع بعضنا مسؤولين. لكن الأهم اليوم مش في تحديد المسؤولية، إنما تحديد المسؤولية بعتبرت مهم، لكن اليوم يلزمنا نتجاوز هذايا من خلال الأزمة اللي صارت، على خاطر يمكن ما كناش نشوفوا أنه هل التأخر هذا اللي صار معناته يجم يسبب ما سببه الأيام الفارطة. ورغم أنه الحمد لله، وأنا الحقيقة حتى في المداخلة نتاعي وكنت في تواصل مباشر الحقيقة مع معناته العديد من إطارات وأعوان الشركة التونسية الكهرباء والغاز معناته اللي خدموا ليلة النهار، على خاطر كانت تجم تكون الأزمة لا قدر الله معناته أكثر حدة إذا وصلنا معناته لإيقاف كلي للشبكة الكهرباء،
3: وصلنا البلاكاوت على القدر.
5: صح صحيح. دونك اليوم ما نبداوش معناتها هكا نلوجوا على بعض الاكباش الفداه هذه ماهوش مشي كيما قلنا ماهوش مشي مش يقدم بينا اليوم ماهوش كيما قلت انت في المزايدات معناتها لتحميل هكا مسؤوليات. اليوم فاتي قاضي ان لحظه فارقه شفنا شنو يجم يكون الاثر نتاع الازمه الكهرباء هذه على المواطن على الاقتصاد على الامن الامن نتاع البلاد. دونك نعتقد انه الجميع يلزم يكبل العمل يلزم يتواصل معناتها في الايام القادمه. فما الوظيفه التنفيذيه
3: ما في اليوم سؤال بطريقه اخرى ماذا على رئيس الجمهوريه اللي هو سلطات الكل معناتها تحت اشرافه هكا ولا لا والوظائف الكل تحت اشرافه اليوم ماذا على رئيس الجمهوريه ان يفعل حتى ما نعودوش نطيحوا في نفس هذه الازمه باش ما نمشيوش اللي حواليك باش الفداء وتحميل المسؤوليه لطرف دون غيره سياسات قديمه وعنا سنوات وقوانين تاخرت وغير وغير وغير وكل واحد معناتها ربما ياخو من المشكل هذا بطرف. شنو لازم اليوم على رئيس الجمهوريه القيام به باش ما عادش نطيحوا في نفس المازق؟
5: مهم جدا اليوم كما قلت لك اذا ثم تشريعات اليوم لازمها معناتها
3: عجلوا بها
5: لازمها تصير. علاش على خاطر خلينا زاد كيف نحكي بكل صراحه اليوم على مستوى مجلس نواب الشعب ثم العديد من المقترحات حتى في علاقه بالطاقه للاسف ثم عدم تجاوب من طرف الحكومه. في نفس الوقت ثم السيد الوزراء العديد منهم اعلن عن مشاريع قوانين حتى السيد رئيس الحكومه ومن بعد يعدوا هالمشاريع هذه لكن المشاريع هذه ضرورة باش توصل مجلس النواب تمر عن طريق السيد رئيس الجمهورية. دونك اليوم ثم حلقة الأكيد ما الربط نتاعها على خاطر علاقة المجلس هي مباشرة بمجلس نواب الشعب عند إحارة القوانين معناتها تمر عن طريق السيد رئيس الجمهورية. في علاقتنا بالحكومة حتى اليوم في الدعوات للوزراء تمر عن طريق السيد رئيس الجمهورية. دونك تشوف انه في كل الحلقة اللي تمر بها هذه مؤسسات الدولة تمر ضرورة عبر رئيس الجمهورية. دونك هذوما معناتها حاجات تضاهم كما قلت انا راهو اليوم فاعتقادي انه الناس كل لازم تستوعب اللحظة والأزمة اللي تعدينا بها والحقيقة ثم مكتسبات للمواطن بالواضح انه اليوم ما يجموش يتراجعوا عليها تحت اي شعار تحت اي شعار معناتها المكتسبات هذه اللي راكمت على مدى سنوات مش سنوات على مدى عقود اليوم معناتها المواطن التونسي ما ما ما, ما يجمش يتنزل عليها تحت اي شعار. وشفنا معناتها الغضب اللي عم الجميع
3: الناس كل الحقيقه اليوم ولينا نلوجوا على الماء والضوء معناتها اللي هي حاجه ما تصيرش هكا ولا وما في نجمش يتقبلها العقل.
5: فما نقطه اخرى الحقيقه انا ديما ناكد عليها وهنا زاد كيف معناتها الحكومه تحت اشراف السيد رئيس الجمهوريه زدنا ننتبهوا لها يعني اليوم زدت في اعتقادي ان راهو ان نحبوا نجتهدوا في كل القطاعات بالموارد اللي عندنا نحكي الموارد الماليه والموارد البشريه. راه اليوم ما نجموش نقدموا انا نقول لهم ديما معناتها شويه شويه شويه شويه لا اليوم ثم قطاعات استراتيجيه حياتيه. اليوم راهو كي نحكيوا على الكهرباء راهو يلزمنا نربطوها بملف طاقي كامل. راهو الاشكال راهو في السنوات الاخيره معناتها في علاقه معناتها بالطاقات الاحفوريه دونك والغاز والنفط اكسترا راهو يلزمنا نعرف ما ثمش مثلا عقود معناتها استغلال ولا استكشاف اللي وقع معناتها وقع تمريرها. دونك اليوم ثم اشكاليات كبيره في ملف الطاقه. دونك ملف الطاقه هو ملف الطاقه راهو تعرف انت اليوم معناتها اكبر عجز معناتها اللي كلف ميزانيه الدوله معناتها امكانيات كبيره هو العجز الطاقي. في ظل معناتها تشوف
3: اليوم في المقابل ما فماش معناتها تقدم فوالا في المقابل
5: معناتها في جهه الخليج والحرب معناتها مع ايران بين الولايات المتحده وايران. دونك نعتقد انه هذا ملف حياتي معناتها ملف الطاقه امكانياتنا راهو تعرف انت مثلا عندنا بعض الحقول والأكيد ما أنت كصحفيين تبعت وفي علاقة مثلا بلوزمات انت اللي عشتروت ورحمورة اللي جاءوا لمجلس النواب ومن بعد معناتها وقع سحبهم واليوم للأسف معناتها لا استغليناهم معناتها احنا لا خلينا مستثمر يستغل ماهوش هذا الحل. الحقيقة معناتها يلزم الجميع يقعد على الطاولة ونحدد الأولويات معناتها بطريقة براغماتية أنا ديما كي نحكي على السيادة راه السيادة تبنى شيئا فشيئا بالعمل.
3: واضح. شكرا سيد صبر مسمود يعطيك الف صحه نائب البرلمان، شكرا على هذا التدخل وعلى التوضيحات، شكرا لك، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد لاحقه. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، ماضي ساعه و42 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين.
2: في الخدمه، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
3: قريبا انطلاق التسجيل عن بعد للسنه الدراسيه 2026-2027 عبر منصه الحياه المدرسيه الجديده، كل التفاصيل نحكيو فيها يلا تشويتا. ضيفنا في المباشره المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربيه بوزاره التربيه سيد اسكندر غنيه، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
6: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي ومستمعات ديوان فام، يعطيكم الصحة على يعني الزيارة هذه والمعرفة بالمستجدات ودراسة التربية.
3: شكرا، مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. قل لي سيد اسكندر، منصة جديدة هي منصة الحياة المدرسية، باش نسكروا معناتها المنصات اللي كنا نقيدوا فيها في الصغار وناخذوا فيها في الأعداد وغيره، شنو هي بالضبط؟ فسر لنا هالمنصة هذية شنو هي بالضبط وشنو الأهداف متاحها وشنو كيفاش الأولياء معناتها ينجموا يدخلوا لها.
6: شكرا. هو الحقيقة منصات وزارة التربية ويعني الجانب الرقمي في وزارة التربية منذ سنوات وتطور يعني بمرور زمن، بدأت بالمدارس الابتدائية وبدأت بالمدارس الإعدادي والثانوي، معناها منصة إدوسيرف اللي من خلالها نعرف نتابع الأعداد ونخرج بها كل المعطيات الخاصة بالمؤسسات التربوية، وجات بعد منصة مدرستي بالنسبة للمدارس الابتدائية. لكن هذا في وقت التحول الرقمي راهو مش كافي، لانه تو نحكيو بمنظومات شامله ومتكامله ومندمجه فيما بينها باش تكون المعطيات تكون سليمه وتكون عندنا امكانيه بالاخذ القرار والمتابعه المستمره للحياه المدرسيه. فجات هالمنظومه هذه من خلال دونك مشروع كامل نتاع التحول الرقمي، واليوم باش نقاوم عليها أو أولى الخدمات اللي باش توري أكثر الشمولية هذه والاندماج ما بين المنظومات فيما بينها. منظومة الحياة المدرسية طبعا شنو باش توفر؟ باش توفر طبعا التسجيل عن بعد، ربما رانا بدينا في مرحلة أولى، راهي عملنا أول خطوة في التسجيل عن بعد عن طريق المنصة الجديدة. هي وقت اللي عملنا التسجيل بالنسبة للسنوات الأولى في شهر أفريل، عملنا السنوات الأولى باش يقوموا بعملية التجديد واختيار المؤسسات. لكن المرحلة هذه هي الأهم، لأن هذه باش تهم بجميع المراحل التعليمية، معنى ابتدائي وإعدادي وثانوي. العملية تتم، الشو جديد فيها هو أنه ما عادش الولي يقعد يلزم عنده متباس معناه لكل فضاء، إذا كان عنده تلامذة في الابتدائي يلزم يعمل عنده متباس نتاع الفضاء الابتدائي، وعنده فضاء بالنسبة للتلامذة نتاع الإعدادي والثانوي يلزم يكون عنده فضاء. لا، قلنا فضاء موحد للولي يراه فيه من خلاله جميع أبنائه، إذا كان عنده ابن في الإعدادي يراه، وكيف كيف ابنه في المرحله الابتدائيه يراه اكثر من هكا، اذا كان هو عنده واحد في السن معناه في العمومي ولا في الخاص كيف يتبع من خلال فضاء وحيد واحد يدخل به بلوجين ومود باس يرى جميع أبنائه ونجم
3: يتبع المشكل. خطر القديم مثلا عندك فضاء الولي وفضاء التلميذ ومود باس والأولياء دخلوا بعضهم في المنصة القديمة واللي ينسى المود باس تولي مشكل. معناتها هذية بش يكون لوجين ومود باس واحد بركة معناتها بنفس اللوجين ندخلوا معناتها للفضاء هذية الصغيرات الكل نجم تشوفوا ما عادش فضاء خاص بالولي وفضاء خاص بالتلميذ ومعناتها ما كشوفوا شمون اللي يصير.
6: لا هو فما الفضاء متاع الولي يشوف فيه أبنائه الكل معناها عنده تلميذ في الابتدائي وعنده تلميذ في الإعدادي وعنده تلميذ في الثانوي يراهم ثلاثة مع بعضهم يشوفوا ما يقعدش يدخل كل واحد يدخله للفضاء متاعه وتوت لي دوني معناها كي باش يحب يشوف المعطيات متاع التلميذ ولا لي نوتيفيكاسيون لي يجيو على أبنائه ثلاثة ما يقعدش هو في كل فضاء لأنه نميزوا ما بين الفضاء متاع الولي والتلميذ لأنه فضاء الولي فيه بعض العديد من المعطيات ربما ما عندوش الحق التلميذ باش يشوفها كما الولي دونك يقعد الفضاء نتاع التلميذ عنده الفضاء نتاعو كل تلميذ عنده الفضاء نتاعو يشوف به ربما المعطيات نتاعو يشوف بالدروس اللي باش يكونوا عنده عدة معطيات يقعهم في الفضاء نتاع التلميذ لكن فضاء الولي هو موحد لجميع معناها الابناء نتاعو ما يقعدش عنده كل طفل يدخله بالفضاء نتاعو نو عنده فضاء موحد بالولي باش يدخل التلمذة معناه أبنائه. نعطيك مثلا من بين الأشياء أول حاجة أنه المسار باش يقاه كامل معناه التلميذ ابنه باش يقاه ينجم يشوف المسار متاعه من اللي يبدأ حتى يكشف وين هو موجود مثلا إذا كان هو في السنة الثالثة ثانوي ولا في السنة الرابعة ثانوي ينجم يكون عنده المسار كامل وذلك قاعدين نشتغلوا عليه أنه باش يكون عنده معناها المسار كامل. الخدمات زادة كيف موحدة كي يحب يخرج شهادة حضور لأبنائه ولا الابن من أبنائه يقع في الفضاء إذا كان يحب يعمل نقلة من مؤسسة خاصة المؤسسة عمومية ولا من مؤسسة عمومية المؤسسة الخاصة يعديها عن طريق الفضاء الخدمات المدرسية فكل الخدمات المدرسية بما في ذلك النقل والإعاشة ولا معناها المبيت كلهم يمروا عن طريق الفضاء الموحد للخدمات المدرسية واللي ماشيين احنا الحقيقة بمعناها بالمرحلة انه نحطوا دفعة من الخدمات حسب البرنامج معناها اذا كان احنا تو برنامج متاع التسجيل والجداول الاوقات نخرجوا المنظومة في خدماتها هذه اذا كان ننتقلوا الى مرحلة اخرى للتسجيل متاع الامتحانات الوطنية نخرجوا الخدمات متاع الامتحانات الوطنية فكل الخدمات حسب معناها الرزنامة اللي عنا نخرجوا الدفعة متاع الخدمات هذه باعتبار انه خدمة موحدة في فضاء معناها
3: موحد
6: موحد ويخرج اتباعا مش من هنا ربما اخر السنة الدراسية هذه تقى جميع الخدمات ديجا معناها تمت المرور بها وتمت معناها استغلالها من قبل جميع التلاميذ وبذلك نقاو فضاء كامل موحد في كل المعطيات فيها المسار متاع التلميذ وينجم بالنسبة إذا كان نفكره المدير المؤسسة ينجم يرى كل المعطيات الخاصة بالتلميذ متاعه في فضاء كيف موحد ينجم المندوبية الجهوية تنجم ترى جميع النتائج متاع التلاميذ في كل المؤسسات الراجعة إليها بالنظر في فضاء موحد كيف باش إذا كان نطلع على المستوى الوطني نقاو معناها كل المعطيات على المستوى الوطني ونجم بذلك نتبع عدة ظواهر منها التسرب المدرسي ومنها العنف المدرسي هذوما كلهم نجم نقاوهم باعتبار أنه كل المعطيات موحدة محطوطة في معناها فضاء يجمعهم بشكل كامل اللي كنا فيه قبل هو مجموعة من الخدمات نعمل فيها معناها الترابط البيني ما بين المنظومات اللي هي على مستوى وزارة التربية احنا الترابط البيني تولى اكثر مع الوزارات الاخرى معناها عندي انا منظومة موحدة للخدمات المدرسية لكن تربط بمعطيات معينة مع مثلا معطيات وزارة الصحة مع معطيات وزارة تكنولوجيا الاتصال مع معطيات مع وزارة الداخلية مع معطيات مع وزارة المالية من خلال طبعا الحلول نتاع لو بايمون الكترونيك معناها معناها الدفع
3: الالكتروني
6: خلاص الرقمي هذا هو دونك العمليه كيفاش قاعده تتم. وهذا كما قلت لك هو في اطار برنامج التحول الرقمي اللي معناها منظومه وزاره الترفيه.
3: معناتها مش المعطيات نتاع صغيراتكم الكل راكم مش تلقاوها في المنصه هذه، يعني حتى اللي كانت في قبل هكا ولا لا، يعني اعداد صغيراتنا وغيره مثلا اللي عنده صغير يقرا سنه سادسه راهو نتاع السنوات الكل مش تلقاهم اليا في المنصه الجديده هكا ولا لا؟
6: طبعا اليا في المنصه الجديده. اي وسهلنا برشا حاجات ربما حتى للمؤسسات. حتى قبل كنا حتى الانتقال من السنه السادسه للسنه السابعه كل معناها ولا من السنه التاسعه للسنه الاولى ثانوي كانت فيها شنو من الاشكال باعتبار ان المنصات كانت مفرقه من بعضها، توا ولات منصه واحده كل معناها المساري تعدى آليا بطريقة آلية وتربح برشا وقت حتى على مستوى إدارة المؤسسات وعلى حتى في البرمجة بالنسبة لوزارة التربية الإعداد معناها للسنة الدراسية معناها كل الاستعدادات متاع السنة الدراسية تولي تخفف أكثر من الإشكاليات اللي نقاوها. دونك إن شاء الله من هنا القدام تزيد الأمور تتحسن بشكل اللي نربحوا فيه برشا حاجات في العملية.
3: يبدأوا الأولياء يسجلوا فيها المنصة ينجموا معناتها احنا بدينا بجماعة التحضير اللي مش يدخلوا سنة أولى توا باقي المستويات ينجموا ولا مازال شوي؟
6: شوف بالنسبة الاستعداد للفضاءات الأولياء ينجموا يبدأوا يحضروا في الواحد من توا بالنسبة للفضاءات معناها أنا ولي مناسب بالبراتيك أنا ولي عندي زوز أبناء واحد في

0: حاجات تنظيميه تتعمل وقت يتحل باب التسجيل، واللي وين نتصوروا قريبا جدا
1: هاي.
0: يتحل باب التسجيل وقتها يقع الولي الخانه نتاع التسجيل محلوله مفتوحه تو ماهيش مفتوح، معناها ماهيش اكتيفي ديزاكتيفي. يلقى روحه وقت يقولوا مثلا في الدات كذا باش تحل التسجيل، يلقى الخانه نتاع التسجيل مفتوحه وقت يقوم بعمليه التسجيل. يكمل دونك عمليه التسجيل بالتسجيل في معناها في المؤسسه، معناها فما اللي باش يسجل جديد وفما اللي باش يسجل، معناها اللي يسجل جديد هو ديجا في البريمير قام بعمليه التسجيل، لكن باش يكمل عمليه الترسيم معناها
1: خلاص.
0: لكن بالنسبه للبقيه اللي هما في معناها في حاجه مسترسله، هما باش يقوموا بعمليه التسجيل وبعد ويخلصوا ال
1: واضح
0: المرحله الاولى، لانه كي يولي يدخل للفضاء باش يولي عنده الخدمات، بقيه الخدمات منها كما قلت لك النقل، منها المعطيات اللي نجم تحصل عليهم كما شهيد الحضور، كما الشهيد المدرسي الى اخره، معناها كما الترسيم بالنسبه للمبيت، كما هذوما معناها الخدمات اللي معناها موضوعين على سمة التلاميذ بشكل عام.
1: واضح
0: معناها اذا كان واضحه الصوره.
1: واضحه الصوره، واضحه جدا. ننساو القديم تو باش نمشيو لمنصه جديده، الجامعه الموحده اللي باش نلقاو فيها صغيراتكم الكل ان شاء الله، هكا ولا لا؟
0: بالضبط. ثم ربما معطي نشير ليه اللي هو بالنسبه تو العمل ماهوش عمل كان لدى وزاره التربيه، ثم عمل اخر في علاقه بالخلاص الالكتروني هو بالتنسيق مع وزاره تكنولوجيا الاتصال ومع المركز البنك المركزي. السنه هذه باش تشهد عمليه استغلال ولا استعمال المحضر الالكترونيه لولايات هذوما في عمليه الخلاص الالكتروني بالنسبه للتسجيل، معناها للتسجيل المدرسي. دونك اعتماد الخلاص الالكتروني بالمحضر الالكترونيه. قبل كانت عندنا طرق معينه نستعملوها، ثم اثناء اكثر استغلال لعمليه الخلاص بالمحضه الالكترونيه، وهو عمل ننسق فيه مع وزاره تكنولوجيا الاتصال والبنك المركزي ووزاره الماليه بصفه عامه.
1: واضح، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. شكرا لفضلك المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربيه بوزاره التربيه سيد اسكندر غنيه، شكرا، يعطيك الف صحه على المنصه الجديده وعلى انطلاق التسجيل عن بعد السنة الدراسية الجديدة عبر منصة الحياة المدرسية. نختم بصفاقس، صفاقس التي تحتضن المسابقة الجهوية للأحاديث النبوية.
2: ألو أنفو.
1: رئيس نائب رئيس الجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الحميدة ونائب الرابطة الوطنية للقرآن الكريم سيد زاهر معالج، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك أستاذ؟
3: أهلا وسهلا أختنا وربي يبارك فيكم، وتحية لإذاعة الديوان وكل مستمعي إذاعة الديوان.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. شكرا لك. المسابقة الجهوية الحديثة النبوية تنطلق اليوم وتتواصل حتى الغدوة، أعطينا تفاصيل عليها.
3: انطلقت اليوم المسابقة الجهوية الحديثة النبوية،
1: هي
3: السنة دابت عليها جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بالساقص منذ تأسيسها. احنا اليوم نعيش الدورة 59 عدد 59 في هذه المسابقة. المسابقة توزعت على يومين حتى نتمكن إن شاء الله من باش نجمو نستوعب كل أبنائنا المشاركين في هذه المسابقة. تجاوز أكثر من 1300 مشارك على مستوى جهة صفاقس كاملة ممثلة في جميع فروعها، والحمد لله إقبال كان ما شاء الله
1: ما شاء الله.
3: لهم سبقتهم تصفيات محلية على مستوى مسابقات محلية خاضوها في الفروع نتاعهم، حتى باش خذينا النخبة خذينا أفضل نتائج. هذوما أبناء المتميزين اللي هما اليوم عملوا مسابقة، بداوا في مسابقة جهوية. هذه المسابقة فيها أصناف من 20 حديث حتى 120 حديث. اليوم عندنا كاملة، يبدأ الجديد التلميذ الابتدائي صنف المشاركة نتاعه بعشرين حديث، وكلما تقدم في كل مسابقة معناتها كل من سنة إلى سنة قاعدين نحفظوا الحديث ونبنيه كذلك في مسألة الحفظ، معناتها مش يحفظ وينسى، يحفظ ويقدم ويراجعوا له القديم وهكذا قاعد يتقدم. عندنا شكون شارك بعشرين حديث

0: أنا شكون شارك ب 120 حديث.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذوما الكل معناتها بعد يتصنفوا بالمراتب يعني حسب كل مسابقة.
0: بالطبع ماشي كرموا إن شاء الله ليلة المولد بحضور السلطة الجهوية والمحلية إن شاء الله. نحيي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونكرم الفائزين حق تكريم وتلقاها ما شاء الله نتائج متميزة. اليوم حق شفنا نتائج ما شاء الله الحق تفرح برشا
1: الحمد لله
0: حقيقة. معناتها يكفي باش التلميذ تعطيه رقم الحديث قلوا رقم الحديث 70 ولا الحديث 80 ولا الحديث 65 هو يسد كامل من بالسند الى المتن الى الراوي والحمد لله.
1: هو ما شاء الله معناتها وانا شاهد عيان على الموضوع ربما معناتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم والخلق الحميدة بمختلف الفروع متاعها خدمة كبيرة، مركز التنوير وغيرهم خدمة كبيرة قاعدين تخدموا فيها معلم على الصغيرات هذوما. كما عنا في الليل 27 مسابقة القرآن الكريم، عنا ليلة المولد مسابقة التكريم معناتها مسابقة الحديث النبوية، حاجة باهية برشا انه صغيرات نحفظوا القرآن ويحفظوا الحديث النبوية ويتشبعوا بها ويتشبعوا بالقيم متاع ديننا السمحة. شكرا، تحية من خلالك لكل الإطارات زهر المعالج اللي قاعدين يخدموا. ما عندك كلمة تحب تقولها تفضل.
0: أحب نوجه تحية لكل القائمين على جمعية المحافظة على القرآن الكريم بدءا برئيسها الشيخ عبد العزيز زكير،
1: تحية لي
0: نسأل الله له الشفاء إن شاء الله والصحة والعافية، كذلك لكل الهيئات الفروع والهيئة المركزية، لكل المدرسين والمدرسات، المملين والممليات، للأولياء، لأبنائنا لا في الصيف وحرارة الطقس وكلهم يجيوا وما تأخروش وما تغيبوش، والحمد لله وقاعدين يتلقوا في الحديث النبوي وقاعدين يتابعوا في الحصص متاعهم دون غياب. هذا الحمد لله شيء يفرح، هذا شيء إن شاء الله حيوا عليه كل الأولياء والأمهات والأباء لأطلوا صغيراتهم وحضنوهم، والحمد لله يوجههم توجيه السليم الحمد لله.
1: إن شاء الله ربي يوفقهم جميعا. شكرا لفضلك سيد زهر المعالج نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم والخلق الحميدة ونائب رئيس ونائب الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، شكرا على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا للجميع، أهلا وسهلا. هكا وصلنا لختام لقانا. شكرا زعبار، شكرا هيفا، شكرا إيمان أشرف، أجمل تحيات هدايا الأخبار مع أميرة شاية. طيب الناس كل
2: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: تبليسيتي
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش، برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: الصيف متسامع التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
0: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
0: يا ليل ويا عين، ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
2: من بعدك عمر ما هوينا.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصة تو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
3: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو، زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك، الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
4: ديوان افام فلاش نيوز،
5: موجز الثانية. ديوان افام، عسلامة. المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس يعلن عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات، على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. وأوضح المعهد أن مشروع إعادة اعتماد الإجازة انطلق في أكتوبر 2025 ضمن الحملة الوطنية لاعتماد مسالك الإجازة التي أطلقتها الإدارة العامة لتجديد التعليم العالي بالتنسيق مع مشروع تجديد صحة. النائب بالبرلمان أحسن الجربوعي وعبر عن خيبة أماله من عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع مطالب المواطنين، محذرا من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومشيرا إلى أن النواب باتوا يسعون إلى إقناع الشارع بحلول لم يعودوا هم أنفسهم مقتنعين بفاعليتها، تفاديا للانزلاق نحو العنف أو الشلل التام. وانتقد جربوعي خلال جلسة عامة للتداول حول تداعيات انقطاع الماء والكهرباء في عدد من الجهات، انتقد غياب الوزراء عن الجلسات العامة وشغور عدد من المناصب القيادية والإدارات العامة والمندوبيات الجهوية، متسائلا عن كيفية إدارة الأزمات في ظل غياب مسؤولين عن قطاعات حيوية من بينها الطاقة.
6: احنا جينا اليوم باش نصلح وضع الوصلات البلاد اليوم راهي مازله، ما ثماش تآمر اليوم على الدوله، اليوم ثم فشل، ثم عقليه متكلسه، ثم توجه خاطئ. اذا كان البلاد اليوم تحب تصلح يلزمك تخرج وتقول راني فشلت، مش مشكله، راهو اليوم الاعتراف بالفشل. اليوم اول خطوه للنجاح وللاصلاح هي نعترف نقول راني فشلت، فشلت في المنظومه هذه، فشلت في الثوره التشريعيه، فشلت في الحكومه، مش مشكل.
5: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يؤكد خلال الجلسة العامة أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن الوضع الذي تشهده البلاد، موضحا أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء التي تعرفها عدة مناطق، وذلك من منطلق المسؤولية والأمانة بهدف مناقشة الوضع الراهن وتداعياته والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوزه.
7: نعقد هذه الجلسة في ظل ما تشهده العديد من الجهات والمناطق بالبلاد من انقطاعات للكهرباء والماء لتناول هذا الوضع الراهن وتداعياته من باب المسؤولية والأمانة، مع التأكيد أنه لا مجال في هذا الصدد لإعطاء صورة قاتمة ومغلوطة أو محبطة للعزائم. نحن ندرك جيدا حجم الرهانات، مثل ما نعلم جيدا أن العديد من شعوب عالمنا المعاصر قد عرفت وما زالت تعرف مثل هذه الأزمات، ونحن نعلم العالم أولا وبالذات أن هذه شعوب بقوة الإرادة وحسن التدبير قد تمكنت من أن تنهض من جديد وأن تبني مستقبلا أكثر نماء وازدهارا. وما نريده فعلا هو تجاوز الصعاب واستخلاص الدروس من تلك التجارب، ونحن في ذلك نعول على مؤسسات الدولة وعلى عزيمة وإرادة شعبنا لبلوغ أهدافنا من خلال وضع وعدات خطط على المدى القريب لتحقيق المطلوب، واستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تؤمن الإصلاح الجذري لهذه الأوضاع.
5: وحدث الحماية المدنية بالاشتراك مع عواني دائرة الغابات بولاية نبلة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في حدود 5 مساء بجبل دلاج بهنشير الشاذلي بمعتمدي تكلسة، وفق ما أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنبل محمد الهدي سليماني لمراسلة ديوان فم. ووضح سليماني أن هذا الحريق امتد على مساحة تتراوح بين 10 و15 هكتارا، وأتى على مساحات هامة من الأشجار الغابية وأشجار الصنوبر والأعشاب الجافة والحصائد، مشيرا إلى أنه تم بفضل تضافر جهود كل من دائرة الغابات بنابل وحدة الحماية المدنية وبلدية سليمان السيطرة على الحريق، لافتا إلى أن عملية التبريد للجيوب النارية لا تزال متواصلة، وأنه تم تسخير 3 عربات إطفاء من الحماية المدنية وعربتي إطفاء تابعة لإدارة الغابات. في العالم، قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض يقول إن هجوما بطائرة مسيرة شن على مواقع للحزب في أربيل. كما أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض عن وقوع هجوم بأربع طائرات مسيرة استهدف مواقع الحزب في أربيل بإقليم كردستان العراق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوشي، للقاء.
0: ديوان فم في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فم،
8: ديوان فم، صوتكم ديوان فم. فلاش سبور، مساء الخير، أنا بكم بداية مع موضوع الساعة. وصفقة انتقال لوكاس كوستا ريبيرو إلى الترجي، رسميا ريبيرو غادر تونس اليوم الصباح، وبنسبة كبيرة الترجي سيغلق موضوع الصفقة هذه وباش ينطلق في البحث عن البديل بعد الفشل في جد اتفاق رسمي مع نادي الاتحاد اللي رفض بدوره إلى حدود اليوم أنه يمضي على العقود الثلاثية. نذكر أن ريبيرو أمضى لمدة 2 مواسم منذ شهر أفريل مع نادي الاتحاد الليبي. وعلى مركات النجم الساحلي عازم يغوم اجتاز اليوم الاصباح الفحص الطبي بنجاح ومضى لمدة 2 مواسم، واليوم العشية باش يلتحق بالمجموعة استعدادا للموسم القادم. نفس الشيء بالنسبة لمتوسط الميدان الدولي الليبيري محمد سانغاري، أمضى لمدة 2 مواسم. بالنسبة لمتوسط الميدان السنغالي عثمان ديكيتي، اتفاق رسمي معه موجود، هو لاعب حر من كل ارتباط 26 سنة، لعب لمدة موسم سابقا في الدوري البلغاري، منتظر أنه باش يجتاز الفحص الطبي قبل ما يوقع لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، رسميا كما اشرنا يوم امس، حمدي العبيدي امضى اليوم رسميا لمده 2 مواسم بعد نهايه عقده مع فريقه السابق اولمبيك اكبو الجزائري. وكيف كيف زاد لنفس المده امضى زاد كيباسوي لمده 2 مواسم، المهاجم الجامبي السابق للترجي. فريق الاولمبي البيجي نجح اليوم في خلاص كل ديون، ومنتظر انه باش يتم رفع عقوبه المنع من الانتداب. نذكر ان فريق الاولمبي البيجي خلال ميركاتو الصيف الحالي عمل 6 انتدابات رسميه لحد الان. ونختم مع فريق باريس سان جيرمان، رسميا لويس إنريكي المدرب الإسباني للفريق وجه دعوته لخليل العياري من أجل المشاركة في استعدادة الفريق للموسم القادم، منتظر أن خليل العياري باش يمضي أيضا عقد احترافي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة لا تقل عن 4 مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فم .نت.
0: ديوان فم، تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم

0: اكتب الدوفين تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر الكتريسيتي.
1: اسمع اغنيتي جديدة ومعك على الديوان FM حمدي.

عرف نقطة الخوفي ماني شخايف، اغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي، قريت برشا حساب الحاجة تعايف، كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي، وكنت نحشم نحكي بهم رايف، قولي كنت رايف

0: Diwan FM, Soutcom.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Leave sans limite, only on nightclub.
1: D1 FM.
0: Ale D1 FM, ma baz nassif yahla.
1: D1 FM.
0: Soutkom.
2: تسمعوا D1 FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
3: D1 FM.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز الثالثة. ديوان اف ام عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن اليوم عن انقطاعات محتملة للكهرباء بين الواحدة بعد الزوال والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة عن عدة مناطق مختلفة بجهات الجنوب الغربي وجابس وصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. وبينت الشركة أن هذا القطع الدوري المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على السلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود يستنكر في تصريح للديوان فم اليوم غياب ممثل عن الحكومة عن الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء انقطاعات الماء والكهرباء. وأفاد زغدود أنه يجرى عدد لائحة لوم ضد الحكومة التي أصبحت غير قادرة على تقديم رسائل طمأنة للمواطن التونسي وحلول حقيقية للمشاكل الموجودة وفق تصريحه. ووضح زغدود أنه وقع توجيه أسئلة لوزير الصحة لتوضيح وضعية المستشفيات العمومية وخاصة ما تم تداوله حول تسجيل عدد من الوفيات جراء انقطاع الكهرباء.
5: نستنكر غياب الحكومة على هذه الجلسة اللي هي تمس أهم المشاكل اللي تعرضت لها الدولة التونسية، انقطاع الكهرباء والماء والحرائق وما نتج عنها من تهديد لمصالح المواطنين وكذلك للاقتصاد والدورة الاقتصادية. غياب التواصل مع الشعب، الغياب على الجلسة هذه فيها رسالة خايبة برشا. الراو كون الغياب على الجلسة هذه مواصلة الصمت والهروب من مواجهة الحقيقة. هذه الحكومة اليوم للأسف لا تملك حلول حقيقية للمشاكل التي يعيشها المواطن التونسي. اليوم نحضروا في لائحة إذن لوم للحكومة، وعلى هذه الحكومة أن ترحل وتفسح المجال لأناس ولشخصيات قادرة على أنها تواجه الشعب وعلى أنها تعطي رسائل طمأنة في لحظات الأزمة. أيضا في إطار الدور الرقابي وجهنا أسئلة إلى السيد وزير الصحة، لأن سمعنا كون ثم حالات وفيات، ثم حالات معناها شملة المؤسسات الصحية، طالبوه بمدنا بالتقارير ولازمة للوضعيات المؤسسات العمومية، حالات كبار السن للموجودين بالمستشفيات.
4: وفت امرأة أصلة مدينة رادس تبلغ من العمر 55 سنة غرقا بشط إقليبيا من ولاية نابل، وفق ما فاد به مصدر من منطقة الحرس البحري بنابل في تصريح لمراسلة ديوان فم، مضيفا أن أعوان الحرس البحري بالاشتراك مع أعوان الحماية المدنية تمكنوا اليوم من إنقاذ 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 64 سنة كانوا بصدد السباحة بشاطئ المعمورة والمدينة بشاطئ الصخرية. وجددت الجهات المختصة التنبيه على المستوى بضرورة توخي الحذر وعدم المجازفة وتجنب السباحة خلال فترة التقلبات الجوية وبالشواطئ غير المحروسة. في العالم، الخارجية الإيرانية تعلن اليوم استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران احتجاجا على ما وصفته بالتدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل دبلوماسيين اثنين اعتقلا لمدة وجيزة هذا الشهر. وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي: لقد تم التجديد على أنه يتعين على الحكومة الفرنسية وضع حد لهذه الممارسات وهذا التدخل في شؤون إيران الداخلية تحت مسميات مضللة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشية على ديوان اف ام.
1: شكرا لاختياركم ديوان اف ام سبور ماج من توا حتى للاربع سويع عامل زمان كالعاده ماجازين تاع اخبار. نرجعوا للميركاتو في ترانسفير ماركت بعد شويه فيزيوناج على امل تصريحات والاكتواليتي كالعاده حاضره في سبور ماج من الاثنين حتى للحد مع كامل فريق قسم الرياضه. تحياتنا للجميع ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. الاثنين 27 جويليه 2026 نحكيوا بعد شويه على غياب لاعب سي سي موتيابا عن التمارين. بعد شوية يكون حاضر معنا فادي عمار وكيل اللاعب باش يوضح الأسباب ويكشف عن موعد عودة اللاعب إلى التمارين. ديما وكأنه موضوع طويل برشا موضوع اللاعب البرازيلي ريبيرو مع الترجي هذا التونسي واللي بنسبة مئوية كبيرة تقريبا شبه رسمية ترجي يغلق هذا الملف. نحكيه عن نجم رياضي الساحلي عزمي غومة يجتاز الفحص الطبي تسوية وضعيته. سمع عبيد وجدي كشريدة يصر على المغادرة. ريجي كامف مدرب للترجي في تصريح لترجي بلوس يقول نسعى لبناء فريق قوي يعوض المغادرين ولا أحب إطلاق الوعود. عنا برشا في الميركاتو حاجة باهية أنه ديما نسمع أخبار الميركاتو يفرحوا بالأندية متاعنا أنه قاعدة تنتدب وقاعدة تعزز في رصيدها البشري من أجل ضمان إن شاء الله مستوى محترم الأسبوع أو الموسم القادم. تحياتنا للكامل الفريق نصبح على أصدقائنا في كندا وأمريكا. نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام. على وسائل فاروق في الإخراج حسين في الإخراج الرقمي وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. أنوس مرحبا
2: حاتم. مرحبا بك. مرحبا سهيب. مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت.
1: منور أنيس. كوتش سهيب زروق مرحبا كوتش.
3: مرحبا بك حاتم. مرحبا أخونا أنيس لي وحشة ليكيب الكل وكل مستمعي ومشاهدي ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم. كل بعد شوية الولاد باش نحكيه على موضوع مهم باش نحكيه على انه البطولة التونسية متاعنا مركز 87 عالميا من 100 بطولة حسب موقع بتاع للإحصاء. لانه هذه الحقيقة اللي نرفضه احنا الاعتراف بها ام انه هذا هو المستوى الحقيقي متاعنا. هذه موضوعنا بعد شوية باش نحكيه فيه بطبيعة ونسلمه بطبيعة على اللي يسمعوا فينا على الفريكونس الكل على www.dwnfm.net ونسلمه على اصدقائنا على شين يوتيوب dwnfm live حسب موقع بتاع للإحصاء. ديجا عندكم سونداج للولاد مرسي حسام. ديجا عندكم سونداج هل يعكس تصنيف اللي هو 87 عالميا مستوى الحقيقي للبطولة نعم أم لا؟ سهلة برشا عندكم الفوت على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف. وتوت سويت هذا موضوعنا في الكيكوف. كيكوف حسب موقع ابتال الإحصاء البطولة التونسية مركز 87 عالميا من 100 بطولة. أنيس العياري كي نقولك الخبر كما هذا قدامك الكلاسمون ديجا تشوف أبرز الاستنتاجية جيس باش نوضحه. التصنيف هذا من أوبتا باور رانكينج ما يعتمدش على سمعة البطولة أنيس باش نوضحه لأنه فما اللي يعتمدوا فما اللي لا ولكن فما معناها يبقى مصدر مهم الحقيقة أنه يعتمد ما يعتمدش على سمعة البطولة. سمعة البطولة لا على متوسط قوة أندية البطولة والإحصائيات المتقدمة والنتائج الفرق محليا وقاريا. لذلك هو يقيس عمق البطولة بالكامل وليس فقط قوة البطل أو الفريق الأول. هذا معطى أنيس 87 عالمي حقيقة نرفض الاعتراف بهذا
2: نوع حقيقة. أنا بون تسمى جيتنا باللطف 87
1: أبو
2: والله
1: مش مبالغة شوي 87 أنيس 87
2: عادي خدر نعيشه في تونس
1: تعطيك بشوي الاستنتاجات لأنك تقولي 87 أنيس العياري مشكلة كبيرة تبدأ وقت
2: مش مشكلة خاطر عادية ذي حقيقتنا. علاش اليوم نحن متفاجئين معناتها أنا ما عادش حسيتك حاتم متفاجئ
1: الحقيقة متفاجئ 87 متفاجئ
2: لا كنت تنجم تتصور البير معناتها أتعس أنك تلقاها 87 لأنه هذا من قديم معناتها هذول المستوى اللي قاعدين واصلين له اليوم وكل البوادر اللي تعدينا بها السنوات الأخرانية تأكد أنه تراجع البطولة وتراجع أداء المنتخب ولا على جميع المستويات ومع عديد النقاط كيفاش نحلوه ديبا. لكن ميزمش المواطن التونسي ولا المحب لكرة القدم ولا الانترناسيونال القديم ولا الملاعب اللي يلعب توا ولا محلل ولا مقدم مع تجي غريبة هذه حقيقة. خير دليل على ذلك المونديال اللي تعدينا به إذا اللي الناس كل قلنا المونديال هذا مهزلة ووقفنا معناتها على حقيقتنا وأكد أنه احنا نتعديه بمرحلة صعيبة. المرحلة صعيبة كنا نغطيه فيها واحد مريض معناتها مرض خايب وإحنا نحاول نعطيه مسكنات واحد وهذا اللي عملناه تيرة المواسم الأخرانية. لكن بعد المونديال بينت الحقيقة نتاع كرة القدم التونسية يزمنا نقبله ونتعامله معه. هي صعيبة توجع لكن هل الحلول والبدائل والشيء اللي لازمك تعمله باش تنجم تخرج من الازمه هذه وترجع كره القدم التونسي وخاصه البطوله نتاعك؟ لانه حقيقه كان باش نحكيه على كره قدم تونسي ما نجموش نتجاوز البطوله اللي حق في الغالب 4 سنين 5 سنين ما عادش نحكيه على بطوله الرابطه الاولى نتاع تونس اليوم. معناتها تهميش كامل للبطوله هذه. البطوله هذه اللي كانت في وقت سابق كانت نقاط قوه المنتخب. اعطات معناتها كما نقولوا احنا اليوم العاد عندنا ملعبيه كل نافرين يلعبوا في البطوله. قله الموارد، تيرانات على مستوى التحكيم، الضغط الكبير والرهيب اللي ولا في البطوله هذه على اللاعبين، قاعدين تعديوا بمراحل صعيبه. اليوم اذا احنا باش نكملوا على الملاعبين اللي نحكيوا عليهم البر، اليوم الملاعبين اللي نحكيوا عليهم البر اللي كنا حقيقه ضحينا بهم، معناتها ضحينا بالبطوله على خاطرهم هما بين بالكشف في المستوى نتاعهم ما ينجمش يهز المنتخب بعيد. بين بالكشف اللي خير دليل على ذلك اليوم الياس الصخيري اورليست في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفريق نتاعو، برشا ملاعبيه كوتي. اليوم يزمنا نرجع للجد ونرجع للبطوله هذه. يزمنا نخدموا يعني كما نقولوا احنا الفرق الكبيره والفرق اللي سوا ديزون نقولوا ما عنديش امكانيات، ما نحبش نقول صغيره. يلزم دعم للفرق هذوم ويلزم نقفل البطوله. كيفاش باش تقفلها البطوله حاتم؟ ما هو كيفاش الميادين على مستوى الميادين فوالا هذه هي الحلول. هذيك علاش قلت لك راني انا مانيش مستغرب بال
1: نوصل للحلول، لانه فما الحقيقه هو تعرف وقت ضيق دي باس ينور يتاخذ اربع سوايع ضيق باش نجم نكملوه. لكن فما برشا اسئله للنقاش الحقيقه، انه سوايع بحكينا على يعكس ربما واقع حقيقي البطوله، لانه تراجع السبب نتاعو فني او ازمه ماليه. لانه اليوم علاش اصبحت بطولات عربيه كانت ورانا سوايب اليوم تتقدم علينا، نحكيه على تونس الثامنة عربية، المغرب يتصدر عربيا، السعودية ليست الأولى عربيا رغم الاستثمارات الضخمة، لأنه تصنيف يقيس جميع فرق البطولة مش نجوم فقط. الزيرو مصر قدام تونس، الإمارات وقطر والعراق، الإمارات 68 قطر 76 والعراق 81. هذا علاش أنا استغربت، لأنه يطرح أسئلة حول مستوانا في السنوات الأخيرة. سهيب أنيس قالك ما جينيش غريب، وسهيب
3: كيف ما تجيش غريبه
1: نفس الموضوع
3: نفس نعطيك. انا زدت استغرب اكثر حتى من تو سميت بطولات سواديزون معناها حطوا برشا فلوس باش ينفستيو في البطولات نتاعهم وفي الفرق وفي الانفراستركتور وفي اللي تحب انت، دونك اوتوماتيكمون باش يتحسن الترتيب نتاعهم واللي تحب انت. راهو في بالك حتى الدوري الدرجه الثالثه الفرنسيه قبلنا
1: ناي
3: معناها باش تفهم انت دوري الكيان اللي ما يتسماش قبلنا، بلاد فيها حرب ما فيهاش ملاعبيه ما فيها حتى جوارات قبلنا. باش تفهم انت لنا مستوى احنا وصلنا. قلت انت من الاول اسكو التصنيف هذا يعتمد ربما يكون يعكس الصوره الحقيقيه؟ مو مش ربما، هو يعكس الصوره الحقيقيه، خاطر لوبتا اناليست هذيا تستعمل لوجيسيال اسمه الإيلو. الإيلو هذايا يخدموا به برشا الاستاتستيك نتاع الجولات الشطرنج نتاع معناها لعبة الشطرنج اللي هي من اكثر الالعاب اللي فيها حسابات.
1: يعتمد على متوسط قوه انديه البطوله حسب نموذج إيلو والاحصائيات المتقدمه ونتائج الفرق محليا وقاريا. هاي لا ديفينيسيون كامل.
3: دونك هذايا يعطيك حسابات صحيحه وما يمشيش بالعاطفه، لا يمشي بالتاريخ نتاع الانديه، لا يمشي بالبطولات، ولا يمشي بعدد النقاط اللي انت في الكلاسمون نتاعك، يمشي بقوه المنافسين اللي انت تربحهم. دونك انت اذا كان باش تربح اكزامبل انت تصنيف العاشر تربح الكلاسمون الاولاني يعطيك نقاط اكثر، واذا كان انت لول تربح الكلاسمون الاخراني ما يعطيكش برشا نقاط. هذاك علاش نلقاو البريمير ليك متصنفه الاولاني، على خاطر المنافسين اللي على البطوله فيها برشا وما تعرفش شكون يربح شكون. دونك هذايا حتى قوه المنافس تدخل فيها. واكثر حاجه يعطي نوت على الروندمون نتاعك سولون ليكس جي، سولون انت قداش باش تصنع فرص، يعطيك 20% من النوت توتال نتاعك. ومن بعد يخرج بيك لبرا النوادي نتاعك شوف قاعده تعمل في لي كومبيتيسيون انترناسيونال نتاعك، اسكو انت قدمت ما قدمتش، الفرق اللي تربحها ما تربحهاش، وين باش تخلط، عدد الفرص اللي تصنعها. نرجع كلام مانيس اللي قال لازم ندعموا الفرق اللي مش مستانسه تلعب على البطوله في معناها محليا. هذاك شنو يصنع لك في الاخر؟ يصنع لك كم هائل من الفرق اللي يكون مستواها عالي، باش تاخو انت من بعد النوت توتال نتاع البطوله نتاعك المتوسط تلقاه نوت عالي برشا. دونك ما تاخوش نوت ضعيف. اذا كان انت لولاني نتاعك عنده 1000 نقطه والثاني اللي من بعد عنده 200 نقطه، دونك هو كي باش يخولك المعدل باش يخولك راهو 300 400 نقطة فهمت. اذا كان يكون عندك انت ماس كبيرة نتاع فرق تلعب الفوق وتتنافس وما تعرفش انت كلاسمون الاخرين نجم يربح لك لولاني والعكس بالعكس هذا راهو يزيد يدعم لك النقاط. هو كيفاش يحسب لك؟ يحسب لك على هذا والاكثر من هكا يحسب لك على الماتش نتاعك انت شي خلقت فرص صنعت شي عملت عروندمو. نرجع مره اخرى اذا كان انت ما عندكش انفراستركتور باهيه وما عندكش تيرانات باهيه في البطوله كيف باش تصنع؟ كيف باش تلعب الجوفونسيف؟ يحكي على الضغط انيس نتاع النتائج الناس كل خايفه الناس كل من الجارديان لاتاكون والسلام عليكم ماركي بالاريتي برا. شوف عدد الاهداف المسجله كل جورني انت في تونس
4: اربعة وخمسة بونتو
3: شوف الهداف شوف شوف, شوف الهداف نتاعك قداش يماركي في العام
4: 17 سنه شوات
3: قداش فيه من بالاريتي قداش فيه من بيلانتي قداش فما من كره ثابته ما فماش صناعه فرق. كي تمشي انت ليماج الكبيره نتاعك اللي هي ليكيب ناسيونال باش تلقى نفس الصوره اللي هي على البطوله نتاعك لا تلقى لاعب لا تلقى ملاعبين ما تلقى حد شيء. والاغرب واللي يزيد يحزنك اكثر والله النجم نكونوا في الترتيب هذا راه اما اسكو الناس المعنيين بالامر شافوه الترتيب هذايا وخذوه وحطوه
4: يلزمهم يشوفوه
3: لا من اي شافوه وتعديوا مور الكرام ولا حطوه على الطاوله واجا نتناقشوا كيفاش هالكلاسمون هذايا وصلنا له وشنو هي الاسباب واجا نبداو نصلحوا. وراو التصليح مرة أخرى نعود نقول راو مش كما راو باش تجي تنحي شخص بشخص ليه لازم يكون أعمق من هك
4: بيه تراجع الدوري التونسي معنا كي نحكيه واليوم ديجا بون حتى الأولاد في اليوتيوب نفس رأي أنيس وسهيب حتى التو 83% يقولوا نعم 17% يقولوا لا في انتظار بطبيعة الفوت شنخليه هذا اللي نشوفه آخر الميسيون قديش الفوت برشا أسباب برشا عوامل أنيس هما كي حبينا نحصروهم لقينا انه تراجع نتائج الانديه التونسيه قاريا باستثناء بعض المشاركات لانه هذا مهم يتحسب في الكلاسمون. يعني اليوم الترجي قاعده توصل رغم المشاكل رغم مغيره الترجي قاعده توصل في الاخر كاريداس شامبيونز ليغ سينو عندنا 3 سنين الكيبات نتاعنا قاعده تخرج من الادوار التمهيديه وتوصل دوري المجموعات وتغادر به انخفاض المستوى الفني لعدد كبير من الفرق مشاكل ماليه ضعف النسق في اغلب المقابلات وتراجع جوده البنيه التحتيه والملاعب حبينا نحصروا هذه انت حافظها بنعطيك الترتيب شنو ابرز حاجه ولا اكثر حاجه خلت تتراجع تكون سبب رئيسي انيس ولا الكل
2: الرغبه
4: بمعنى
2: كلمه الرغبه انه نحن حبنا لكرة القدم مش مربوط بالتوانسة بركة معناتها ملايك للكل معناتها ثم رغبه في تطوير كره القدم انت اعطيت نقاط واحنا نحبوا النقاط هذو من صلحه وين الرغبه يعني اللي هي
4: اراده
2: الرغبه اللي هي الاراده. هل اليوم كره قدم اولويه هذا سؤال اولا هل هي اولويه
4: في تونس كي نعمل مقارنه مع
2: بعد المونديال حسيت اللي كره القدم وهذه حقيقه
3: هو في العالم اولويه مطلقه ولات
2: معناها في تونس مش اولويه
3: هذيك المشكل وين
2: الحقيقه لانه في كل الخيبات سهيب وبرشا منتخبات وبرشا بلدان تعدت بخيبات جريمة في حق مشيت حتى للتصنيف للجريمة لأنه يعني في بعض الأوقات ثم خيبات أوكي لكن خيبتنا احنا كانت سبيسيال على الأخر. هل من بعد المونديال قعدت نتفرج نشوف هل ثم رغبة هل ثم احساس هل ثم غيره على اللي صار هل تمست يا ريان
4: يعني شوف الخيبات اللي صاروا في المنتخبات الاخرى نيس قرارات تشوف منتخب المانيا لو شانجمون ديريكت تنحى مدرب ناجلزمان جابوا ديريكتومون يورغان كلوب تشوف كيفاش انه الاتحاد الانجليزي في توماس توخيل يا اما باش نحيك يا اما باش نعطي فيك الثقه باش نكمل معاك ومن بالبروجي نتاعك شفنا دي رياكسيون بعد احنا ما شفنا حتى شيء.
2: ايطاليا اليوم ماشيه مع جوارديولا
4: بون بي اندريا بيرلو تاعو نورمالمون
2: بون بيرلو لكن مشاو في غوارديولا على مستوى الميديا وقت تحبوا يعملوا ثوره في كره القدم الايطاليه وللمنتخب يرجع للسكه وكل شيء. المنتخبات الكل عندها الرغبه والبطوله نتاعها باش تحسن وتتطور. اليوم في البطوله نتاعنا مش مازال قداش مازال شهر
4: 22 اوت شامبيونات
2: 22 اوت اوكي
4: شهر بالضبط
2: باهي خويا
4: شهر
2: هل اليوم على مستوى التحكيم على مستوى التحكيم ثم رؤية ثم
4: بعض
2: وجه
4: المصادر تقول تجديد الثقة في جمال
2: تجديد الثقة في الحمودي رغم أنه نعرفه خسر برشا نقاط الموسم
4: خسر برشا نقاط
2: معناتها ممكن من المنبر هذا نحب نأكد ما عنديش مشكلة ني مع الحمودي ني مع حتى حد نقدي راو حد وحد كرة ماهوش في شخصك ولا في شخص أي مسؤول يكون موجود لكن هل اليوم ثم نجاحات هل اليوم تطورنا معاه على مستوى التحكيم احنا بعاد بعاد على المونديال بعاد على الكوب دافريك على هذه نقطة التحكيم. هل على المستوى اليوم نشوف في تيران مارسا اليوم تيران نقناوية مازالوا من باشهر أرضية المدينة كيفاش باش تبدا
4: تيرانات الكل بريسك
2: تيرانات الكل بريسك حذرنا وكنا عندنا تو عندنا شهرين وثلاثة شهور
4: ويقفين.
2: من الميادين واقفين استنينا نشوفوا غازون بيلوز باهية باش نجم نشوفوا كاليتي. اليوم الانتدابات كافية الملعب التونسي عاملة 4-5 وتستنى ما يباتكلي ما ثماش ملعبية ترجي رذي تونسي 4-5 لتوال 4-5 اللي في الوقت هذي جمعيات سكرت الانتدابات ما عاد ثم ملعبية اليوم اليوم كي نجيو باش نحكيو على كرة القدم ما عادش تلقى الكلمات والعبارات يعني كان انا باش نجي اليوم عند حاتم ولا عند اي منبر اخر باش نجي يعني جوست باش نحكي اسكو اليوم انا نوقف الكلمات معناتها وباش نعاود كلمات الناس وهذا عيب في حق كل تونسي يسمعنا ما ثمش اراده اليوم احنا قابلين على موسم جديد خيبه
4: شنو حضرنا له
2: اش حضرنا له الملاعبيه وين شنو موارد متلاوي اليوم عندها ما عندهاش موارد ثم برشا جمعيات اليوم في الليغا ما عندهاش موارد باش تعمل انتداب ثم جمعيات مازالوا ما خذاوش شكل التاهيل نتاعهم للبطوله هل اليوم واقع هذا كورتنا انت اليوم كنجيو نحكيو ثم حزن كبير في داخلنا الناس كل ممكن ثم حد ما يعرفش الحقيقه نتاع كره قدم تونسيه كيجي دون زان بلاتو ولا يخل الميكرو يحب يبهر الناس ويحكي لهم يدي نعاني مشكل
4: تعرف شنو نقول انيس انا مثل ديما عندي كلمه نقولها سهيب يقول لك مثال الميكانيسيان الباهي الصناعي اللي طلع البان مش اللي صلح لانك نعرفوها البان ونعرف تبارك الله معناها عندنا من الكفاءات ما شاء الله كي ناخذ ولا طالع بعضنا الناس الكل نطلعوا لي بان اما كيفاش نصلحوه انا عشان نقول لك الميكانيسيان الباهي مش اللي صلح لي البان لا
2: المشكله
4: اللي طلع لي
2: يا خويا اعطيني
4: احنا نعرفوها البان
2: اعطيني شكون باش يصلح اعطيني كيما نقولوا احنا معلم باهي صناعي يصلح واحنا ندعموه الناس الكل اما تنجمش تعطيني معلم اقل من المتوسط وتقول لي دعمه اختار لي معلم باهي وتتلقى الصوتيه نتاع الناس الكل اليوم زاد انت نحكي اون جينيرال التعيينات مهمه برشا والكفاءات مهمه ليه العاطفه ليه يسينا يا خويا سي بون جي الوقت اليوم البلاد تعاني على مستوى كره القدم نحكي انا على مستوى كورتنا وخير دليل على ذلك حاتم تعرف الشيء هذا وتونس الكل تعرف خيبه المونديال ما حبتش تنسى وداخلين على موسم فوالا وداخلين على موسم في حد ذاته نتصوره صعيب من بدايه
4: سهيب اخر سؤال الموضوع هذا
3: هو كمل حاتم
4: تفضلي
3: خاطر باش نكمل مع انيس خاطر اي مهم برشا الكلام ريت اي اوبجيكتيف واي هدف واي اي نتيجه انت تستناها فما في الحياه هذيا في اي دومين فما ثلاثه مراحل لازم يتعدى بهم الاوبجيكتيف هذا واخص هي كره القدم اللي هو اللي احنا بما يسمى دي سي دي اللي هو الدياجنوستيك كوريكسيون ديفلوبمون معناها لازمك تحلل الوضعيه اللي انت فيها ومن بعد تصلح ومن بعد تطور احنا نيسرا ونمشيو ديريكت للنحي حط معناها نقزوا المراحل ما غير نحلوا الوضعيه
2: تسميوه المسكنات
3: صحيت
2: احنا دينا 20 سنين ما حبوش يقولوها العباد المسكنات
3: صحيت
2: هذه مسكنات اشك فوا تصير ازمه
3: تكسر خطر يا اما نخافوا من لي ديسيزيون يا اما نخافوا من التصليح يا اما ما نجرؤوش والمشكل واللي يزيد يغيظك اكثر واللي يحزن اكثر مش في الخيبه في حد ذاتها استمرار الخيبه وتتالي الخيبات راهو من خيبه لخيبه رانا من خيبه لخيبه راهو كي عملنا الخيبه هذيا ما لعبناش فينا الكوب دافريك احنا قبلها ولا لعبنا ترشحنا للي بول الكوب دو موند اللي قبلها معناها احنا من كل خيبه نخرج ونلقاو خيبه هذيا المشكل وي الناس ما تحبش تفهم راهو مش مشكله انك انت كمسؤول تخسر ولا تجي ولا تحصل في خيبه المشكل اللي بعد الخيبه هذيك شنو صلحت اسكو حللتها الخيبه هذيك باش تنجم تصلح ومن بعد نجم تطور والا لا
2: باش ما شخصنهاش برشا في اشخاص معينين خاطر ما نقصد حتى حد هل اليوم كي نشوفوا الخيبه نتاع المونديال وتشوف بلادك وتشوف جمهورك وتشوف ناسك كل مسؤول موجود في خيبه والا حتى على مستوى النوادي هل اليوم انت كي ما كنت تخدمش ناديك ولا تخدمش المنتخب وتخمم في الانتيري بيرسونيل نتاعك يعني في قراراتك في حتى في النوادي جوفيس با ليكيب ناسيونال ولا مسؤولين نحكي ككره قدم تسيرين هل انت من بعد كي ترى ديسيبسيون كي من هذيك وتشوف الحزن وتشوف دموع ناس كذا ما عندكش شكل الاحساس ما عندكش شكل النغره ما تراش ما تحزنش ما تخافش ما
4: تقلقش يعني راهو عندك امكانيات
3: انت لا من غير امكانيات راهو وصلنا في وقت من الاوقات راهو الترجي النجم النادي الصفاقسي في الدومي فينال كاف وتشامبيونز ليغ من الاربع الفرق نلقاهم ثلاثه موجودين
4: قارن قارن سامحني قارن الكاليتين تاع الملعبيه هذيك اللي كانت موجوده
3: صحيح الكاليتين ماهيش الماده في حد ذاتها
4: الماده موجوده
3: المادة موجودة كانت عند الأهلي كانت عند فرق المغرب كانت عند الزمالك
4: لا خلينا كانت خلينا
3: ما موجودين زاد هذا
4: خلينا لهنا انت توكي حكيت على سي اس اس والاسبيرانس والكلوب
3: وليتوا
4: ولا لا شكون كان رؤساء سامحني قبل
3: توعدت انت تو هي اذا جاوب سؤالك انت
4: هي موضوع
3: انت قلت لانيس على الماده اسكو الماديات مش قلت ماده برك
4: ماش تو رؤساء عزوف كلي عن التسيير كل هيئات تسييريه
3: هو نيس كان يلعب في ليبوك اللي شكون يجي تستي في كيب شكون ينجم يدخل يتستي سينيور
4: الاستقرار المادي والاستقرار الفني سويب انت عندك الكاليتي قبل
3: كانت فما الكاليتي لا لا لا لا لا شو لا الكاليتي موجوده تو ما تنجمش تكون ما فماش كاليتي برا مشي للبطحة مشي للتورنوا في رمضان في الأحوال
4: فما بطاحي
3: مزال
4: فما أكاديمي بالفلوس
2: ما فهمتش بعضكم سهيب حاب يوصل لك أمتي ميساج وأنا فهمه ديريكت بشي تعدى كي نرجع للسنتر دي فورماسيون تاع حي الحبيب المطار تاع صفاقس كي نرجع للسنتر ليتوال كي نرجع للفم
3: موجودين ما نجمش تقراني اللي مش
2: العين اليوم لي سنتر هذوما الكبار عطاهم الناس ما عندهاش كفاءات باش تكتشف الملاعبيه هذوما ممكن ما يراوش اليوم راه مهم برشا الرسكله
3: ميم حتى في السينيور يعني ميم حتى في السينيور
2: حتى في السينيور
3: تشوف سهله وليت اي ملاعب ينجم يدخل يلعب سينيور اي ملاعب ينجم يعمل كونترا بروفيسيونيل
2: اليوم
4: شنو
2: اليوم
4: شنو هذا تسيير
2: والله الماديات يا حاتم دخلنا تينا واحد من الناس دخلت باش ليك نقول لك حاجه ديت باش ليك بصباح مشيت نتفرج قالوا لي شد جول نحكيك بدايتي غارديان يتستيو في ملعبيه ناقصين جول دخلت شديت يعني ومشي ومن بعد قالوا لي
4: اجا العزيزه باك اللي صار العزيزه
2: باك اللي صار العزيزه شد جول
4: ما شاء الله على اخويا بعد في الاخير داني نطلع ياري لازم افريقيا
2: يعني ماهيش مشكل التكوين ثم العين ثم الكاليتي قبل ما كانت ثم التدخلات زاد على مستوى الشبان اليوم راه
3: بالعكس الفلوس موجوده تو
2: تي موجوده
3: الفلوس موجودة تو
4: لم نواكب القفز الكبرى لكرة القدم في العالم للأسف بقينا كان نشوفه على مستوى الاستثمار لازم نستثمر في الرياضة قاعدة تشوف
3: صحيح لازم تستثمر في الرياضة لازم تم اللي فما اللي الرياضة راهي باش تمنعك باش
4: مصر والجزائر والمغرب والله أحسن كلمة تعرف الحوار هذا الكل شنية عجبتني من سهيب أنا والله خويا برافو تعرفي نحبك عياري لك وكلامك ديما به لكن كما قال أصحاب القرار هذوما كي تشوفوا التوب هذايا معناها التوب 100 نشوف نلقاو رواحنا احنا 87 شنو حضروا لها اوكي تنجم تقول لي لا اوبتا وغالط
3: لا لا لا لا ما نجمش يكون غالط
4: مش غالط
3: بالعكس هو تصنيف الفيفا وتصنيف الواحد تاع الفرق يعتمد كان على البطولات بارفوا كنت نجم تهز البطوله اتوي ترافير هكا منه ومنه وتعرف هي مستعمد هي راهي ابليكاسيون دي لوجيسييل يخدموا بالحسابات
4: هذا خويا الكلاسمون هذا الكلاسمون
3: ان شاء الله يحطوه على الطاوله
4: مكتوب
3: ويحطوا الناس اللي مؤهله باش تعطيهم تعطيها صحيح تحليل الواقع نتاعك باش نجم تصلح
4: هذه حقيقتنا
3: اذا كان
4: هذا واقعنا هذا موقع اوبتا قال لك راك انت كلاسمون نتاعك 87 شوف البطولات اللي قبلك حط هذي على الطاوله واخدم على روحك هذا هو يلا بعد شويه نحكيوا على ترانسفير ماركت نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو في تونس بعد شويه يكون حاضر معنا وكيل اللاعب جمال ترافيس موتيابا متوسط ميدان نادي الرديس في قصي
0: سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشية على ديو ان اف ام ترانسفير ماركت
4: ترانسفير ماركت هي الفقرة ديما نحكيو فيها على آخر أخبار الميركاتو في تونس غياب لاعب السي اس اس جمال ترافيس موتيابا عن التمارين ملاعبي شفناه الموسم الماضي وجمهور السي اس اس يتساءل وين الملاعبي هذا اش بيلتو ما جاش آخر أخبار هذا اللاعب سعيد جدا حاضر معنا وكيل اللاعب فادي عمار مساء النور يا فادي أهلا وسهلا
5: السلام عليكم خويا حاتم مرحبا بك ومرحبا بك
4: وعليكم السلام
5: وكيفكم مستمعين سامحوني نعتذر على الكاليتي نتاع
4: الصوت
5: ميز شويه لكن ان شاء الله يكون الصوت
4: لطفا اخويا
5: ان شاء الله
4: ربي يبارك لطفا عليك ورد بالك على روحك يا فادي نعرف التقلبات المناخيه ذي اخويا سايس روحك من الكليماتيزور حتى كي تدخل البيت نسايس روحنا مثال شويه هكا زيت وقارس وكل ان شاء الله لاباس يا فادي يا اخويا نبداو نحكيو على عايشك جمال ترافيس موتيابا جمهور سي اس اس يتساءل وينو جمال ترافيس موتيابا غادر ما غادرش كونتراتو الوضعيه نتاعو وينو موتيابا يا فادي
5: واضح خويا ديجا سي علاقة بوكو على
4: ديريك تدخلك ديريكت في السؤال وينو موتيابا
5: ديجا ميرسي على الاوبورتونيتي هذه على خاطر الحقيقه اللاعبي من عمناو اللي كثر عليه الكلام ومن عمناو الخارجه فيه دي غيمير اللي اللاعبي هذايا اوتر بارونتيز نورمالي لو فوتبول راهو ترافيس موسيابا وضعيته في السي اس اس راهو ليسو كونترا جوسكا 2028 ما ينجمش يغادر النادي الرياضي الشخص لا اخلاقيا ولا قانونيا بدون موافقة النادي الرياضي الشخص. هذه معناتها حاجة نطلب منها جمهور النادي الرياضي الشخص هذايا كريمو سكوندو الملاعبي ما رجعش للتمارين لانه 48 ساعة قبل لا ريبريز دي زونترينمون تاع النادي الرياضي الشخص كنا تقريبا على وشك الامضاء مع فريق خليج طبعا بموافقه الهيئه المديره للنادي الرياضي.
1: سامحني لحظه معناها كان متيابا قريب من الانتقال لفريق خليج
5: سي بريس
1: بشنو اللي عطل الصفقه؟
5: تحول لي المدير الرياضي بحكم نعيش في خارج تونس تحول لي المدير الرياضي وتقابلنا واتفقنا على كل شيء لكن بتليفون من الوزاره نتاع البلاد هذه تبطل كل شيء لانه اللاعبين ما يدخلش في البروجي نتاع التجنيد بحكم ما نجموش نغيروا ناشوناليتي سبورتيف تاعو بليس هو اللي ديجا جوغ انترناسيونال ولعب في الماتش تبطل ترونسفير هذا دونك في الوقت هذاك سي سي ما قعدتش مكتفي بها قاعده تتحرك باش تحاول تجيب اللاعبي دخلنا في دي نيغوسياسيون مره اخرى افونسي مع نادي كبير الجزائريان دويل كلمني ديريكتور سبورتيف وجاني حتى لتونس كيف رجعت لتونس وتقابلنا عطاني المونطون اللي نجم يدفعوا للنادي الرئيسي كلمت المدير الرياضي
1: هو سامحني عنده بند تسريحي فما كلوز ليبراتوار بالنسبه لترافيس موتيو
5: ما عندوش كلوز ليبراتوار للنادي
1: ما عندوش كلوز ليبراتوار به
5: دونك عطاني الديريكتور سبورتيف تاع الكلوب كونسيرني المونطون اللي نجم يدفع الكلوب ساكسيا علاقتي كبيره برشا بالنادي الرئيسي كلمت في طارق سالم قلت له فوالا المونطون ماكسيموم اللي نجم يدفعوه اسكو سا فوز انتريس ولا سي طارق اللي
1: نجموش نقولوا على المبلغ لا صعيب
5: ما عنديش حتى مشكل
1: قديش
5: المبلغ 400 ألف أورو سي طارق سالم باستشارة رئيس النادي رفض قال إنه المبلغ ما هوش في قيمة النادي الساقسي واللاعب وعلى بروجي سبورتيف اللاعب هذا ما يغادر إلا إذا يكون العرض في قيمة اللاعب وفي قيمة النادي الساقسي ما عندناش حتى مشكل في الوقت هذا الكل النادي الساقسي راهو ما هوش يتفرج على اللاعب قاعدين نقوموا بإجراءات بتاع التأشيرة فما حاجة ما له زمان صار في الريجيون تاع أوغندا والكونغو اللي هي عافانا وعافيكم الله انتشار الفيروس تاع إيبولا هي فيروس فاتال ما هوش لعبة دونك خلى لي بروسيدور تاع الخروج من البلدان هذوما كومبليكي نفسروا للناس باش تفهم الفا بورتوت كيفاش لي بروسيدور تاع جيبان ملاعبي احنا مع الناس دي زومباساد في برشا بلدان دونك باللي كونيكسيون تاعنا تاع الكلوب يكلموا لي كومباني ايريان يعملوا حاجه اسمها لوكيتو بور هذه نوتيفيكاسيون تتبعث بار ميل للكومباني ايريان هذه يعلموا لي شيف ديسكال في البلدان كونسيرني اللي باش يسافروا من الملاعبيه راهو الملاعبي هذا عنده نيميرو دي ا او راهو يلفاف واغ سون فيزا على ريفي تاشيره عند الوصول للبلاد اللي حاشنا بها اللي هي تونس البروسيدور هذه كانت تتعمل في 48 حكم انه البلاد هذه ولات دي زون روج معناتها الكونغو وغاندا بحكم عافانا وعافاكم الله الفيروس هذا اللي هو بالحق ماهوش لعبه خاطر البروسيدور هذه كانت تاخذ 48 اور لي كومباني ايريان هذوما ولاو معناتها يعطلوا شويه يثبتوا يقعدوا جمعه 10 ايام احنا بفور بيرسونيل بالتنسيق مع الفيدراسيون تاع الملاعب عملنا له لي تيست الكل باش نسهلوا الاجراءات وهاو نعطيكم سكوب حول سميع العلي غدوه بنسبه 99.99% ترافيس ياخو لوكي توبور هذية ونهار الاربعاء الماضي حاضر باش يسافر ونهار الاربعاء يكون في
1: ان شاء الله
5: اسك باش يقعد مع السيسيس ولا ما نجمش توا نقول لك الميركاتو مازال حتى لو كان سبتمبر
1: سامحني فما امكانيه المغادره في صوره ديما نقول هكا في صوره وصول عرض كما قال على لسان سي طارق سالم معناها يلبي طموحات اللاعب والفريق نادي الصفاقسي فانه السيسيس لا يمانع في التفريط في جمال ترافيس موتيابا
5: ما يمنعش في صورة وصول عرض بقيمة معينة فما مفاوضات مع
1: فريق قيمة مادية كبيرة
5: عندي معهم جلسة اللاعب اللي باشو برشا باش يمشي ليبيا إلا إذا يكون المونطون كبير برشا معناها السياسات والليل بويسك عمره 20 سنة بركة سينو كان اللاعب يخرج المعوض النادي الساقسي خدمة كبيرة المعوض متاع جمال ديجا صحح ويترينا ومش نحب نبيع الكلام ولا الأوهام في نفس القيمة متاع جمال اللي هو حكيم موتيبي
1: لحظة حكيم موتيبي
5: حكيم
1: موتيبي المنتدب الجديد ثم ملاعب آخر من أوغندا سمعنا ربما قد يكون في سياسيس
5: ما يغيب عليكم شيء
1: ثم ملاعب آخر أوغندا ديما نشوف مواقع معناها مواقع الحقيقة للبرة معنا الأمانة حبيت نسأل ونستغل سمحني وجودك معنا فما لاعب آخر في مفاوضات مع لاعب أوغندي
5: طول لما حكيم اليوم نفس الفالور نتاع جمال صحح وصحيح فما معناتها نسيت خويا نعطيكم سكوب فما دي نيغوسياسيون عم لاعبي مهم برشا للنادي الساقسي ردي سهل، ما نجمش نعطيك اكثر للبورلانت راديو كلوب، ما نجمش نعطيك اكثر ديتا يا مصيف. اما لاعبي
4: من لو اني انا نعرف اسم اللاعب، نعرف اسم اللاعب واسم معناه نتاع لاعب كيما نقولوا قديم قبل وهو اسم اخر معناه به يعطيك الصحه يا خويا.
5: كان المفروض الاخرى ما فما حتى مشكل. وجمال كان قعد بي دونك لي كونيسون لي سي اس اس، سامحني لي كونيسون لي سي اس اس، سي عطاتو برشا لاعب نجم الاسم هذا، مرتاح برشا في سي اس اس، وخاصه عنده ريسبكت برشا لي كابيتان تاعو علي وحمزه وايمن نتاعو في الانتيغراسيون. دونك مرتاح كان خرج هذا تسمى ريكريتمون ناجح، جاب ليش دخل فلوس، كان ما خرجش في الرجو تاعو واضحه، اللاعب لي بروفيسيونيل و اكزومبلير.
4: برافو برافو. دونك الخبر الاكيد انه جمال ترافيس موتيابا ان شاء الله على اقصى تقدير يوم الخميس يكون في صفاقس بيلتحق بزملائه، يلتحق بزملائه بعد شوفوا نيغوسياسيون، اذا فما عرض محترم للاعب سيغادر السي اس اس، في صوره عدم وجود عرض يليق بنادي الصفاقسي فانه سيواصل على نفس المستوى ويحظى باحترام وتقدير كبير من كل الاطراف. شكرا لك فادي عمار وكيل جمال ترافيس موتيابا، شكرا على كل هذه التفاصيل، ومره اخرى ان شاء الله لاباس صديقي وسيسروحك مع التقلبات المناخية. يلا الأولاد مش نحكيه على وضع جمال ترافيس موتيابا، تعتبر نيس من الانتدابات القائمة، ملاعبي كما كان يحكي وكيل متاعه جاء بصفقة معناها مجانية، فما عروض في اللاعب، جاء عمل سيزون محترمة، جلب الأنظار، وجمال ترافيس موتيابا تحت مجهر عدد من الفرق في الدوريات اللي بيا والجزائرية.
2: بون بالنسبة للملاعبي هذي بون 400,000 فورو
4: كقيمه فنيه للملاعب مقارنه بال 400,000 يورو. كيفاش
2: نحكي على بروجي رشني البروجي اسكو اليوم عنده الامكانيات ندير صفقه، خاطر ما مانيش ملم
4: ماديه تحكي لا الامور تحسنت بالبي تحسنت الامور
2: لا هنا طرق سالم والاداره هم اللي يعرفوا البروجي، يعرفوا على شنو يعتمد على الموارد الماليه. اذا اليوم يرفض 400,000 يورو او مترفع ندير صفقه توا يعني مالور يقول لك انا عندي ملاعب يسوى غدوه برشا فلوس، ملاعبي برجولي باش نكون واضحين ما نجمش نحكيو، ملاعبي لا بوكو دو كاليتي نجم يجيب، انا شخصيا نشوفه ما بين 1 مليون 1 مليون 2 يجيبه.
4: يجيب 1.2
2: يجيب 20 سنة، عنده مارج دو بروغريسيون كبيرة، يلعب في فريق اسمه ندرس فيقسي، عنده كومبيتيسيون افريكان، ملاعبي عمل عام محترم برشا، وملاعبي بوليفالون كيما نجم يلعب روليور كيما نجم يلعب تحت اتاكون، تكنيكمون إلي فور، فيزيكمون ما شاء الله عليه، وذكي ويعرف كيفاش يتنقل في الميدان. ثم ملاعبيه على مستوى الافارقه قليل وجوده، من الملاعبيه اللي جا للسنين الاخرانيه الحقيقه كان منظم الاداء نتاعو يعني على البريسك الارقام نتاعو بالنسبه لي انا شاهدته في برشا مباريات في نادي الصفاقسي، ما كانش دوبا يعمل ماتش ويغيب اربعه يعمل ثلاثه ويغيب واحد، يعني كان منتظم وكان لابور نتاعو صحيح ما كانش هداف كبير وكل شيء، لكن كان حاسم حاسم من ناحيه في ريكوبيراسيون، حاسم سو لو بلان تكنيك باش يخلط الكره على انيماسيون اوفنسيف
4: داخل الكره،
2: يعني لهنا ملاعبي الحقيقه نشوف طارق سالم، وانا عندي ثقه في طارق سالم. انت تعرف الناس كل عامله وحكينا على محمد الكوكي، رغبة الصفاقسي كل يمشي كمل معه، عمل معه في ظروف صعيبة، عمل بلاس أفريكان ومشي بلدرس في قصي سنة، طارق سالم كيرفض العرض ذي يعني يعرف اللي الكاسة مترفها نملعب ذي نجم يجيب خير، وزيد أنا تو آخر معاه يعني
4: حكيم موتيبي
2: فوالا، يعني رؤيه فنيه
4: باهيه من طارق سالم.
2: والحقيقه خلينا نكونوا واضحين، مش خاطر طارق لعب كوره ولا اخونا، من اللي جاء طارق ولت برشا نظام في ندرس في قصي منظم في العامين هذوما اللي كان فيهم طارق على مستوى الانتدابات، مثلا ايش قاعدين نسمع في برشا مشاكل حاجه بركه ما حاش اخوي بعد على الميكرو في الشامبيونه يا طارق هذه كلمه خوك انيس يا اخوي سيبنا حط نطق رسمي ابعدك يا اخوي سنا
4: هكا ديجا نطق رسمي تو احمد الشبيه
2: انا قبل من طارق يخاف عليه خاطر نعرفه سخون شويه
4: تو فما نطق رسمي اخوي به سهيب الكلام اللي قالوا انيس بالحق تحس انه سي اس اس باستراتيجيه جديده فكر جديد، فما سرية تامة على مستوى الانتدابات، حتى عمناول يقول لك مثال الحقيقة تأكيدا حتى الكلام رئيس هيئة السرية قال لك مناش نفرطوا في برشا ملاعبية باش نواصلوا الاستقرار الإداري والفني وعلى مستوى الرصيد البشري، لاعب وحيد خرج من سياسة عمر بن علي تدعيم الرصيد البشري بملاعبية مؤمن رحماني، شفنا غيث الصغير حكيم موتيبي ترافيس موتيابا في 400,000 فورو تسمع وما حبتش تبيع، إذا نشوفه في الريتروفيزور ممكن ترجع لي عمناول وتعمناول 400 برا لروحك لأنه وضعية مادية خانقة، ولكن تفرهدت الأمور وكي تفرد سي سي اس الحقيقه توي الامور باهي برشا.
3: اذا كان يعني فما استقرار مادي حاليا وينجم يبدا السيزون نتاعو من غير ما يستحق يعني للبيوع من نادي صفاقسي وجست صفقه نتاع عمر بن علي تكفيه اللي هو نتصور انا احسن اختيار انه الملاعبي هذا يقعد. يعني انا مع انيس يعني عنده فالور كبير برشا في الليكيب ملاعبي اي انترونور يتمناه في الليكيب نتاعو سيرتو مع كي نشوف انا مؤمن الرحماني في الاتاك ويبدا هو معاه وراه دونك تحس اللي التوجه نتاع النادي رادي صفاقسي سيرتو نتاع الاطار الفني باش يمشي اكثر في الترانزيسيون يمشي اكثر في التراك رابيد اللي نبيل كوك يخدم عليه برشا كي يبداو عندك دوزاتو في ليكيب نتاعك تيتولير بالكاليتي هذيك نتصور مع العمر نتاعو الملاعبي مع نادي رادي صفاقسي باش يشارك يعني في مسابقه افريقيه بتاتر الفالور نتاعو معناها يطلع اكثر يعني كي يزيد يكمل
2: يزيد نقطه اخرى سو لو بلان تكنيك سناب شات خير تعرف علاش
4: حتى الكتاب عليه ترانسفير ماركت ثاني سامحني معناها انه قيمه التسويقيه ديما نحكيوا على ترانسفير ماركت 450 الف يورو جمال ترافيس موتيابا 7 أوت 2005 20 سنه الحاجه الباهيه كي سالته انا ديجا قلت له اسكو عنده كلوز ليبراتوار ولا لا قال لك لا ما عندوش معناها سي سي
3: حتى 2028
4: حتى 30 جوان 2028 معناها اليوم في بوزيسيون قويه
2: حاتم تجيك غريبه النادي الصفاقسي ينجح على مستوى الاجانب في بالك في بالك من قديم الزمان النادي الصفاقسي راهو ابداع كبير من غوميز لنداي الملاعبيه اللي تعداو نحكي لك على ملاعبيه غوميز نحكي لك انا اسم النادي الصفاقسي نعرفها في بالك نحكيو على النادي الصفاقسي على مستوى جلب الاجانب من احسن الفرق التونسيه في صحيح. اليوم علاش انا قلت لك باش يعمل موسم باهي غيث صغير باش يعطي حلول اخرى علاش باش يولي هو نجم يلعب بالكاد دو ترو ان فاسيلمون ينجم يولي هو ان فريديس ودو ريكوبيراتور كيما غيث الصغير وترابلسي اللي هما في ريكوبيراسيون يعني درس فيقسي الحقيقه نشوف السنة على مستوى وسط الميدان يذولي عنده تريو باهي برشا
3: خاصه اليوم محترم جدا مع نبيل في 3-5-2 اكثريته يلعب يعني كما قال انيس بالضبط يعني فما تريو في الوسط ايكيليبري تلقى الفكاك وتلقى اللي يخدم لك الترانزيسيون تلقى اللي يستحفظ لك على الكره سيرتو يعني الفاكتور نتاع الكاليتي نتاع الانتيليجونس معناها نتاع الذكاء ملاعب يعرف يتحرك يعرف يمشي يعرف وقتاش يشد الكره وذكي برشا في الباس
2: ميتخبيش
3: يطلب
2: اونتر ليلي
4: عنده حق سياس باش يتشرط على ملاعب نتاعو
3: ليه انت مازال عندك 2028 سورتو حاتم ما عندكش لوبليغاسيون فينانسيير معناها يلزمك تجي تبيع ولا فهمت
4: باهي يلا باش نحكيو بعد شويه بالطبيعه على النجم الذي الساحلي ايضا واش نحكيو على الترجي هذه التونسي وتحيه لزقانا اليوتيوب امال بالحاج تحيه ليك يا مولا وحبيب الاولاد الكل بداوا يرجعوا بشويه جماعه اليوتيوب يا خويا توحشناكم برشا عندكم وحشه يلا نحكيو بعد شويه على النجم الساحلي عزمي غوما يجتاز الفحص الطبي تقريبا تسويه وضعيه اسامة عبيد وجدي كشريده يصر على المغادره
0: سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشيه على ديو ان اف ام موندو دي جي الميكس والرميكس اقوى الهيتات واجدد لي تيوب دوران توت لا سمان على الديوان من الاثنين للجمعه كل ليله من 9 نص الليل في نايت كلوب سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشيه على ديوان اف ام
4: خلينا الفوت اللي بدينا به الساعة الأولى اللي يعكس تصنيف 87 عالميا المستوى الحقيقي للبطولة متاعنا نعم 85% يقولوا نعم 11% يقولوا 15% يقولوا لا النجم الذي الساحلي عزمي غوما يجتاز الفحص الطبي على الجهة اليسرى تدعيم كيفاش تشوف عزمي غوما في الليتوال
2: كيفاش نشوف الانتدابات الكل خاصة عزمي غوما اللي اليوم يذول لي باش ينجح
4: عزمي غوما أشرف بن ضياف و
2: عبدالله العامري سانغاري جكروا معناتها ملاعبيه الحقيقه التوا كل بلاصه في كل الانتداب في المركز نتاعو لكن ثم نقطه مهمه برشا عزمي غوما خرج من كروازي عملوا في مصر لعب لي سيت ماتش الاخرانيين لقى يعني لي روبير نتاعو تكنيك فيزيك بدا يلقى في الواحد السنه مع ليتوال بريباراسيون عزمي غوما ملي كان في نادي الصفاقسي من احسن الاظهر يعجبني انا الوليد هذايا ما نعرفش اخلاق وكورة. عازمي في الدبلومون في الكاليتي دو سونتراج يخدم اكثر سو بلون ديفونسيف لانه الحقيقه نقطه مهمه برشا يزمو عازمي اليوم يطورها وهذا عامل مهم برشا لانه يزمو حط في باله انه راك ديفونسور قبل ما تكون انت بس تعاض الهجوم هذيك الكوفرتور والستابيليتي ديفونسيف مهمه برشا في نجاحك عام سنه فرصه ليك زاد كيف كيف مازال العمر يخدمك عام كبير مع ليتوال جاي كوب دافريك جهه اليسرى في برشا مشاكل في المنتخب
4: صحيح.
2: عزمي غوما ليتوال حلت لك باب انت خدم انت بلوتو كيما نقولوا احنا تعرف الموارد الماليه ماهيش كبيره لكن هو عزمي غوما خمم مليح اختار له بروفيل اللي بقى الفلوس لكن فيترينا باش ينجم يمشي بها بعيد يزمو يخدم
4: كيما رجعوا برشا من لعبيه
2: كيما رجعوا برشا من لعبيه نقطه برك على المستوى البدني اليوم في البريباراسيون يزمو يعطي كل في الكل يزمو يخدم يزمو يضحي اكثر من الملاعبيه باش ياخذ باش يخلط للبيك باش ينجم يعمل بيرفورمانس كبيره حات
4: وجدي كشريده مصر على المغادره سهيب يحب مغادره النجم الساحلي تقريبا ما قاوش معه برشا حلول وجدي كشريده الاسباب هي ماديه مصر على المغادره لكن ديما مصادرنا نقول مصادرنا الخاصه تقول انه وجدي كشريده عنده عرض رسمي من اليونان قد يغادر النجم الرياضي الساحلي ديما في انتظار التأكيد ولكن ما صدرنا متأكدين من صحة كلام
3: سمعت بالأفير يعني الحقيقة الليتوال حاليا ماهيش مستحقة أكثر معناها معناها بزيد جوج ما احنا نقوله أكثر حس خطر نعرفوا اللي الهيئة التسييرية الحالية قاعدة تعاني في مشاكل مادية كبيرة وكبيرة برشا فما ضغط متاع وقت انه الى حد الان ليتوال مازلت معناها ما خدتش ليسانس باش تنجم تشارك في البطولة وهذا مشكل كبير في نادي كبير برشا مش وقت الملاعبية باش تزيد تخلق اكثر مشاكل اذا كان فما اوفر وفما رغبة انه باش يغادر دي بريفيرونس معناها تكون ما غير حس ودي بريفيرونس تكون معناها اون انترن وما غير برشا مشاكل وما غير زاده وسيله ضغط خاطر اللاعبيه اللي تو في النجم الرياضي الساحلي لها الشرف انها تلبس مارور ليتوال هذاك صحيح ما يكفيش باش يوكلك الخبز لكن زاده فما شويه احترام للشعار فما شويه احترام للمريول اللي لابسه لتاريخ النادي دونك دو بريفيرونس مع الهيئه اللي قاعده تخدم تعمل في فور كبير سير تيران الملاعبيه زاده يلزم تحملوا مسؤولياتهم يلزم معناها كل وقت وقته حاتم فما وقت نتاع ساكريفيس يلزمك تعطيه للنادي نتاعك
2: انا عندي تعقيب على النقطه هذه كلمه ابن النادي انا ضدها وما عادش نحب نسمع حتى ملاعبي في ديكلاراسيون يقول انا رجعت جامعتي
4: هذا تسويت وضعيته سمع بيت
2: لا خلاص لا وسمع بيت موضوع ثاني نحكي على كشريده هذه ثاني مره مره رفض ما ممكن نكون واضحين عم نرفض لا لا نحكي على كشريده
4: على كشريده
2: على مستوى كشريده اليوم ابن النادي انا معاك هو يخدم على روحك حقك باش تخرج لكن ثمك الديكلاراسيون تاع الشعبوي وساعات نشدوا الشعار وساعات نعملوا تاكل عالمي ونمشيوا للجمهور ثم حاجات بيزار شويه بالرغم كان في تونس اخدم على روحك انا مع فكره انك تخرج وتشوف مستقبلك لكن جمعيتك اللي جيتها معاش تقول جمعيه الام جيت تخدم على روحك جيت تخدم على روحك لكن الحقيقه عندي مده سنوات سهيب على مستوى موضوع لاعب لاعب ولد النادي مثلا ماش ولد النادي ما يضرها كان ولد النادي يعني لاحظت الشيء هذا واللي عملها كان ولد النادي وبرشا ملاعبيه جاو ماهمش ابناء النادي وضحوا
4: اكثر من ابناء النادي
2: تو عاد الاحتراف اخدم على روحك لكن لا للشعبويه
3: إيه حاتم
2: لا للشعبويه ولا
4: استخدم على روحك
3: الحاجات إيه فما شويه ريكونيسونس يعني سامحني كشريده ملاعب كبير برشا وملاعب يعطى ومحلاه ومتربي وكرويا معناها ما عندناش فيه شك لكن كان فما بريود غايب فيها على الصوره نتاع الكره في تونس رجعته ليتوال في الكورسه وموانزان يمشي الكوب دو موند وتحير اسمه في ظرف قصير برشا جراس ليتوال
2: تتحط لي
3: جراس ليتوال من الاول طلعتك وخرجتك وعملت لك اسم وخرجت عاودت مره اخرى انت غبت وكما قال نيس جاك عرض من النجم الرياضي الساحلي في اخر وقت ما رفضت وعاود رجعت كابيتان عطاوك خيمتك وقدرك الحقيقه ما تجيش هكا النهايه
2: موضوع الغرافه في كل مره هذه ثاني مره كل ما يتحط ليتوال والفلوس يختار الفلوس هذا حقه اكيد لكن ثم على الاقل شويه للنادي اللي يعطاك البرش
4: باش نحكيوا على الترجي الذي تونسي مدرب الفريق الريجي كان في يقول نسعى لبناء فريق قوي يعوض وتعويض المغادرين ولا احب اطلاق الوعود
0: سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشيه على ديو ان اف ام
6: فيزيوناج
4: الفيزيوناج اليوم على تصريح مدرب الترجي الرياضي التونسي ريجي كانف اللي خرج في ترجي بلوس وكان عمل حوار تقريبا 5 دقائق قال في برشا كلام, ولكن المهم والأهم واللي يهم برشا جمهور الترجي انه التغييرات على مستوى الرصيد البشري, كيف سيتعامل مدرب الترجي وشنية الأجواء التصريح لترجي بلوس من المدرب ريجي كانف.
6: We changed a little bit the team, and I'm not worried about that. Players like Tugai, players like Sats, players like they played last year, Onushu, for example, many years in the team, you know, the it was something between them. Now we try to do a new team. We're going to have new players, and I'm sure that together with the president and together with Shukri, with the CEO of the club, we're going to bring very good quality players to replace these players that they left the clubs, and I'm sure that we'll do a strong team. You know me very well. I never do promises before, and I like to do it, and after that the people to see that. But it's true, all this time when I left the club I have a very close contact with the atmosphere of the team. I follow everything. I don't know why, but I think somehow I am in the heart of the fans, because a lot of fans write to me in social media. I try to keep close. I try to be inside the life of Esperance, and I cannot lie to you. It's I like that. You know, this it's amazing team, amazing fans, and every time I'm happy to speak with them.
4: ريجي كانف يقول تغييرات كبيرة على مستوى الرصيد البشري, لكن مانيش متقلق من لاعبية مثل توغاي ساس أوبيلو, لاعبية كبار غادروا الفريق, الآن نسعى لتكوين فريق جديد, وقعنا لاعبين جدد, لكن العمل مع الرئيس ونائب الرئيس شكري الوعر باش نسعى للتعاقد مع لاعبين ذوي جودة عالية لتعويض المغادرين, ومتأكد انه باش نبنيه فريق قوي. انتم تعرفوا اني انا ما نحبش نعطيش وعود من قبل, نحب القيام بالعمل متاعي ليراه الجميع, لكن حتى بعد خروج من الفريق بقيت على اتصال بمكونات النادي, تابعت كل شيء,

0: يلقى روحه على المستوى الفني بعيد على كل شيء. هو ثم ثلاثة ملاعبية برك، ونسى بن حميدة ونسى مرياح. أنا نحكيه على ثلاثة ملاعبية في قلب الدفاع، وهذوما برشا على الترجي التونسي دي ليدر كادر باش عوضت. تعرف الترجي التونسي هذوما
1: قالتو قايساس أقبلو ملاعبية كبار غادروا الفريق،
0: مرياح بن حميدة،
1: مرياح بن حميدة وي
0: بتيتر نعرفش علاش ما سمهمش.
1: أنا مشيت على خمسة ملاعبية، شنو هو اللي قال في التصريح؟
0: إيه نزيدك أنا زوز ملاعبية معناتها ستة ملاعبية. هل اليوم الترجي يعوض على مستوى الأجانب؟ أوكي أنا معاك في فكرة إنه الترجي التونسي اليوم مش قادر يجيب مدافع أجنبي يقول لك أنا نحب ليزاتون تاعي القدام على مستوى الهجوم، مهم برشا وفكرة طيبة، لأنه يعرف على مستوى السوق ما ثمش ملعبية تصنع الفارق في بطولتنا. يقول لك نجيب دي ديفونسور ونعزز الأماكن الخلفية بملعبية تونسة والانتدابات نتاعي تكون قوية القدام. لليوم ثم مشاكل على مستوى الانتدابات، ريبيرو بيتر فور بوسيبل مش موجود، يعني الاجانب اللي بتشتري الترجي مازال ما لقيناهمش، السوق فارغه وغاليه، واليوم الملاعب اللي تحط عليه تلقاه ب 2 3 مليون دولار و 4 مليون درو. اليوم الترجي التونسي فلسفه شكري في ظرف صعيب هذا، زاد راويج نقول لكم جمهور الترجي التونسي يلزمكم تعرفوا راه شكري ما عندوش عصا سحريه باش يغير الواقع. اليوم شكري جاء في مرحله صعيبه، يلزم شويه وقت، السوق صعيبه، الملاعبية صعب، سوقنا التونسية ولا وحتى والإفريقية
1: صحيح.
0: اليوم تحط على ملاعب،
1: أنا شفنا ريبيرو شنو اللي صار فيه معنا ريبيرو،
0: بنسوير تلقى الأهلي معاك، تلقى بيراميدز معاك، تلقى
1: ملاعبية.
0: اليوم أنت ريبيرو اللي جابته الترجي حبت سواديزون ملاعبي عنده دي كاليتي، مش قلت قبل ما تكون في ليبيا في سان داونس. اليوم الترجي يربح الليتيج بتاع الاتحاد الليبي ومن بعد يتعدل الليتيج الثاني مع سان داونس، يعني مشكل قانوني وحاجة مستحيلة إنه ريبيرو يكون في الترجي. وتمنيه جمهور التراجي انه الملاعب هذا يكون اليوم البلايلي نجم يكون في تونس. البلايلي يستحق برشا وقت اللي تيجي متاعه مع الفيفا، اليوم بشيخه برشا وقت، يعني ثم ديبيت سيزون بشيرتها اذا ربح اللي تيجي يرجع اصفور وقتيش. دانو مع اللي موجود اليوم ليه في بالغرض على مستوى رابط الابطال، مطالب التراجي التونسي انه يسرع الخطوة بتاعه على مستوى الاجانب على مستوى الانتدابات، مهم برشا لانه الترجي التونسي من بعد الخيبه على مستوى تشامبيونز ليج بعده على التتويجات على مستوى السنوات الاخيره. اليوم في عام سعيد، حاجه برك نقولها راو تكوين فريق جديد، تعرف ثم عقليه جديده نتاع شكري، لاعبيه جدد لادابتاسيون تاعهم تستحق شويه وقت، يعني الوقت هذا كله لصالح الترجي انه المدرب يحط الفكر نتاعو العام بيه برشا. انه ريغي كامب اليوم جايين نتاعو يعرف التراجي، يعرف بعض الملعبيه، لكن مهم برشا زاد تدعيم فريق بملعبيه ينجموا يهزوا الفريق على مستوى ربيت الابطال ويكونوا اجانب على مستوى عالي.
1: ريبيرو بنسبه مئويه كبيره، معناها تقريبا صفقه تسقط في الماء بالنسبه لانتقاله للترجي، موضوع راهو كبير وفي 200 الف حكايه وكلاء واتحاد طرابلس وترانسفير. معناها شوف الحاجه الاكيده انه ريبيرو كان قريب ولكن موضوع صعيب برشا وعنده مشكل كبير في الفلتاس، ودونك بيست اخرى تنحات بالنسبه للترجي. سمعنا بالبليلي ايضا ربما قد يعاد مره اخرى وجوده، ولكن هل ترى بعد البيان اللي صار وغيره بعد الكلام هذا اسكو باش يرجعوا ولا لا؟
0: وهل البيان هذا شنو بالضبط البيان تو انت نهبط بيان وما يتفسخش البيان بون فكره شكون البيان عاود
1: لانه وريك شنو
0: تفهم فيا كيفاش موضوع البيان
1: انه ريت باش تجيب ملاعبي ولا صعيبه ياسر الحكايه سوي معش فما الفلوس الكاليتي تلقى ملاعبي في الترقى قديش دونك هذه هي الوضعيه حاليا.
2: وما نعرفش يمكن اللي يسيروا في التراجي لحد الان هما ادرى يعني بالفريق نتاعهم بالنقائص. انا اون جينيرال نقول دي بريفيرونس ديما اذا كان باش تنتدب لاعب ماذا بيك تبعد على ملاعب فيه برشا شبهات وفيه برشا كلامات وبرشا حس، خاطر باش تكون اول حاجه حتى كان انت دبته باش تكون عليه ضغط كبير والناس كل تستنى فيه. ثاني حاجه معناها ديما حتى في وسط الجروب باش تصير برشا مشاكل. ترجي اسمه نجم ينتدب به ملاعبيه كبار، معناها الماده موجوده، دونك اذا كان ما فماش الاسامي هذيا كما قال انيس وقيت باش يصيروا او موان دو ريكروتمون دو كاليبر باش ينجم يهزم
0: لي ما يلزمش ترانسفير نتاع البلاي للبلاي اي ما يلزمش البلاي اليوم يضيع ماركاتو التراجي. موضوع البلاي راه وخذ اكثر من وقت مسلسل كبير زاد الماركاتو راه طويل وعده مراكز للتدعيم معناتها في الترجي التونسي ما يلزمش نركزوا على البلايلي والبلايلي واللي هو التراجي لا بلايلي عنصر موجود في المجموعه مهم اكيد لكن الانتدابات والبقيه اللاعبين باش نجم يغيروا زاد وجه التراجي.

0: المستوى الهجومي مهم برشا انهم يقف مسلسل البلايلي في الوقت هذا بالذات ويتعداو المراحل الاخرى ومراكز اخرى للانتدابات باش نجم تحصل الفريق.
1: كي تسمع المدير الرياضي نتاع مولدية الجزائر شي يحكي على البلايلي وعلى الصفقه وعلى النيغوسياسيون ما نتصورش كان باش يعاود يرى معناها حتى كان هو ولا ليبر باش يعاود الاسبيرونس باش ترجع تو سامبلومون.
2: نورتوني الاولاد يعطيكم الصحه سهيب شكرا انوس منوري ولادك العاده سي عم زمانك حكينا فيها كل شيء جست نكمل بالفوت هل يعكس تصنيف 87 عالمية المستوى الحقيقي للبطولة 84% قالوا نعم 16% قالوا لا. شكرا أنيس سهيب مرسي لولا يعطيكم الصحة فاروق حسام بعد شوية عفاف الغربي في فان تايم أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
3: سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشية على ديو أن أف أم
4: ببليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا عين من بعدك عمر ما هوينا
4: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتغي وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96

0: ديوان اف ام السيف احلى
1: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وائل جسار نهار

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز ورابعة ديوان فام عسلمة. عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود يقول انه في اطار ممارسه المجلس لدوره رقابي تقدم برفقه اربعه من زملائه النواب بعشر اسئله كتابيه الى وزير الصحه، وذلك على خلفيه التقارير الوارده بشان تسجيل حالات وفاه وتدهور الخدمات في عدد من المؤسسات الصحيه العموميه جراء الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي. ووضح النائب ان هذه المبادره تندرج ضمن مطالبه الوزاره بمد البرلمان بالتقارير التفصيليه حول وضعيه المؤسسات الاستشفائية وخاصة أقسام رعاية كبار السن ومرضى القصور الكلوي، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات شهدت اضطرابا في الخدمات نتيجة انقطاع المياه والتيار الكهربائي، ما انعكس سلبا وبشكل مباشر على صحة المواطنين، وفق قوله في تصريح للديوان فهم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شهود يقول في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب يوسف التومي إنه لا يمكن حاليا تحديد عدد من تنطبق عليهم شروط القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بصفة دقيقة، وذلك باعتبار أنه لم ينطلق التسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض. وشدد الوزير على أن المعايير التي ذكرت بالقانون يجب ضبطها بدقة ضمن النصوص الترتيبية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا يومي 28 و29 من جويلية الحالي. كما سيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإفريقية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها. في العالم، وكالة الأنباء العمانية تقول أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي بحث في اتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر، وأكد مع نظرائه بالمنطقة أهمية التوصل إلى تفاهم يضمن سلامة الملاحة بمضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.
3: تقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: Vous écoutez Diwan FM.

0: Fun Time. Fun Time.
1: اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فيم. هذه حلقه جديده من فان تايم كما كل يوم منذ انطلاق فصل الصيف من الاربعاء للسبعة، ثلاث ساعات من البث المباشر فيهم تغطيه لابرز واهم التظاهرات الثقافيه والفنيه ومختلف المهرجانات الصيفيه، مع استضافات فنيه هامه يكونوا حاضرين بحضرنا لهنا في الاستوديو. نسلموا على الكيب اللي معنا هذا المساء في الاخراج فاروق سويسي، مرحبا فاروق. في الاخراج الرقمي معانا كيما كل يوم حسين يحيى، مرحبا مرحبا حسين. وعلى مستوى الاعداد ترافقنا الصحفية الجميلة قلبا وقالبا شدليا الخياتي، وشدليا مدعمة بزوز من الزميلات المستقبل من معهد الصحافة وعلوم الاخبار، الاستاجير متاعنا هيفا وخلود. يلا خليكم معنا لأنه اليوم عنا استضافات هامة سعدي، وأنه باش نستقبلوا بناتنا فنانة تونسية كي تقول الأغنية التونسية وكي تقول اللون التونسي وكي تقول الطابع التونسي، طول دي البالك هذه الفنانة اللي أكثر فنانة الحقيقة دافعت على وتشبثت بالتراث والأغنية التونسية والكلمة التونسية. نحكي على الفنانة القديرة والكبيرة نبيها كراولي، إن شاء الله تكون بناتنا بعد شوية. وأيضا هو فنان تونسي نجح برشا وغاب فترة ومن بعد رجع، ولكن الأعمال اللي في رصيده زادة كلها أعمال مميزة. سعيدة وأني باش نلتقي به وإن شاء الله يكون حوار مميز معاه، دونك خليكم في المتابعة ومن بعد نتأكدوا أنه باش يكون بناتنا، باش يكون بناتنا بإذن الله. اللي هو الفنان الشاب صوت الحلو اللي غني زادة الشرقي وتونسي وكل شيء، أحمد الرباعي. يلا نخرجوا بالموسيقى وراجعين، خليكم معنا. يلا نبدأ ونستمتعوا بنبيها كراولي اللي تغني لنا واش عجبها فيها.

0: عبد المجتك على دي ان اف ام فن تايم فن تايم.
1: مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. كنا نسمع في غنية ياسر بدينا الحقيقة لأيمن لسيك بطمن عليك بطمن علي. أيمن ما زلنا نستنيه في عودة أقوى, سجل أغاني جديدة ولكن نستنيه في عودة أقوى, صوت من الأصوات الشابة التونسية الحقيقة. ما زلت تقول شابة لأنه شاب أيمن ويستحق أكثر نجاح وأكثر حضور زيادة لما يمتلكه من موهبة كبيرة الحقيقة. عديوة لضيفة أخرى بشكون معنا بالهاتف, بشكون عندها موعد مع الجمهور التونسي نهار 9 أوت في مهرجان الحمامات الدولي في فقرة ألو ستار.
2: ألو فيستيفال.
1: ألو ستار, ألو فيستيفال, بطبيعته هو في فيستيفال وفي المهرجان كما قلت لكم الحمامات الدولي نهار 9 أوت باش يكون الموعد مع المطربة اللبنانية وعازفة العود المميزة سندي لاتي, الفنانة اللي عرفها الجمهور من خلال المزج ما بين الأصالة والتجديد ومن خلال زيد العزف على آلة العود. معنا بالهاتف. ألو, مرحبا بيك. ألو ألو, مساء النور, يا أهلا وسهلا.
3: شكرا, كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
1: أحنا بخير الحمد لله, نطمنوا عليك ونسألوا عليك. مرحبا بك سندي لاتي على ديوانا فيم, وخليني مبارك لك على مشاركتك في مهرجان الحمامات الدولي. أولا ألف مبروك لأنه مهرجاناتنا المهمة برشا. وأعطيني أنت شنو تمثلك المشاركة هذه كمحطة في تونس سندي؟
3: يعني أول شيء هذا المهرجان هو من أكبر المهرجانات بتونس, وأنا أكيد إلي الشرف وأنا محمسة كتير, أنه كتير محمسة لهذا النهار. والجمهور التونسي يعني بخلي الفنان متحمس كتير لتونس ومهرجانات تونس, وعنده ثقافة كتير كبيرة بالموسيقى, فهيدا أحلى شيء بالنسبة للفنان. جدا جدا متحمسة.
1: جميل جدا, أعطينا فكرة على التحضيرات للحفل وشنو حضرت لي الجمهور التونسي. أول مرة أنت بشكون في الحمامات؟
3: صح, هيدي أول مرة لقيلة بالحمامات.
1: أي.
3: أكيد التحضير عم نحضر ورح يكون في مفاجآت كتير حلوة, في أغاني كتير مختلفة عن هيديك المرة, ويعني إن شاء الله منرجع على تونس كمان المرة اللي جاي بأعمال خاصة كما تحب الناس.
1: أي عندك أعمال خاصة باش تقدمها؟
3: قريبا إن شاء الله.
1: قريبا, وانت عودت الجمهور وعنك تفاجئوا كل مرة بديكافر مختلفين, ممكن نسمعوك تغني أغاني تونسية؟
3: رح يكون أكيد ضمن هذا الحفل رح يكون في أغنيتين تونسيات, فرح خلي هذا الشيء مفاجأة للصراحة لوقتها, يعني بدي خليها أنا مفاجأة.
1: إيه حسيتك أنا متحبش تعطينا التفاصيل متاع الحفل, تحب تخليها مفاجأة.
3: إزاكري
1: العام اللي فات كنت موجودة في تونس من خلال مهرجان دقة الدولي من خلال عرض كلثوميات مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الأسود. شنو تتفكر من هذه التجربة؟ شنو قعد في الذاكرة من خلال المشاركة في مهرجان دقة؟
3: مهرجان دقة صراحة كان يمكن من أجمل الحفلات اللي عملتها بحياتي. التعامل مع المايسترو كان صراحة شابوبا, رائع جدا, كتير بروفيشنال, كنت جدا مرتاحة بالبروفات مع الشباب كلهم أساتذة كبار. يعني هديك الليلة ما في شيء معلق بذكرتي, الناس والموسيقى وهوى تونس, يعني كل شيء كان مختلف, كل شيء كان حلو
1: الحمد لله. وإن شاء الله المراهيب يكون أحلى وأحلى في الحمامات بين عرض كلثوميات العام اللي فات وعرضك هذه السنة في مهرجان الحمامات. شنو اللي تغير في سندي لاتي؟
3: يلي تغير فيه أول شيء تعرفت على الجمهور التونسي، على الشعب التونسي، تعرفت على البلد. فجاية هلأ يعني عندي حب لتونس هيدي المرة، وعندي حب لناس تونس فعلا فعلا من القلب هيدا الكلام. وبالنسبة للحفل رح يكون مختلف كتير عن هذيك المرة، لأنه في قصص لفنانين تانيين مش بس ست أم كلثوم.
1: جميل.
3: فيعني نتمنى أنه يكون شيء بيعجب الناس.
1: أنا نتصور بش يكون من الحفلات المميزة في حماميت، لأنه المود أصلاً متاع جمهور مهرجان حماميت مختلف عن المهرجانات الأخرى، لأنه منطقة سياحية.
3: نعم.
1: ولأنه الناس تحب تمشي وتحب تسمع وتحب اللايفات وتحب الأصوات الجميلة والعازف. فإن شاء الله تكون سهرة مميزة ساندي. دونك بخلاف مهرجان الحماميت، تعطيني فكرة ش عندك أعمال في الفترة القادمة؟ ش عندك عروض مبرمجة في لبنان وإلا خارج لبنان؟
3: نعم، هلأ إن شاء الله نحن بلبنان كل فترة بنعمل بوست، بس يجي حفلات بنعمل بوست. وفي أعمال جديدة، وإن شاء الله بالكويت بمنتدى العود كمان قريبا جدا، وبس أعرف الديت أكيد أكيد I will post it على السوشيال ميديا. ياريت الناس تكون دايما متابعة الصفحة عندي، وبتمنى أكيد يعني أنا وين ما أكون يكون في جمهور تونسي.
1: شكرا ليك. دونك إن شاء الله نلتقي، خلي لك كلمة للجمهور في انتظار، وأنه يلتقي بيك نهار 9 أوت إن شاء الله على ركح مهرجان الحمامات الدولي.
3: إن شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا المطربة اللبنانية وعازفة العود ساندي لاتي، كانت معنا في ألو فيستيفال.
2: ألو فيستيفال،
1: يلا نسمع. وائل جسار. وائل جسار البارح هو غنى، ولا ولت البارح؟ البارح غنى صبت مطر من الاول، ومن بعد يبدو انه كانت سهرة مميزة. يلا نسمع وائل جسار وراجعين، خليكم معنا. هذه فان تايم حتى للسبعة.

0: تايم.
1: جينا للفقرة اللي كل مرة تجيب لنا حكاية وكل مرة تجيب لنا تويرخ متاع أعمال متاع أغاني متاع فنانين. اليوم زادة باش يحكي لنا على أغنية هكا ولا. مرحبا يا رضوان.
2: مرحبا يا عفيف.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا شيخ اليوم عفيف. المطر صبت والطقس
1: المود تبدل. سبحان الله. والله سبحان الله.
2: المود طيارة اليوم.
1: المود طيارة. ألوغ دونك أغنية فلسطينية باش يحكي لنا عليها. وبرما عندك بروغرام حماميت زيدا.
2: عندي بروغرام حماميت زيدا مع فاروق ان شاء الله.
1: انت وفاروق ان شاء الله. تري بيان. المهرجان باش تمشي تحضر المهرجان. تري بيان. دونك باش نحكيو على اغنيه فلسطينيه في فقره زوم فن.
0: زوم فن.
1: ايوه
2: باش نحكيو اليوم عفيف على واحدة من الأغاني التراثية الفلسطينية. الأغنية اللي اشتهرت بحديث على الغربة الحب والسفر وراها رواية شعبية متوارثة مختلفة جملة على اللي قاعد يتقال. نعرفوا نحن أنه الأغاني التراثية دي ما منلقاوش ملحنين عباد لحنوها ومنلقاش مصادر لأنه ترجع لناسنا الكبار سابقا لجدودنا. الأغاني هذه قبل كانت تعمل للناس الفلاحة يبقوا يغنيوا وهو ما يخدموا الأغراض أخرى باش تحثهم على النضال أو على الكفاحة وغيره. أغنية يا ظريف الطول. برش روايات خرجت بخصوص الأغنية هذه لكن روايات الأكثر شيوعا وانتشارا تقول أنه بداية القصة ترجع بين الوقت الاحتلال البريطاني لفلسطين وبداية تغول العصابات الصهيونية وقتها. فما شاب فلسطيني هاجر من قريته لقرية أخرى يلوج على الخدمة وخدم وقتها صانع عند نجار كبير ومعروف في القرية اسمه أبو صالح. أبو صالح هذا يعلم أسس النجارة وبعد أشهر ولا يعمل عليه في كل شيء في الخدم الكبار والصغار. الوليد هذا كان محترم برش ومتخلق برش وكان طويل. هذاك علاش سماوه ظريف الطول ومن كثر ما مشيت فيه التسمية هذه أهل القرية نسوا اسمه واللي وعيتوله كان يا ظريف. وكانت أغلب بنات القرية معجبة به لكن أكثر واحدة كانت تحبه هي بنت المختار اللي كانت أمها تحب تعرسلها به وقتها. لكن ظريف ولا على باله أصلا ما كانش مهتم بالحب. كان يخدم ياخذ الفلوس ويروح. العادة كانت أنه في كل مرة عصابات المستوطنين الصهيونية تهجم على القرية وكانوا يكسروا ويخربوا ويظلموا في الناس ويعيثوا فسادا ويمشيوا بعد ما يبثوا الرعب في قلوب الناس. ظريف الطول واصل خدمته عادي لكن المرة هذه كانت فما حاجة غريبة برشا ولا كل ما يخلص يختفي من فترة لفترة وحد ما يعرف عليه وين قاعد يمشي. إلى أن صارت المفاجأة بعد أشهر وفي ليلة من الليالي المستوطنين عاودوا هجموا على القرية مرة أخرى لكن الصدمة أنه شباب القرية وقتها قاومهم بالبندقية من الاتجاهات الكل لين تراجعوا هربوا وأهل القرية دخلوا بعضهم منين جابوا هذوما هالبنادق والكل بدأوا يحكيوا أنهم شافوا ظريف كان يحارب مع الشباب. وهنا ظريف الطول اختفى جملة من القرية. صحيح كان يغيب بالجمعة بالجمعتين بنهار بنهارين لكن المرة هذه بقى بالشهور. البعد النضالي في القصة أنه طولها الغيبة المرة هذه. البعض النضالي في القصة أنه ظريف الطول كان كل فلوس يخلصها من خدمة ياخذ بها بندقية للم 5 مقارن ووزعهم على شباب القرية وخذاه هو معاهم واحدة وشجعهم على النضال ضد المحتل وضد العصابات الصهيونية. وبعد بأيام من اللي صار مع المستوطنين أهل القرية الكل سمعوا القصة واعتبروه رمز الكفاح وخرجوا كلهم بالمشاعل يلوجوا عليه لكن ما كانش فما وجود ليه. ومن هنا بدأت كلمات الأغنية اللي دندنتها ابنة المختار اللي كانت تحب ظريف وكانت حزينة على فريقه ومن بعدها غناوها أهل القرية اعترافا بالجميل ليه وتخليدا لاسمه. كانوا كل أولاد القرية وكبارها يغنيوا وقتها
3: يا ظريف الطول وين رايح تروح قلب بلادينا تعمقت الجروح يا ظريف الطول وقت أقول لك رايح على الغربة وبلادك أحسن لك
2: رايح على الغربة وبلادك أحسن لك. وبقى مصير ظريف الطول مجهول. كل واحد من القرية يقول أنه شافوا في جهة معينة. واحد يقول راه حارب مع الثوار. أي كل واحد يحكي حكاية لكن ثابت أنه كان يحارب مع الثوار. وبقى اسم ظريف الطول حي ومربوط بالكفاح وبكل ثائر فلسطيني يدافع على أرضه ضد الظلم والاحتلال. نعرف يمكن الكل بش يسأل يا أخي ظريف الطول ما يموتش وأنا أقول أنه الفلسطيني لا يموت. واحد يسلم المشعل أو مشعل الحياة لآخر وهذه هي قصة أغنية يا ظريف الطول. المعلومات خذيناها من وثائقي على قناة الجزيرة الوثائقية ومن وثائقيات أخرين زادة بخصوص القصة لأنه القصة تراثية ولازمنا مصادر صحيحة باش نجمو نبنيو عليها.
1: ومتأكدين منها. يعطيك الصحة رضوين وعاشت فلسطين.
2: عاشت فلسطين.
1: كنت ذي زوم فنان.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجازوة الخامسة. ديوان فام عسلامة. هيئة ودفاع رئيس حركة نهضة رشد الغنوشي تفيد في بلاغ لها أنه تم اليوم الاثنين إعادة الغنوشي إلى السجن المدني بالمرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى، وقد تمكن إثر عودته إلى السجن عدد من محاميه من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. وقالت الهيئة أن الغنوشي دخل في ضرب عن الطعام

0: مما أدى إلى تعكر حالته الصحية احتجاجا على عزله التام عن العالم الخارجي وحرمانه من حقه في تلقي زيارات محاميه وأفراد عائلته خلال فترة إقامته بالمستشفى، ولم يعلق إضرابه إلا بعد تلقيه تعهدا بالسماح له مجددا بهذه الزيارات وفق نص البلاغ. النائب بمجلس نواب الشعب صابر المصمود يقول إن معالجة الأداء الحكومي والتعبير عن الاحتجاج أو الاستياء يجب أن يتجه نحو الآليات الدستورية والرسمية التي يكفلها القانون وفي مقدمتها لائحة سحب الثقة من الحكومة، مبينا أن الاكتفاء بالمقاطعة أو تلقي الشعارات لا يخدم المصلحة الوطنية. وقال المصمودي خلال حضوره في برنامج من نك نسمع إن البرلمان يمتلك الآليات القانونية الكفيلة بالتقييم والمحاسبة، حيث سبق وأن تم عدد اللائحة لسحب الثقة منذ نحو شهرين، إلا أنها لم تحظى بالتجاوب الكافي من بقية النواب المنسحبين أو المقاطعين، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المزايدات وشعارات الفضفضة.
1: ثم آلية دستورية مع تعبير ما هوش كان بالاحتجاج وبالمقاطعة. اليوم السادة النواب عندهم آلية دستورية اللي هي سحب الثقة من الحكومة، وإذا ثم امتعاض للدرجة هذه اللي سمعناه والتداول فيه، دونك كما قلت اليوم ثم آلية دستورية في غياب هذا، معناتها الحقيقة احنا نواصل عمل انتانا وفي إطار المؤسسة انا للتعبير في اعتقادي معناتها جد مهم عن موقفنا. فأنا ما نحبوش في المزايدات، احنا كنا عددنا معناتها لائحة سحب ثقة منذ شهرين التجاوب التام، دونك معناتها لهنا باش يكون بالوضوح معناتها للشعب التونسي معناتها فسانا اليوم معناتها المزايدة في الشعارات، خاطر نعتقد انه معناتها وصلنا لمرحلة انه معناتها ثم مصلحة وثم أولويات وأمن معناتها البلاد اللي يتطلب منا أن نكب على معناتها على المل، ومش معناتها المزايدة في المحاسبة وفي الواحد، هذا هو اللي معناتها نعتقد.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه يجري محادثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسيعود إلى عملية عسكرية واسعة وفق قوله. وقال الرئيس أنه استجاب لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، مؤكدا أنه لن يعطي وقتا طويلا لهذه المفاوضات. وأشار ترامب إلى أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منه منح فرصة أخرى. الحكومة الباكستانية تدين بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها وزير ودفاع الهندي مواصفة إياها بالاستفزازية وغير المسؤولة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن التصريح يشوه الحقائق المتعلقة بقضية جامو وكشمير التي تعترف بها الأمم المتحدة. واعتبر المسؤول الباكستاني أن التصريحات تعكس سياسة متعمدة لتهديد السلم الإقليمي والدولي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم.

0: أشخاص أشخاص توصلنا للخمسة واثناش دقيقة على ديوان فام. تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا في فان تايم. فردوس الطرب المفقود سفيرة الأغنية التونسية الكروان استطاعت على امتداد أكثر من ثلاثة عقود باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس والعالم العربي وأن تحمل الأغنية التونسية إلى أهم المسارح والمهرجانات العربية والعالمية من أولمبيا باريس ودار الأوبرا المصرية إلى بيت الدين إلى ليالي دبي إلى مسرح المدينة ببيروت وغيرها من المسارح في الكويت والإمارات ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا وأوروبا وأمريكا وكندا. وفي رصيدها ما شاء الله من أعمال وكل الأعمال جيدة. فرحانة أنها ضيفتي هذا المساء الفنانة القديرة والكبيرة نبيها كراودي.
1: عايش كفوف عايش محليه التقديم والله شافي ضافي يثلج الصدر. وهذا مش غريب منك من أعلامية تحترم مهنتها تحترم ضيفها تعد له ومشكور على ذلك.
0: كل حوار معنا بها كراولي نبدأ نخمم مرة هذه كيفاش بش يكون, لأنه كل حوار معنا بها كان بالنسبة لي أنا كأعلامية إضافة, لأنه الحوار الجيد هو مش محاور جيد فقط ولكن ضيف جيد. وعندما يكون الضيف جيد يكون الحوار فيه طقوس وفيه
1: بالحق الليشانج مهم. أنك فما جدال فما أخذ
0: ديناميكية تتحرك
1: أي فما
0: ديناميكية وإنرجي
1: وإنرجي
0: voilà. إنرجي دونك إن شاء الله نهار 13 أوت عيد المرأة مش نحتفلوا مع بعضنا
1: عيد المرأة التونسي
0: التونسي التونسي مع الفنانة نبيها كراولي على ركح مسرح قرطاج الأثري. نبيها مسرح قرطاج يليق بك وتليقين به طبعا, ولكن أنك تغني في للمرأة في عيدها سنة في 2026 شنو يرمز بالنسبة لك؟
1: يرمز الكثير لأن هي 13 أوت تاريخ مميز تاريخ رمزي له رمزية كبيرة لأنه يحكي على المرأة في كل مجالاتها, يحكي على المرأة في كل صفاتها, ويحكي على المرأة اللي الآن هي تنجز وتواكب وتكتسح في كل المجالات وعن جدارة كبيرة. فلا بد لهذه المرأة أن تكرم. أن هو إن شئت فوفا نوع من كأنه كل عام اعتراف بمجهوداتها اعتراف بما
0: يعني احتفاء أكثر منه احتفال بالضبط. بالمرأة وأنه نحتفي بها ش عملت عام كامل قديش ضحات قديش تعبت قديش ناظرت قديش. أنا ما كي نحكيه على عيد المرأة التونسية رغم اللي أنا نجم نكون جوفي بارتي من نساء تونس البلينك بلينك كما تقولوا أنتوما, ولكن زادا حتى أحنا مش بش نحكي على روحي, ولكن عندما نقولوا بش نحتفيه بالمرأة التونسية رانا نحكيه على كل مرأة تعبة الشاقية في حياتها أكل اللي تخدم وتربي وتكبر وتعمل لهم الكل معناها وهي عماد الدار المرأة بالضبط. هي عماد الدار. قديش ليك على كرتاج انت؟
1: عندي 16 سنة
0: 16 سنة على كرتاج
1: 16 سنة كيف شفتي؟
0: برشا نبي
1: ليامات سنين تجري وليامات تجري وفي الحقيقة أنا ما في السنوات اللي فاتت كل معب لا ما رغم ننتج وكما قلت
0: يعني ما كانش في غياب الحمد لله
1: وتسافر اي وتسافر وننشط ومتواجده ومتحركه وانا بطبعي امراه اكتيف لكن ما انا ما قدمتش على رغبتي وهم ما جتهمش الفكرة
0: لخطب ثلاثة البلاطة هذيك هي
1: هم اللي خطبونا احنا اللي اعطيناهم جلسي الباجي يرحم
0: هذا كان اختيار منك نبيها
1: والله يمكن يمكن اختيار
0: علي
1: مكان عادي لأني يمكن آتن من نظرتي للمهرجان والفضاءات المهرجانات أنا عندي المهرجانات الكل يمكن تستغربي رغم اختلاف اعتماداتهم
0: طبعا
1: الكلهم يتشابهوا علاش علاش في كل مهرجان هناك جمهور في كل مهرجان هناك مسرح في كل مهرجانات هناك إعداد
0: طبعا
1: أنا من الناس اللي ما نحضرش ما نحضرش لكل مهرجان ومدى
0: البيجي متاعه
1: البيجي متاعه وإلا قداش هو معروف ولا قداش هو عنده متابعين لا أنا المهرجان نمشي له نحضر له العدة نحضر تحذير لازم أو أكثر أحيانا بنفس الطريقة نغني كيما قدام شخص كيما قدام 10 أشخاص كيما قدام آلاف مؤلفة من الناس
0: نفس الاستعداد ونفس الأداء
1: وهذا يوصل يوصل هذاك علاش أنا طيلة الكاريير متاعي نحصد في الاحترام والتقدير لما نقدمه لأن راه الجمهور يحس بيك يحس بمدى اجتهادك يحس بمدى عطائك وأنا سيرسان نعطي بلا حدود تخي جينيروس
0: على الاخر وهذا شنو قلت لك انا ما شفتك قبيله قلت على الركح نبيها حاله فنيه معناها مش نبيها المطربه العاديه اللي واقفه على المسرح ليه هي حاله فنيه نعيشوها معاك معناها في كل التفاصيل في تحركاتك في في في في صوتك في تعابيرك في كل اغنيه كيفاش توصل لنا بها ايموسيون معينه وهذا راو بديتنا بها الكراولي معناها خلينا نكونوا واضحين معناها بديتنا بها كراولي واتقنتنا بها على خاطر نبع من القلب انت عندك التكوين المسرحي والجانب المسرحي موجود عنده دخل ولكن زيده فم برشا صدق
1: صحتي الصدق هو اهم مقياس لانه الجمهور كي تعامله بصدق يحسك ويرجع لك نفس الاحساس وبربي حبيت برك نقول انتو تالور كنا نسمعوا في
0: أغنية
1: مش اللي قبلها قبل أشخاص هي من
0: أغنية جديدة
1: كلمات أغنية جديدة أشخاص هي من كلمات وألحان رضا شعيب وتوزيع محسن المعتري وفيما يخص هكا هذا اللي بيك ذيك من كلمات ياسين حمزاوي وتلحين أمين قلسي وطبعا سنا عملنا الحق برشا إنتاجات جديدة اللي ناويين إن شاء الله نغنوهم في قاعدة نغني فيهم لمحالة في مهرجانات اللي بديناها ونوين ان شاء الله لا سجلناه وخرجناه لا خرجت توا بمعدل كل شهر ننزل
0: الاغاني اخرى
1: وهذه هكا هذا اللي بيك خرجت عندها اسبوع توا موجوده على سور ماشين يوتيوب ونستضيفوا الناس أن تدخل
0: أنهم يدخلوا يشوفوها أنا قلت الأغنية مكتوبة لنا بيها نو معناها الكلمة واللحن والطريقة قلت لها نبيها من اللي عرفتك تعارك عندك طريقتك
1: كان
0: معناها
1: كان في الأغاني
0: وقت في الدنيا عرق منها ما فهميش ولكن فما نوعية متاع تعبر على مشاعر ولا على غزل ولا على لوم بطريقة نبيها
1: جوجو
0: فوالا فيها فيها فيها اللي تعارك معناها
1: اي جان كارن الغول نتاع نتاع المرأة المتحدثة في الأغنية ونأديه لدرجة فوفا لدرجة انه الناس ساعات يظنوا الحكاية صايرة لي
0: كيما وقت عملت لنا أغنية وش عجبة فيها وقت صدمت شوية بابا واحد يخرج يغني وش عجبة فيها هذي
1: لا يعني
0: سي لو ستيل
1: يعني اي بالحق
0: في ظهور أعلامي سلمى ربي فاضل هيلك قالت كلمة محليها قالت نقول الكرتاج يحضروا رواحهم مش العكس نبيها حتى كان باش تحضر حفلة في زحل ديما حاضرة قديش أثرت عليك الكلمة نبيها الجملة
1: برشا برشا لأنه وقت لي الاعتراف يجي من أقرب الناس ليك من وانت تعرف وانت تعرف اللي هم ناس صعب
0: طبعا
1: أصعب حتى منك انت
0: هي هي.
1: فحاجة أثرت فيها جدا أثرت فيها جدا جدا وحبيت زادا نقول اللي احنا انطلقنا في جولة المهرجانات والحمد لله سنة المهرجانات افتتاحات واختتام
0: ويعني
1: ما شاء الله يعني
0: مثلا افتتاح مهرجان صفاقس الدولي يوم 21
1: حفل كان رائع
0: وهذا الموعد مع جمهور صفاقس ديما عنده الخصوصية متاعه
1: خاصة الافتتاح يعني بشهادتهم هم بشهادة صفاقس وصفاقسية وأهل المهرجان أنه من المرات القليلة إن لم تكن الوحيدة اللي الناس تحضر فيها جمهور غفير وحب كبير لا صراحة جوني صفاقسية بكل محبة وبكل تقدير وأنا بدلتهم الشوق بالشوق
0: الحمد لله
1: لبست لهم الأحمر وغنيت لهم متشوق
0: اسمع برشا أني قصيرة ومعني هو من قبل بها عندك اختيارات خاصة وذعلي زيدة حتى في عندها دخل في هذه نشكرها برشا وربي يفضلكم لبعضكم ولكن ديما اللمسة التونسية بطريقة ياسر ذكية تتحط وموجودة ما تحكيش معناها لازم تكون موجودة من اللي ظهرت نبيها إلى اليوم وتقعد ديما هكيكة بالنسبة ليك لازم تكون لاتوش تونسيان موجودة حاجة منك
1: ماذا بي أي من حتى إذا ما تكونش من التقليد التونسي تكون من تاريخ البلاد عندي ياسر هذه شوف أهمية على قيمة الغناية والنص والتلحين والتوزيع كذلك المظهر مهم لأنه تكملة لكل هذا فنعطيه من الأهمية اللازمة ونجيب له مختصين اللي اللي نجمو
0: واكسيجنت راهي
1: ياسر
0: راهي رتح روحك بالحق دي رتح روحك شويه لازم تعمل شويه لاشي بريز على خاطر اكسيجنت في الموسيقى وفي الفن وفي اللبسه وفي التفاصيل هذوما الكلهم وان بلوس معناتها تو ديليك با مش من نوع اللي تخلي شكون يقرر في بلاصتها يزبها هي تشوف وتثبت وتفاليدي كل شيء
1: وماذا بيا ماذا بيا جو ديليك اما الاشكال عفاف هو ما تلقيش شكون يهني يا اخي فما واحد ما يحبش يريح
0: اي واحد لا لا لا اي واحد كيف كنت يقول هكا راه فما ناس تهن
1: وش خصني وش خصني قال المصري ايدي على كتفك ايدي على كتفك وريني اخواتي الناس هذوما انا ما عرضونيش اما كي نلقى حتى نص اللي انا طلباته نكبش بيدي ورجلي لانه مهم الليكيب التيم مهم جدا كل واحد يعرف
0: التاش نتاعه
1: التاش نتاعه يا رحم والدي
0: اما لازم يكون فاهم نبيها بالكدي باش يعرف
1: العشره مهمه العشره مهم واصل الاقارب في المجال الفني مهم زاد أقاربك، ناسك، أهلك، عائلتك، دنيتك،
0: عالمك، مش معني على خاطر يعرفوا الفنان برشا. ويعرفوا ذوقه ويعرفوا كل برشا. شيء
1: وعلى صعيد عربي وعلى صعيد غربي
0: غربي كيف كيف كيف كيف, كيف, كيف. دونك قلنا افتتاح مهرجان صفاقس الدولي كان 21 جويليا، بعد بأيامات كنت افتتاح مهرجان ليالي مكنين الصيفية يوم 24 جويليا، وكان لقاء زيدة ممتاز نبيها. ما زال الطلوع على الركح، ما زال تعيشوا بنفس الرهبة ونفس الفرح؟ خطريت كنت وفي في تقرأ في الفيتحة معناها صدقني ربي ما تقرأ في القرآن وانتوكا قبل ما تطلع، معناها ما زال الخوف من الركح ومن الجمهور؟
1: طبعا ما زال وسيظل، أما المهم أنه لا يتجاوز لي بروميير سكوند، لانه
0: البرومي كونتاكت معني،
1: اي لانه من بعد الثواني الاولى مش حلو يبقى شادك تراك، لان تتخلبز شويه الامور. اما لولاني هذاك الخوف، لولاني جاي من احترامك للببليك، جاي من احترامك للناس اللي جوك وتعنولك وقصوا لي بيين تاعهم وجايين باش
0: يتنقلوا
1: وتنقلوا وجايينك بالذمه وجايين باش يتفرجوا باش يتفرجوا فيك وباش يسمعوك وباش يصفقوا لك وباش يعبروا لك على محبتهم.
0: هذا علاش في اللحظات الاولى،
1: هذاك علاش اي هذاك علاش التراك ما يسمى بالتراك، الخوف الاولاني هذاك مهم لانه ستيمولون، حاجه اللي
0: ادرينالين فيها زيدا. وانا نقول لهم اكثر البرامج ظهر لي اللي سجلتها مليح ولا اللي قدمتها مليح ولا المشاركات اللي كانت بطريقه مباشره وخدمتها مليح، هي اكثر واحده ترعبت فيها وترجعت فيها وخفت فيها، هذيك هي اللي نخدمها بالقد ما كان نبدا داخله مرتاحه.
1: لا
0: ما نعمل حتى شيء،
1: لا لا لا لا
0: انا من نوع تاع كل ستريس والتراك يخليك تخدم خير.
1: أي لأني أنا شخصيا أمر عادي جدا أنه يشدني التراك، عادي عادي عادي يعني خبزي اليومي ذاك تعودت به، وهو في الآخر كما قلتي يحصد النجاح، يحصد الاحترام، يحصد التقدير.
0: نبيها ديما تقول وأنه الاستمرارية تتطلب التجديد، وإحنا شفنا برشا تجديد في الأعمال متاعك الفنية وأيضا حتى في الفيديو كليبات، في كل تجاربك ومشاريعك الفنية المواكبة بتاع العصر مهمة جدا. شفنا الكليب الخيراني فيه نبيها بألوان أخرى، بلوك آخر، بستايل آخر، حتى المحتوى متاع اللي قاعدة تهبط فيه توا على تيك توك متاع نبيها كراولي ولا انستغرام نبيها كراولي زيدا نفس الشيء، وفما حضور باستمرار، وذي حاجة يسر ممتازة الحقيقة بالنسبة لنبيها كراولي، لأنه معناه نفهموا أنه نبيها فهمة وعارفة قيمة مواقع التواصل الاجتماعي وقيمة الصورة. دونك العمل هذية على ديجيتال هو تابع المواكبة للتجديد زيدا.
1: أي بالضبط، أول حاجة هي تكنولوجيا جيدة وجميلة وتوصلك، إلا أنه ينبغي أن يستحسن استعمالها.
0: أيوة. أعطيني شان الإيجابي والسلبي اللي لاحظته أنت كنبيها كراولي في مواقع التواصل الاجتماعي، شو ربحنا منهم وشنو الحاجات الخايبة؟
1: أنا مش متابعة
0: فنيا على الأقل،
1: أي مش متابعة جيدة، مثلا أنك النوع اللي مريضة بال
0: سكرولي يعني
1: لا لا لا لا لا، أنا كي نحطوا حاجة تخصنا ولا نحب نشوفوا ردود فعل الناس، تفاعلاتهم، إذا فما باش نجيبوا على شيء، إذا فما باش نشرحوا شيء. أي أما عموما هو وسيلة للتواصل، محلاه كي واحد يستعملها بالكدا. قلتي لي شنو اللي تشوفيه خايب فيها؟ اللي نشوفه خايب فيها هو الإفراط في استعمالها، لأنها الإفراط يصبح إدمان.
0: صحيح،
1: والإدمان في أي مجال كان يهز للكوارث.
0: هو دايوغ بنبيها من عشك تعرفوا ليه تم تصنيفه حسب منظمة الصحة العالمية وأنه إدمان زيدا، كيما المخدرات ولا كيما الكحول ولا حسب منظمة الصحة العالمية.
1: وحدي بتحليلاتي الخاصة وصلت إلى أنه هو إدمان. ووقت يوصل الإدمان يولي الإنسان ما عادش يعرف إيش قاعد يعمل. هذاك علاش فما انفلاتات.
0: بالضبط.
1: انفلاتات ما أنزل الله بها من سلطان، يا شتم يا سب يا كل الحاجات السلبية.
0: صحيح.
1: هذايا اللي أنا نعيبه. لكن الجميل أن وسيلة التواصل.
0: أوي.
1: أنك تبلغي بسرعة فكرتك.
0: بالضبط.
1: أنك واحد في أقاصي مش البلاد، أقاصي العالم. تنجم فكرتك توصل له، غنيتك
0: صوتك يوصل، غنيتك
1: توصل، صوتك يوصل كما قلتي. فهذه هي الجوانب
0: يعني نشوف. أنه واحد يعرف كيفاش يستغلوا من بطريقة جيدة لمحتوى جيد مش لحاجات أخرى. في مسيرة نبيها كرابلي أكيد باش وصلت نبيها لهذه المحطة ولهذا الاسم، برشا خدمة وبرشا تضحيات وبرشا جهد وبرشا تعب. وقلت قبل أنت وأنه عرفت برشا مطبات وصعوبات، ولكن باقي تجازف. ماكش من نوع اللي مع مثلا كي تعيش مع بعض المطبات تولي تخاف وواحد يقول شي بلاصتو ليه. ها جازف
1: وجازف
0: شجاع في تقديم الاعمال الجديده المختلفه،
1: لانه اللي خاف ما يعمل حتى شيء. يقعد قاعد.
0: منين تستمدنا بها القوه نتاعك بعد كل مطب، بعد كل تعب، بعد كل ارهاق؟ منين تجبد، منين تستمد في القوه نتاعك نبيها كراولي؟
1: والله من سؤال ما كنتش انتظره منك الحق، لكن لما سالولي لكن نقول من ذاتي، من روحي، من شخصيتي. علاش انا شخصيه متمرده محاربة، أنا غيير، أنا من
0: تتمرد على روحك؟
1: أي
0: تتمرد على ضعفك؟
1: أي
0: نتقوى عليه؟
1: أي نتقوى عليه. ما نخلي ليش المساحة الكبيرة بشي عبر لي على أنه لا يزيني عييت فديت، لأني إنسان أنا ونمر بالحالات هذية
0: كيما الناس كلها مدمنة. طبعا
1: جينا حالات اللي نتعب ونفد ونلوجوا على مساعدة، نلوجوا على سند. كيما نلقوش نقولوا علاش علينا، لكنك علاش علينا ذيك ما نخلي لهاش مساحة باش تاخذ لو دوسو.
0: تخرج لها نبيها،
1: نخرج لها نبيها.
0: لا مالا شنو تو انا في داخلك راني، تو انا في داخلك نبيها.
1: والله مش في داخلي بركة، في الصميم،
0: في الصميم.
1: قالت خليسة في الصليب.
0: بعد الضحكة هذه إن شاء الله ديما تضحكنا يا كراولي، ضحكتك من الأعماق. نحبك تقول تحكي معنا بيها، شنو تقول لها؟
1: واش باش نقول لها أنا بيها هذه؟
0: هذه اللي تخرج من مطبياتنا، بيها اللي تصير أي حاجة تخلق من الضعف قوة. هذه
1: نقول لها
0: نبيها السند،
1: يعطيها الصحة، لأنه لحد الآن صامدة. مش سهل أنك تقعد كما قلتي أنت أكثر من 3 عقود صامد، مصر على العطاء، مصر على النجاح، مصر على أن تأتي بالجديد كما ذكرتي منذ لحظات. قلتي
0: أن تحافظ على نفس المستوى الجيد الفني الجيد، ماهوش سهل، لأنه تحب ولا تكره معناها ماذا بيا كان أنا غلطة قولوا لي، أي واحد يخرج لي غنية خايبة لنبيها كراولي، أعطيني غنية واحدة خايبة لنبيها كراولي، ماهوش سهل بالحق.
1: لا ماهوش سهل،
0: لأنه نغلط والناس الكل تغلط ومسموح راهو الخطأ
1: مسموح
0: للناس الكل بالعكس. ولكن الحمد لله وما شاء الله ومصلي على النبي، نبيها كل أعمالك الفنية كلمة ولحن وأداء كلها جيدة.
1: الحمد لله. الحمد لله
0: كل.
1: الحمد لله. بالحق هو مش سهل باش تحافظ على المستوى، ولكن بالإصرار، بالمثابرة لا بيرسيفيرانس، بال كيفاش يقولوا
0: برشا تعب،
1: بالتعب بيان سور،
0: تضحية،
1: وبسند العائلة. سند العائلة تنجم ما يخلوكش ترخ
0: باه،
1: ما يخلوكش ترخ ديما.
0: الله يجبرني طول السؤال طب باش نسأله له هنا وننتظر في إجابة معينة.
1: ديما شادين لك ظهرك، ديما شادين لك
0: في أصعب المراحل. شكون الشخص اللي يجيك يقول لك نبيها كم؟ ديما الإنسان شكون هذا اللي يعني الشخص هذا لو مش هو يمكن ما كنتش تكمل، ما تلقاش القوة اللازمة وحدك.
1: تحبي الحق؟
0: اي الحق
1: نحطه جانبا، خلي العائلة جانبا. اما الشيء اللي يقول لي ديما واصلي احنا موجودين و هو الجمهور، المحبين، المتابعين، استمد من عندهم هم قوتي. ما ترخيش. نحبوك، نحبوا انجازاتك، نحبوا مسيرتك النيره، نحبوا افكارك، لان نبيها مش فقط اغنيه جميله، نبيها
0: مشروع فني، نبيها كاركتر شخصيه طبعا.
1: شخصيه كامله، فما ايماج ارتستيك تخدمت لسنوات. فالجمهور اللي هو اللي يعطيني القوه باش نبحث عن الجديد ونطور من ذاتي باش نكون في مستوى اللي هو طالبه او احيانا اكثر من اللي هو طالب.
0: يعني اللي استثمرته انت في الجمهور على امتداد المسيره متاعك، خاطر برشا ناس نجحت وعملوا ملايين من المشاهدين ولا مستمعين ولا قد ما يلقاوهمش، على خاطر تكون منك النجاحات الساندويتش اللي تذوب تمشي معناها بتاع وقتها وتمشي. دونك اللي استثمرته وانت هذايا الكل لقيته
1: الحمد لله. خاصة انت جريتيني توا النقطة هامة جدا، اللي احنا توا نعيشوا في زوز عوالم. فما عالم غيال وعالم فيرتوال.
0: صحيح.
1: كيما اللي حكيتي عليهم تو، انت قلتي عامل ارقام ودنيا ومدر شنو ومدر شنو، وبعد ما يلقاهمش. تعرفي وقتاش ما يلقاهمش؟ وقت اللي يمشي باش يعمل حفل في المسرح البلدي، وقت اللي باش يمشي يعمل حفل في سيتي دو لا كولتور، وقت اللي باش يمشي يعمل حفل في كارتاج، وقت وين هو ذكك الالاف المؤلفه اللي والعكس صحيح. والعكس صحيح، فما ناس أرقامهم معقولة ولكن حين تسمع
0: في
1: لهم
0: في الميدان تلقى حاجة،
1: في الميدان تلقى حاجة ما كنتش تنتظر فيها، ما كنتش تنتظر فيها.
0: إلى جانب مشكل الحفلات، راو هذوما عبيد تلقاهم سند في ظهرك حتى في صورة ما تمت الإساءة لهذا الفنان أو غيره. فما اللي كي تم الإساءة ليه تلقى الناس كل سامحني في كلمة عفست فيه. فما أكل هبة متاع المعجبين، الهبة الصادقة بالحق اللي نعيشوها، اللي يجي هو يدافع عليك، هو يتكلم عليك، هو اللي يجي كل كلمة خير فيك معناها، اللي هي إنسان من قلبه وحده يلغي يجي معناها باش تشريها.
1: هذه كان نتاج للي زرعتيه. انت تحصدي في حاجه زرعتيها وكانت على على على قاعده، كانت على على صح،
0: على اسس صحيح.
1: نهيتنا
0: نحكي شويه دونك مادام وصلنا لهنا على الفن اليوم وعلى الاغاني اليوم ما بين البارح واليوم وشنو اللي يتبدل. برشا فنانين شابين قاعدين يعاودوا في اغاني عملنا بها، يسعدك هذا ولا يقلقك؟
1: لا يسعدني، علاش يقلقني؟ بالعكس، هذاك ايضا نوع من الاستمراريه. هو كي يعمل ريميكس ولا يعمل كافر ولا يعمل، اول حاجه دليل على محبه، ثاني حاجه دليل على اعجاب، وهذا نفرح له، علاش ما نفرح ليش؟ بالعكس اما نحبها تكون حاجه سمحه سمح.
0: فنيا على الاقل حاجه باهيه،
1: حاجه سمحه والاعتراف سمح. لانه وقت اللي انا نشهد العفاف بمجهودها الفكري منها نحترم نفسي ونحترم الشخص اللي هزيت للأوفر.
0: صح.
1: غالبا بعض الاشخاص يغفلوا على هذا على الحاجه هذه، انه مثلا لوفر هذه تابعه فلان الفلاني
0: طبعا.
1: شفتي انا منذ لحظات كيفاش استوقفتك باش نحكي على شكون قال لي
0: الشاعر والملحن طبعا،
1: لانه ذاك الغسبي متاع مجهود. فما فيها بيس الاعتراف،
0: مش ما فيها بيس، واجب.
1: هو واجب،
0: واجب الاعتراف. واجب الاعتراف. شكون من الأصوات الحالية اللي تحب اللي عجبك صوته وكل تحبه يعني في الأغاني اللي عاودها متاعك بالشباب
1: في الأصوات الحالية
0: اللي غنى من أعمالك؟
1: والله برشا هما غن برشا، وانا منحبش ان نتحرج
0: تذكر واحد وتخلي ليه.
1: منحبش، ما عندي عندك الجانب اللي فما ناس يلوموني عليه ساعات يقولوا لي تخي جنتي تخي جنتي،
0: قولي لنا
1: قولي لنا كذا قولي لنا
0: اعطيني ملاحظات.
1: ما
0: تحبش تسمي واحد برك
1: نفضل
0: خليك معايا نبيع باش نخرجوا فاصل وحط لنا اغنيه نبيع ونرجعوا نكملوا الحديث فاروق.
2: Publicité. سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فاني تايم.
1: مكملين مع ضيفتنا الفنانة الكبيرة فردوس الطرب المفقود، برشا أسماء هما برشا أسماء يليقون بضيفتينا بها كراولي اللي بشتكون على ركح مسرح قرطاج الأثري بعد 16 سنة في عيد المرأة التونسية نهار 13 أوت. خلينا بيها شبشتغلني وشبشتغلينا تبارك الله ريبرتوار ما شاء الله.
2: والله والله سؤال محلاش مش تغني مش باش تخلي لاني تحطيت امامه
1: وي انت بيدك
2: ديما ديما نتحط امام سؤال ذاني واش وكل غنايه تزاحم تقول انا كل غنايه تقول انا كل غنايه ف هذه من الاسئله اللي قاعدين نعملوا. عملنا ليست، انا منا بلاي ليست يعني للاغاني لكن سننظر فيها مره اخرى على شيء
1: مش زي اللي عندك شويه وقت قدامك
2: شوي اما بجوز حاجات بسيطه يعني تغييرات بسيطه اما الباقي الاعمده اعمده البرنامج موجوده يعني ما تنجمش نبيها تطلع ما تغنيش واش نجمش نبيها تطلع ما تقولش هز عيونك نجمش نبيها تطلع تقول ما تقولش
1: فما اغاني هذوك ما فيهمش
2: معناها لا لا
1: هذوك ما فيهمش
2: ولكن قلبي طوعني متشوقه اجي نقول لك
1: الايام والمكتوب
2: الايام والمكتوب
1: مش باش نسميهم مش نسميهم الكل
2: قالوا لي جاي
1: قالوا لي جاي بالحق ما شاء الله والله
2: كان قلبي طوعني ماشي ما نرجعش
1: غني لي منها شوي
2: والله
1: يا شفت لازمنا حتى نكتك
2: والله والله تعب شوي
1: لطف عليك هو لا تقل المغني غني أمانة تعودت كي تجيب حذية تسمعني حاجة أنا بيها تذكر آخر مرة شنو غنيت وانت ضيفتي لهنا تذكر
2: أي تذكر الله يرحمها
1: سبحان الله والله سبحان الله الحاجات كيفاش معناها شكون يقول الله يرحمه وينعمه
2: ياسر جرادي
1: أغنية ياسر جرادي وقتها غنيتها نبيعة وانت ليفة بحرية
2: شبيك نسيتيني
1: شبيك نسيتيني وي
2: ومعناها الدنيا الواحد يملى بها بربي عفافي ما بها ايده ويبدا يبدا يخدم في مخه كيفاش باش يضر هذاك ولا كيفاش باش يعمل هذاك تاع ليه هي حياة واحدة عيشها بملء ما عندك من صفاء وصدق ومحبة وذكاو إذا سقيت لا ليه ليش تخديم المخ والإساءة
1: والإساءة والذنب
2: عليه

0: تبين وكلام الخايب بالحق معني العصر
1: في لحظة تلقى كما قلت أنا في أغنية الأيام اللي هي من الأغاني الجديدة يعني تحكي على الزمن عامل الزمن
0: حسيتها تحكي عليك ماما
1: بختي الأيام وتحكي علي زاد صحيح فيها جزء مني وفيها والباهي فيها أنها الكثير من الناس أنا ما كنتش نتصور لها النجاح ذاك الحق الكثير من الناس الجرواحهم لأني أنا على الأول شفت فيها روحي يبدو أني أيضا لست وحدي مهتمة بعامل الزمن ومهتمة بعامل العمر اللي يجري وكيفية التعامل مع هذا الزمن فالحمد لله
0: من الحاجات اللي دورت السنين الاخرانيه زاد نبيه مش سنين معني سورتو السنين اللي فرضت روح الذكاء الاصطناعي والموسيقى بالذكاء الاصطناعي والاغاني بالذكاء الاصطناعي وين ترى الحد الفاصل ما بين التكنولوجيا والابداع الفني
1: هو التكنولوجيا باهيه واستعمالها في الإبداع باش تحقق لنا إضافة باهي أما مش باش تعمل لنا نوع من الخمول مش باش تعمل لنا نوع من الاستسهال أنك لا فك عليا نكسر في راسي ناها وتنعمل الابليكاسيون الفلانية وتعطيني العمل لأني أنا من محبي اللمسة البشرية نستعمل التكنولوجيا باش تضيف للي ناقص فيه اللي أنا لم أهتدي إليه لكن اللمسة البشرية مهم نجم نستعمل الديجيتال
0: الذكاء الاصطناعي
1: لكن مش بنسبة كبيرة
0: يعني يكون يضيف لك يحسن لك يطور لك ولكن الاسكوليت بيدها تكون إيمان بشرية
1: إيمان لازم من العمل البشري وتأتي التكنولوجيا لتضيف لتحسن أي تتكمل تحسن يعني تحاول تعطيك اللي أنت
0: وميتخون فالغ ربما زيدا
1: بسي
0: ما عش أنا طارت الساعة معنا طارت مش زي
1: والله ما انتبهت
0: شقول لك هنا كلمة كل مرة كلمة وانت تجاوبني بسرعة في الكويز
1: أنا والسرعة
0: يلا نعطيك مثلا نقول لك كارتاج
1: إن شاء الله يكون موعد مهم نسعد فيه الجمهور اللي باش يحضر
0: الشيخ الإمام
1: فخورة بأني التقيت به وأنه شركني معاه في المهرجانات الله يرحمه
0: يما
1: حكاية يما يما حكاية فرقة ما بريتش منها ما بريتش وما ظهر ليش
0: متعايشة وكهو
1: يم معايا في كل لحظة يم معايا في كل لحظة حكاية
0: سلمى
1: إن شاء الله تلقى المجال اللي هي حابة تشتغل فيه
0: يا رب
1: وإن شاء الله تنال فيه النجاح وهي الآن جوريست ولكن
0: من الداخل فنانة ولذا ما نستبدوش على الفنانة نخليه الفنانة
1: لا من داخل الفنانة خليها تعبر على ما تشعر به
0: اختم لي فيفي
1: فيفي ما نتصورش حياتي بدون فيفي
0: ربي فضلكم
1: سند أخت مش فقط ماما نجاح هي أختي هي سندي هي كما تقول يما الله يرحمها تعيشي وتيما الله يرحمها

0: بسرعه بسرعه بسرعه رهيبه.
1: رامشتاين
0: دردشه، هذه دردشه نسموها. وان شاء الله الجمهور نهار 13 اوت 2026 يكون في الموعد، لان حضرنا لهم برنامج مميز يليق بهم ويليق بقرطاج، فان شاء الله ان شاء الله يكون حاضر ونحن جاهزون لهذا الموعد المهم
1: بإذن الله. إن شاء الله نكونوا حاضرين بإذن الله. هنا زيدة كون موجودة إلى جنب الفنانة القديرة نبيها كراولي باش نستمتع ونحتفي أنا زيدة بعيد المرأة التونسية مع نبيها كراولي. نرجو لكم إحنا بعد أخبار الستة.
2: فانتاي كن هاد مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
3: مع أوريدو أكتيفيسي فيك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أوريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. توصلت بلادنا مؤخرا لتحقيق إنجاز جديد في تطوير بنيتها التحتية العلمية والرقمية، وذلك بتدشين الحاسوب الفائق أو لو سوبر كالكولاتور في مركز الخوارزمي للحوسبة والكائن في الكومبلكس يونيفرسيتير دو لا مانوبا. إذن سيرفو نوميريك جيون من صنع صيني في خدمة الغوشيرش تونيزيان، وكان الحفل الافتتاح هذا أقيم يوم 23 جويلية الفارط، وحضروا فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي مانوبا وسفير الصيني لدى تونس ورئيس جامعة مانوبا إلى جانب مسؤولين الوزارة وسنتر دو كالكول الخوارزمي. تعاون الصيني تونسي يمثل واحد من دو كالكول اوت بيرفورمانس الاهم في كامل القاره الافريقيه، والهدف نتاعو تقويه الغوشيرش سيانتيفيك والانوفاسيون وترانسفورماسيون نوميريك. بفضل خاصيه الحوسبه العاليه جدا لهذا الجهاز الخاصه، فانه باش يسمح للباحثين والاساتذه والطلبه وحتى لابوراتوار دو ريشيرش من انهم يعالجوا كميات ضخمه من البيانات واجراء حسابات معقده في وقت قصير جدا. من الميادين اللي باش تستغل سو سوبر كالكولاتور نلقاو الانتيليجنس ارتيفيسيال لاناليز دو دوني ماسيف او البيك داتا، الطب وعلوم الصحه، لا سيونس دي ماتيريو، الطاقه المتجدده وال الفلاحة الذكية والسيبر سيكوريتي والبيوتكنولوجي. تكنولوجيا جديدة بدأت تأخذ في مكانها بشوية بشوية عند البنوك الفرنسية تخص بطاقات الاعتماد، واللي في العادة لما نريد أن نخلص أي سيرفيس أو مشتريات فإن المستهلك يدخل رمز السري نتاعه في الترمينال وتتم عملية الخلاص. الجست هذا باش يتغير مع إطلاق لاكارت بونكير بيومتريك يوم 25 جويلية جاري. تكنولوجيا تم تطويرها من طرف جيون اندستريال فرونسي تالاس، وتسمح بالموافقة على الخلاص من دون أي سقف للمبلغ، والعملية سهلة جدا، وهي بعد إدخال المبلغ المطلوب يحط المستعمل بصمات أصابعه على جهاز الاستشعار الموجود في البيت بطاقة لإجراء الصفقة. لم يعدنا لازم كتابة الكود سكري لأن البطاقة تتعرف مباشرة على بصمات صاحبها. تجديد يخلي الحرفاء عندهم أكثر وقاية من الاحتيال، وبنوك كيما كريدي أغريكول وبي إن بي باريبا باش ينهيوا عهد الرمز السري ويتبناوا التكنولوجيا هذه على مراحل. الحرفاء الفرنسيين مازالوا ما قبلوش التجديد هذا، والعديد منهم يشوفوا أنه زايد وأنه الكود 4 شيفر ناجح، ما فماش علاش باش يغيروا. رقم قياسي جديد حققته شركة إيرباص بطائرتها لا 350000 ULR، واللي طارت على مسافة 16900 كيلومتر في مدة أكثر من 19 ساعة كاملة، وهذا كان يوم الجمعة 24 جويلية الفارط. إذا أعلنت شركة إيرباص أنها نجحت في تحقيق 100 فول ديسي على متن سون نوفيلا 350000 ULR، طائرة مخصصة للرحلات البعيدة جدا، وطارت من مدينة تولوز إلى ملبون في أكثر من 19 ساعة. الرحلة هذه باش تولي لو فول كوميرسيال لو بلو لون، واللي ما اقترحته حتى شركة من قبل منذ بداية 2027. الطائرة أقلعت من تولوز يوم الخميس على الساعة 7:30 صباحا، وحطت في ملبورن على الساعة 10:45 صباحا كيف في رحلة دامت 19 ساعة و12 دقيقة، وهذا حسب المعلومات اللي قدمها تطبيق فلايت رادار 24. الطائرة الجديدة باش تكون من نصيب شركة الطيران الأسترالية كونتاس، اللي حجت 12 نباية في نطاق برنامجها بروجكت سنرايز، والهدف منه اقتراح رحلات مباشرة ما بين أستراليا وعدة مدن أوروبية كبرى من دون أي إسكال. أول طائرة 350000 ULR أو ترا لانغ رينج تكون حاضرة في أفريل 2027، وبعد 6 أشهر من هذا التاريخ فانو كونتاس باش داشن سا ليزون سيدني لندن، واللي باش تولي لو بلو لون فول كوميرسيال او موند. هذا كل ما عنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Zion FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أوريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح

0: أريد طور عالمك.
1: ببليسيتي
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دور بو 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش. برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: بيع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السادسة. ديوان فام عسلامة. وزارة النقل تفيد أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهبا وإيابا لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيفة 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين حرصها على تأمين السفرات البحرية في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين بخصوص الوضع التي تعرض لها عدد من أفراد الجالية التونسية بالخارج بميناء إيطاليا يوم السبت المنقضي. وأوضحت الوزارة أن أحد المجهزين البحريين الأجانب قام ببيع تذاكر سفر دون مراعاة الأطر القانونية، مضيفة أنه لتفادي تعطيل مصالح أفراد الجالية بالخارج ومعالجة هذه الوضعية مكنت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المجهز الأجنبي بصفة استثنائية من ترخيص لتأمين الرحلة المذكورة دون غيرها. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تلقيها إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. وأكدت النقابة في بيان نشرته اليوم أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي وتأكيد رسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة إثر اجتماع قرطاج بتاريخ 15 من جانفي الفارط، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعقدية. عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود يستنكر في تصريح للديوان فما اليوم غياب ممثل عن الحكومة عن جلسة العمل البرلمانية المخصصة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء انقطاعات الماء والكهرباء. وفاد زغدود أنه يجرى عدد لائحة لوم ضد الحكومة التي أصبحت غير قادرة على تقديم رسائل طمأنة للمواطن التونسي وحلول حقيقية للمشاكل الموجودة.
3: نستنكر غياب الحكومة على هذه الجلسة اللي هي تمس أهم المشاكل اللي تعرضت لها الدولة التونسية، انقطاع الكهرباء والماء والحرائق وما نتج عنها من تهديد لمصالح المواطنين وكذلك للاقتصاد والدورة الاقتصادية. غياب التواصل مع الشعب، الغياب على الجلسة هذه فيها رسالة خايبة برشا. الراو كون الغياب على الجلسة هذه مواصلة الصمت والهروب من مواجهة الحقيقة. هذه الحكومة اليوم للأسف لا تملك حلول حقيقية للمشاكل التي يعيشها المواطن التونسي. اليوم نحضروا في لائحة إذن لوم للحكومة، وعلى هذه الحكومة أن ترحل وتفسح المجال لأناس ولشخصيات قادرة على أنها تواجه الشعب وعلى أنها تعطي رسائل طمأنة في لحظات الأزمة. أيضا في إطار الدور الرقابي وجهنا أسئلة إلى السيد وزير الصحة، لأن سمعنا كون ثم حالات وفيات، ثم حالات معناها شملت المؤسسات الصحية، طالبوه بمدنا بالتقارير ولازمة للوضعيات المؤسسات العمومية، حالات كبار السن للموجود بالمستشفيات.
2: وزارة التربية تعلن في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط www.viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل قضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعكس توجها نحو بناء فضاء رقمي شامل. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين منذ استئناف حصار إيران. نتنياهو يغادر اليوم إلى واشنطن قائلا إن إيران ستتصدر جدول أعمال أول محادثات مباشرة يجريها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء المواجهة الأخيرة مع طهران وسط مؤشرات إلى تباين بين الجانبين بشأن مستقبل الضغوط العسكرية والمسار التفاوضي. ختاما تقصو بقية هذا اليوم والليلة يتميز أحيانا بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة وبقية نهار هذا اليوم بالجهات الشرقية للشمال ومحليا بالوسط وتقص مغيم جزئيا ببقية الجهات وتتوصل الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق ويكون البحر مضطربا إلى محلية حاليا شديد الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 24 و 28 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 29 و 34 درجة بالجنوب وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وكيل أعمال اللاعب الأوغندي لنادي الصفاقسي جميل ترافيس موتيابا أكد اليوم في سبور ماغ مع حاتم جزبار على ديوان فام أن اللاعب تلقى عروض رفضتهم إدارة الساساس، وفسر أيضا أسباب تأخر وصول موتيابا لحد الآن لتونس.
4: ترافيس موتيابا وضعيته في الساساس أو ليس الكونترا جوسكا 2028، ما ينزم سيغادر نادي ريالي الساق بدون موافقة نادي ريالي الساق الملاعبي ما رجعش للتمارين، لأنه 48 ساعة قبل لا ريبريز دي زونترينمون تاع نادي ريالي الساق كنا تقريبا على وشك الإمضاء مع فريق خليج. طبعا موافقة الهيئة المديرة تحاول للمدير الرياضي قابلنا واتفقنا على كل شيء، لكن بتليفون من الوزارة تاع البلاد هذه تبطل كل شيء لأنه اللاعب ما يدخلش في البروجي تاع التسجيل بحكم ما نجموش نغيروا ناشوناليتي سبورتيف تاعو بليس هو إلي ديجا جوغ انترناسيونال ولعب كيف ما تبطل ترونسفير. هذا الوقت هذاك السيسيس ما قعدتش مكتفيه، قاعده تتحرك تحاول تجيب اللاعبي. دخلنا في دي نيغوسياسيون مره اخرى افونسي مع نادي كبير الجزائري ادفيل، كلمني ديريكتور سبورتيف وجاني حتى لتونس اعطاني المونتون اللي نجم يدفعوه للنادي الريسي. كلمت في طارق سالم قلت له فوالا المونتون ماكسيموم اللي نجم يدفعوه، اسكو سافوز انتريس ولا؟ في طارق قال لي المبلغ 400,000 أورو. في طارق سالم باستشاره رئيس النادي رفض، قال انه المبلغ ماهوش في قيمه النادي الساقسي واللاعب، وعلى بروجي سبورتيف اللاعب هذا ما يغادر الا اذا يكون العرض في قيمه اللاعب وفي قيمه نادي الساق. ما عندناش حتى مشكل في الوقت هذا الكل، نادي الساق راهو ماهوش يتفرج على اللاعب، قاعدين نقوموا باجراءات تاع التاشيره. فما حاجه مالوغوزمون صارت في الريجيون تاع اوغندا والكونغو اللي هي عافانا وعافيكم الله انتشار الفيروس تاع ايبولا، خلى لي بروسيدور تاع الخروج من البلدان هذوما كومبليكي. نفسروا للناس باش تفهم الفابورتو كيفاش لي بروسيدور تاع يبان اللاعب. احنا ما عندناش دي زومباساد في برشا بلدان، باللي كونيكسيون تاعنا تاع الكلوب يكلموا لي كومباني ايريان يعملوا حاجه اسمها لوكيتو بور، هذه نوتيفيكاسيون تتبعث بار ميل للكومباني ايريان هذه، يعلموا لي شيف ديسكال في البلدان كونسيرني اللي باش يسافروا من الملاعبيه راهو الملاعبي هذا عنده نيميرو دي ار او راهو يلفا فواغ سون فيزا على ريفي تاشيره عند الوصول للبلاد اللي حاجته بها اللي هي تونس. البروسيدور هذه كانت تتعمل في 48 ساعه حكم انه البلاد هذه ولات دي زون روج، معناتها الكونغو وكندا بحكم عافانا وعافاكم الله الفيروس هذا اللي هو بالحق ماهوش لعبه خطا. البروسيدور هذه كانت تاخذ 48 ساعه، لي كومباني ايريان هذوما ولاو معناتها يعطلوا شويه يثبتوا يقعدوا جمعه 10 ايام بالتنسيق مع الفيدراسيون تاع الملاعب، عملنا له لي تيست الكل باش نسهلوا الاجراءات. وهاو نعطيكم سكوب حول سامي العلي غدوه بنسبه 99.99% ترافيس ياخو اللوكيتو بور هذيا، ونهار الاربعاء الملاعب حاضر باش يسافروا، نهار الاربعاء يكون كسر.
3: واضح كان هذا تصريح وكيل أعمال جمال ترافيس موتيابا. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي تعاقدت بصفة رسمية مع الظهير الأيمن التونسي الفرنسي إدم بن عوان لمدة 4 مواسم قادم من نادي موناكو للشباب. النجم زاد اتفق مع متوسط الميدان السنغالي عثمان ياريد ياكيتي. عزمي غوما أيضا المتدبل الجديد التحق اليوم بتدريبات ليتوالا. الترجي الرياضي قرر غلق ملف التعاقد مع البرازيلي ريبيرو بعد تعطل المفاوضات مع الاتحاد الليبي والمماطلة من طرف وكيل أعمال اللعب. ترجي جرجيس أبرم اليوم زوز تعاقدات، نحكيه على حمدي العبيدي اللاعب السابق للإفريقي أمضى زوز مواسم في صفقة انتقال حر. الجامبي كيبا سوي اللاعب السابق للترجي ومستقبل سليمان أمضى زوز مواسم كيف كيف في صفقة انتقال حر. رسميا دعوة الدولي التونسي خليل العياري من المدرب لويس إنريكي للمشاركة في طرابلس القادم لفريق عاصمة الأنوار بي إس جي الفرنسي بعد تألق الموسم الفارط مع الفريق الرديف. بالنسبة للعياري باش يخوض كامل التربص مع بي إس جي، قد يخوض أيضا معاه عدد من المباريات الودية اللي باش يقررها إنريكي، وبعدها طبعا باش يتم إبقائه مع الفريق الأول من عدمه في انتظار القرار الرسمي بخصوص خليل العياري. بطلا تونس فراس القطوسي وخليل الجندوبي أحرزوا الميدالية الذهبية في دورة البرتغال الدولية للتايكواندو. بالنسبة للبطل الأولمبي فراس القطوسي فاز بذهبية وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد فوزه في المباراة النهائية على البوركيني فيصل سوادقو. بالنسبة لمنافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام، البطل العالمي والأولمبي خليل الجندوبي أحرز الميدالية الذهبية بعد انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين من المباراة النهائية بداعي الإصابة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيت نادي وان اف ام بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في رمان، وتحية تونس.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: جو تبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: راديو ان اف ام.
1: تبع الموسيقى فان تايم. فان تايم
2: صوت من أجمل الأصوات الشابة التونسية. أي نعم، وحضور وأحساس وأسلوب خاص به وكاريزما بدا يفرض في روحه الحقيقة في السنوات الأخيرة من خلال أعماله ومن خلال مشاركته في المهرجانات والتظاهرات الفنية لجانب أسماء كبيرة من الساحة الموسيقية. فرحنا برشا وأنه بحضية اليوم الفنان أحمد الربيعي. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بعفيف. أهلا وسهلا
2: بالناس. مرحبا منورنا.
3: عايشك بوجودك.
2: انا ياسر عجبني حفل الافتتاح نتاع كارتاج ساعه مخصوص دخله طول هكا. ونحب نحيي فرد مره الفنان القدير صابر الربيعي، وخاصه المشاركه الكبيره نتاع برشا اصوات وبرشا فنانين، وكانت حفل افتتاح باتم معنى الكلمه بمشاركه متنوعه وبطبيعه القدير لطفي بوشنايق، زيدا الحضور المميز نتاعو شاب خالد اتسيتيرا. ولكن انا كعفي في الغرب فرحانة وأنه أحمد موجود إلى جانب صابر، وكل اللقاء محلي وكل عفوية محليها وكل التواصل الفني العائلي المزيان محلي بالحق. معناه ذي شفناه هكا بطريقة مباشرة ياسر مزيان. نحب نعرف أنت كيفاش عشتهم اللحظات هذوما.
3: والله ساعة بالحق نحب نشكره من كل قلبي، يعني عمي أكيد الفنان الكبير صابر الربيعي، خاطر ديجا الفيزيون بتاعه بتاع الحفلة حفلة الافتتاح كيفاش هو، يعني قال تفضلوا إذا لا نوفيل جينيراسيون
2: هذا
3: باش تاخذ نهار آخر
2: جينيروزيتي كبيرة برشا منه.
3: دونك هذيك شهادة كبيرة بالحق أنا نعتز بها برشا، كيف كيما محمد علي شبيل، كيما بوثانة نابولي، كيما ملك الشيرني. دونك كان حفل افتتاح يعني في قيمة كارتاج وفي قيمة الستينية متاع كارتاج.
2: وي، ومن بعد زادة شفناك في موسيقات العرض الثاني، موسيقات بلادي بقيادة المايسترو شادي القرفي. بالنسبة ليك انت شنو الفرق بين زوز مشاركات أحمد؟
3: والله ما عندهم حتى يعني شبه.
2: أيوة،
3: نشوف للافتتاح ساعة كي كونك تكون ضيف، يعني في ضيف الفنان كبير اسمه صابر الربيعي وقدام جمهور رائع معناه، وتغني للراحلة ذكرى، هذه حاجة كبيرة برشا. وبالنسبة
2: امتحان
3: حاجة تشالنج. وي تشالنج كبير الحقيقة، خطر يعني ذكرى صوت نسائي يصعب كونك تغني له
2: بالضبط،
3: كحتى صوت نسائي اخر ما بالك صوت رجال،
2: معناها ما هيش سهله. والمحبين نتاع ذكرى ولي فانز نتاع ذكرى يرحمها ياسر صعاب مع اي فنان يغني لذكرى، لازمنا ديما نذكروها زيد.
3: اكزاكتومون. دونك كانت لي معناها عباره باش نكتشف روحي كيفاش باش نكون قد هذايا المسؤوليه هذايا ولا لا. دونك هذا في الافتتاح. في بالنسبه لل 22 جويي كانت لي اول مره مع الاوركسترا سيمفونيك تونسيان بقيت مصر وشادي القرفي، وكانت تجربه حلوه ياسر. معناها كنت موجود مع ثله من الفنانين التوانسه، يعني شكري بوزيان، نور الدين الباجي، اسماء بن احمد، رولا الفنانه الفلسطينيه اللي جات ضيفه شرف، اريج ببريك. يعني فما دي جينيراسيون ديفيرونت، خلينا نقولوا اللي هي ديجا كي يدخلوا الناس يسمعوا يحسوا فما حاجه معناها ان سبيكتاكل بالحق اللي هو
2: متكامل.
3: ولا
2: التفاعل نتاع جمهور كارتاج بالنسبه ليك انت احمد، شو فرق بينه وبين مسارح اخرى؟ وانت غنيت في برشا مسارح اخرى.
3: اكيد رهبه كبيره، معناها واحد يحس كي يطلع على مسرح مهرجان كارتاج، يعني عمالقة وعندهم سنين الله في الميدان الفني ويقعد ديما عندهم تراك. دونك مسرح صعيب على كل فنان، واكيد معناها مرة بعد مرة تكون لي اسهل معي من قبل، خاطر كانت لي اول مرة طلعت على مسرح مهرجان كارتاج وقتها مع لطيفة العرفية.
2: حيوة
3: تحية كبيرة. دونك نحس فما حاجة تتبدل من مرة واللي بعدها. يعني
2: هذوما ثلاثة مرات؟
3: خمسة مرات.
2: الأخرين ذكرني.
3: كنت فما حفلة مع سي عبد الرحمن العيادي، وكنت فما حفلة مع ربيع الزموري، وهذوما ذي الثانية والثالثة، الأولى مع لطيفة، الثانية مع سي عبد الرحمن العيادي، الثالثة مع
2: ربيع زموري صابر باي، والأوركسترا سامفونيك شادي الجارفي. دونك ما في ولكن السؤال ما تروح هو مشكل لك أنت بركة، ولكن زادة فما فنانين أخرين، وأنه في نفس الدورة متاع كارتاج يطلع أكثر من مرة، اللي هي شوية بيزار معني منها باهية، ولكن بيزار. تنجم تقولي على المستوى العاطفي أنا سهرة كنت أقرب ليك
3: هوني توا نحكي على حاجتين بالحق، ما نجمش نقول لك نختار حاجة على حسب حاجة أخرى، خاطر ساعة كوني كنت مختار معناها من المايسترو شادي القرفي كان يكون معنا عندي نصيب في الحفلة هذيك اللي مع برشة فنانين توانسة، جاء حاجة بها برشة معنا وكيف كيف كي يختارني الفنان صبر باعي باش يكون موجود معنا لا نوفيل جينيراسيون، نكون أنا برمي لا نوفيل جينيراسيون اللي يكون عندها مستقبل، هذيك حاجة كبيرة برشة.
2: واللي صابر رباي خلينا أقوله أنه حبك تشق طريقك وحدك، حبك وأنك تعمل على روحك زيدا أحمد، ما حبش وأنه من الأول رو أحمد ولد خويا راني أنا صابر رباي وهاني جايب لكم أحمد رباي، ما حبش الطريقة هذية، معني حبك أنك تعمل خطوات وأنه تعمل إنتاج وأنك تزيد تدرب بالموسيقى.
3: وهذاك علاش ممكن فما ناس قالت علاش معناها ما علاش ما عمره ما حكي على أحمد ولا عمره ما طلع أحمد، خاطر هو يشوف اللي يزم أحمد يفرض روحه، وده يزم وقت وده يستحقه أحمد توي يلقاه، فشيف اللي يزم كما قلت لك معناه
2: باش كي تلاع أحمد مع صابر كرتاج
3: حس أحمد قاعد يعمل فيه حاجة جديدة قاعد يتطور، دونك شايف اللي ممكن الوقت ممكن مختار معناه.
2: وذيك علاش المرة هذي زادة نجم يقولوا أنه صابر شايف اللي حان الوقت وأنه باش يقدم المرة هذية أحمد الرباعي، باش زادة الناس منها ما تعرف الناس زادة راهو ياسر تحكي وياسر تنبر وياسر تتكلم، باش ما يجيش واحد يقولها وصابر يفرض علينا في ولد خوه مثلا، نجم يقولوها
3: نجم
2: خلى الوقت
3: يقول لك حتى الفن ولا
2: بالوراثه باش خدمت على روحك ولقى وانه وقيت وانك تطلع الى جنبه حاجه راها بيا شخصيا.
3: صحيح ما عندي ما نزيد.
2: بعد كرتاج شنو المحطات الفنيه القادمه صيف السنه ساعه عندنا؟
3: والله البارح ديجا كنت في افتتاح مهرجان رادس، تعدد سهره حلوه برشا رغم الامطار، ممكن اللي هي ممكن
2: كانت ليش ما ترى تخير
3: الحمد لله الغيث النافع،
2: الجمهور كان موجود وقعد واستمتع
3: وبالحق يصير فرحت، خاطر مش سهل باش يشدوا صحيح يقولوا لي باش نقعدوا معنا، دونك حاجه فرحتني برشا ويسر عملت جو انا معهم وهم عملوا برشا جو معايا، تعدي صراحه حلوه برشا الحمد لله.
2: باي فما اعمال جديده، فما اغاني بصدد التحضير توا،
3: فما عندي كنت باش نهبط ميني البوم لكن في الاخر باش نهبط كل غنيه على روحها، دونك فما انتاجات جديده باللهجه العراقيه بالمصريه بالتونسي اكيد، ففما جديد
2: كل قديش باش تهبط اغنيه معني باش تهبط بالغنيه ولا كيفاه؟
3: باش نهبط بالغنيه بيان سور، خاطر كنت اون فيت كنت نحضر في بار بلوك دو دو شانسون باش نعمل ميني البوم 6-8 اغنيات، ف لقيت روحي باش ناخذ برشا وقت ولا ما نحبش نغيب برشا، دونك الناس ما نحبهمش يقولوا وينو احمد وينو جديد، دونك لازمني نهبط حاجه.
2: لا وهكايا تضمن كونتينيتي معناها تقعد كل مره تهبط اغنيه احسن من اللي واحد يهبطهم كل وبعد يغيبات.
3: بالنسبه للمهرجانات عندي نزلوا مهرجانات لو 2 اوت في مهرجان قبلي، لو 7 اوت في مهرجان اريانا، لو 20 اوت في قلعه الاندلس، ولو 23 اوت في لانوي دو موزي دو سوس.
2: جولة بيه يا صيف السنة
3: بيه وي
2: جولة بيه الحمد لله. أحكي لي أعطيني فكرة على العرض، الناس اللي جي شنو محضر لهم شنو فيه العرض؟ أكيد أحمد
3: الربيع أكيد باش يسمعوا أغاني أحمد، وزاد أكيد ما نجمش نغني الغنيات اللي عندي الكل، خاطر عندي تقريبا 14 غنية، فنختار خمسة غنيات اللي نختارهم يعني في الجو اللي نحس التونسي يمشي مع المهرجانات اللي أنا فيه، وأكيد دي كوكتيل أخرين في الطربي في التونسي، دونك يكون معناها أم بروغرام فاريبل كده باش الناس ما تقلقش بش اسمه غنية أحمد، بش اسمه عبد الحليم، بش اسمه ذكرى، بش اسمه عليا، بش اسمه جونة التونسي حضرة. يعني كنا بروغرام
2: من كل شيء اللي يرضي كل الأذواق. في الإعادات في الأغاني المحفوظة لوين تمشي عادة؟ شو المقياس متاعك؟ إسكو الحاجات اللي أوريدي الناس كل تغني فيها وجمهورها موجود وكل شيء، ولا تجازف وتمشي الحاجات اللي تراهم أنت يتمشيوا مع صوتك واللي تراهم فنيات اللي هي ما خديتش حظها وتمشي لهم تعودهم؟
3: هو لازم يكون فما إكيليبر جو بونس. جو بونس لازمك زاد تغني غنيات يحبوهم الناس مطلوبة محفوظة، وزاد كيف كيف لازمك تغني حاجة اللي تحسها أنت، ما بفرسيمون تغني كان اللي ما يطلبه الجمهور. خاطر أنت فنان، دونك أنت لازم تغني حاجة تعبر عليك، تحسها ما كتحب الغنية دي كتغنيها. وأكيد فما منها في السبيكتاكل متاعي ديما تلقى فما عندي غنيات نحب نغنيهم.
2: شو الأغاني اللي ترى روحك وأنك جازفت بيهم أحمد مثلا؟
3: من غنيتي أنا؟
2: لا مش من أغانيك، من التربي ولا من القديم ولا
3: جزفت بهم يعني. في كي نغنيهم في حفلتي ما نشوفش الحقيقة فما
2: ومن أغانيك؟
3: من أغانية أكيد ما عمري ما نندم على حاجة.
2: لا مش ندم، ولكن مجازفة
3: أي مجازفة. مثلا غنية أموري أموري من كلمة ورحان وتوزيع حمد المهي، اللي أول مرة نغني في الستيل أفرو، دونك ذيك مجازفة. مجازفة وعمري ما غنيتها في اللايف، خاطر في اللايف ممكن يلزمها دي كونديسيون معينين
2: وآلات ربما معينة وكل
3: وكوريغرافي بوركو
2: سي سا. وكيفاش لقيت تفاعل الجمهور؟
3: قلت لك الأغنية هذه ما غنيتهاش.
2: مزيد ما غنيتهاش. لا أنا قلت لك هذه ربما الأغنية اللي جازفت وغنيتها.
3: أوكي. الحقيقة معناها فما ناس ممكن تتفهم تقولك اي معناها ذي كاسكيت اخرى متاع احمد ما شفناش في حاجه لك، دونك العباد يحبوا يشوفوك في حاجه جديده ديما، ما يحبوش ديما تسنسهم بنفس الايماج هذيك، دونك واحد لازم يبدل شويه. ففما شكون اللي يتفهم ويشوف حاجه باهيه، فما شكون اللي يقولك لا مش من قيمه صوتك ومش من
2: كيما
3: كيما الغنية هذيا اللي نحكي لك عليها.
2: أموري باغ اكزومبل. يراوها خفيفة برشا معناها.
3: اكزاكتومون.
2: بون فنان زادا يزمو يغني ان بو دو تو، معناها توا ظهر لي انك انت تغني الطربي وانه عندك تبارك الله مساحة صوتية واسعة وكل شيء، هذا متفق فيه، ما عادش في خلاف، ولكن زادا لازم حاجات خفيف. باهي احمد هات نسمعوا ونرجعوا للحوار بعد شوية. نسمعوا سيدي منصور، احمد الرباعي، مريم الداني، وراجعين خليكم معنا.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. ضيفنا الفنان أحمد الرباعي صاحب الصوت الجميل والمتميز. نذكركم وأنه أحمد بش يكون موجود نهار 2 أوت في قبلي، نهار 7 أوت في أريانا، نهار 20 أوت في قلعة لندلس، ونهار 23 أوت في سوسة في اللينوي دو ميوزي دو سوسة. دوما المواعيد القادمة بالنسبة للشهر أوت إن شاء الله مع أحمد الرباعي. دونك أحمد حكينا على الأغاني الفترة الجاية إن شاء الله، دونك عندك ميني ألبوم حاضر كل مرة باش تهبط لنا أغنية. نحب نحكي شوية على لي ريزو سوسيو وعلى الخدمة على لي ريزو سوسيو. قداش تتبع أنت السوشيال ميديا؟ اسكو تتبع لي كومنتير؟ اسكو يجيوك اقتراحات من المتابعين الأعمال الأغاني؟
2: هو أي فنان لازم يكون يتبع يعني ردود أفعال الناس اللي تتبع فيه. وأكيد ديما موجود على انستغرام، تيك توك مش برشة،
1: اي
2: مش برشة تيك توك، واليوتيوب بيان سور لازم نقرا لي كومونتير نتاع الناس على الاغنيات اللي نهبط فيهم.
1: اوكي،
2: باش نعرف الفيدباك نتاعهم. دونك سي امبورطون باش تعرف شنو الخطوات الجايه اللي تستنى فيك وشنو يستناو منك الناس. دونك سي امبورطون كانك تكون قريب من الناس اللي تبع فيك، ما حتى ساعات نتلقاي نجاوب ونحكي معاهم وفهمت.
1: سي بيان،
2: يلزم يلزم
1: معناها يعني فما هكا الكوميونيتي الديجيتال اللي تبدا تقول لك هذه عود عملها هكا وهذه هكا، يعطيوك راي
2: يغيروا عليك يغيروا عليك ما يحبوش فيك ويجيبوا في بلاستيك واي واحد يتكلم فيك حتى كلمه صغيره يجيبوا في بلاستيك. حتى ساعات كان نعمل كوفر نتاع اغنيه يقول لي مثلا ليه نورمالمون انت عندك اغنيتك ما تعملش كوفر، فهمت؟ يوصلوا حتى يحبوا يقروا في بلاستيك ولا يشوفوا كيفاش يتصرفوا نورمالمون معناها في بلاستيك.
1: هذوك اللي فغي فان راه معناها اللي يحطوا روحهم
2: في بلاستيك
1: ينغروا عليك. سي سا بتروى انه لي ريزو سوسيو هما بتبيع حاجه ضروريه، معناها هذا ما فيهوش نقاش، ولكن الى اي مدى هما عبء على الفنان؟ معناها لازم يخلي ناس اخرين تخدم في بلاستو؟
2: والله بون، هي اي حاجه اي حاجه بيان سور فيها البي والخايب، اما لي ريزو سوسيو كان نعرفوا كيفاش نستعملوهم بالعكس باش يعاونونا باش نوصلوا للعباد. ديجا ديجا توا الفن والموسيقى مش كيما قبل، معناتها توا سهلت الحكايه
1: تراها يعني. سهلت
2: هي فوالا نعاودو نقول سهلت وصعب
1: سهلت وصعب بالحق،
2: خاطر الحاجه كيما موجوده برشا
1: سي سا
2: تولي ما عادش عندها قيمه كيما
1: ويولي برشا اوفر زيد
2: اكزاكتومون خاطر
1: منها سهلة خاطر توصل للناس، ولكن يبدا فم برشا اوفر ينجموا يذيعوا حاجات عندهم قيمه.
2: صحيح تو اترافيغ لي نوفيل تكنولوجيز الناس كل ولات تنجم تغني بلوتو تيون وبالميلودين وتو باللي اي، دونك حتى لو مارشي تعب معناها
1: بالضبط. والله جبتني السؤال
2: بلا صوت بلا صوت وكل شيء
1: الناس كل ولات تغني تو بالذكاء الاصطناعي.
2: اوي اوي ممكن فما حتى عبيد ساعات ناس تبعث لي تقول لي شو محلى صوته هذا ولا شو محلى صوته
1: هو ذكي
2: هو مش صحيح هذاك وعاملين له اسم. دونك كي توصل ديجا تتعدى على الناس هذيك سا دوفيان معناها غراف، ممكن حتى خطيره بالحق الحقيقه
1: خطيره. هو فما ناس اللي كي تخدم حاجات تحط اللي هي بليا معناها كيما كي تعمل تصويره بليا، انا مثلا كي نعمل تصويره ولا فيديو بليا نحط اللي هي ايه معني
2: عادي
1: هو عادي بيان سور معني هذيك لازمك تحط دايغ هو
2: تخبي
1: فما ناس تخبي ما فهمتش عليك
2: كيما انا هذيك ولا الاغنيه تبدا ساعات فما ناس يهبطوا اغنيات ما تبدا اي اي ما يحبش يكتب
1: وقت اللي هو
2: كلماته الحان وتوزيع ما يكتبش دونك يكتب توزيع فولي نجم.
1: وهي تبدا موزع بالذكاء
2: هو ان فيت تنجم تكون موزع فيها حاجه مي اون بارتي ماهيش كلها معناها. دونك الاي اي تنجم كي تعرف كيفاش تستغله تاخذ اصوات معينه، خاطر هو مثلا كنا نحكيو توا نحكيو اكثر نتعمقوا اكثر الاي اي شنو هو في الموسيقى، هو هي السونو مثلا
1: برمي
2: هو سيت من الاول بعد ابليكاسيون وكل شيء. بعد كده سونو فما ديزابونمون نجم تعملهم معناها كسوا تعمل ابونمون بريميوم والا والا ستوديو ستوديو هو اللي بعث لك لي بيست الكل.
1: اوكي
2: بعد انت
1: معناها انت كموزع دونك تنجم تدخل له الخدمه نتاعك وهو يضيف عليها، مش شرط انه باش يخدم لك هو وحده
2: اكزاكتومون كي تاخذ الحاجه هذيك مسلمه كيكا ما تبدل فيها حتى شيء تولي انت ما عادش
1: عندك
2: حتى روح لانترفونسيون اومان لازم تكون موجوده معناها ديك علاش مثلا سونو استوديو يبعث لك لي بيس الكل مثلا هذا الصوت ما عجبكش تنجم تسجلوا لايف وهوني هوني قيمه الحاجه اللايف لازم تكون موجوده في كل اغنيه معناها فما اغنيات نجحوا توانسه كان ما تسجلوش لايف ما ينجحوش
1: بالضبط ليه هو شوف راه فما احساس في الاغاني اللايف وفي الصوت اللايف طب تنجم حتى ماكينه توصلوا راه معناها تو احنا نشوفوا الاغاني هذوما اللي معمولين بالذكاء الاصطناعي اللي هما تقنيا حاجه واو ما على الاخر معناها حتى على مستوى الصوت زيرو فوت اما فما
2: توش ناقصة
1: حاجة ناقصة
2: خاطر هي الموسيقى بارتاج معناها كل واحد عنده اون توش باش يزيدها كي انت تجيب الـ الـ الـ القانون جي هذاك وتجيب العواجي هذاك والكمانجات هذاك كل واحد يحط اللمسة نتاعو دونك هوني تضافر الجهود باش يهزك الحاجة معناها فيها برشا برشا أذواق كل واحد زاد فيها الحاجة في الغناية هذيك زاد فيها حاجة
1: فالبراند نتاعو اليوم قداش مهم التراند المشاهدات الأرقام معناها باقي هي مقياس للنجاح مع الأرقام اللي قاعد يعمل فيهم الذكاء الاصطناعي مثلا
2: ويسكو توا قلنا ديجا برشا برشا فنانين وبرشا يغنيوا دونك فما كيما الحرب تحسن تاع أرقام مواجهة فما ناس ممكن تعمل بوست للغنيات متاعها ما مش كلهم أورجانيك يعني فما سبونسوريزي
1: بيان سور
2: وأكيد الأورجانيك خير هذاك اللي باش يخط معك أكثر ما يمنعش اللي معناها سانوبيش معناها يزمك توصل لعباد ما يعرفوكش
1: بالضبط
2: أتخافيغ سبونسورينغ دونك هوني اللي يعرف كيفاش يسوق غنيته ممكن هذيك هذيك اللي يعرف
1: هذيك هي الخدمة
2: هذيك الخدمة
1: فما عمل حسيته أنه ماخذش حقه أحمد من أغانيك اللي فنيا أنت راضي عليه وتصورته أنه باش يمشي لبعيد وكل ولكن ماخذش حقه
2: فما الحقيقة فما برشا غنيات
1: ممكن
2: أنا قصرت شوي ممكن أنا قصرت شوي خاطر ممكن انا ساعة ما نوصل لهبط غنية لما نكون تعبت برشا فما بعد ما تهبط الغنية لازمك فما خدمة كبيرة متاع
1: هي وقتها بديت خدمة
2: كما واحد يقول لك خديت الباك سبون
1: صحيت
2: وقتها بديت الشيء
1: وقتها بديت
2: دونك فما ممكن تقصير مني انا في الماركتينج خلينا نقولوا دونك هذا ما نجمش نقول له مع الناس ما عرفتهمش الغنية ولا ما سمعوهاش دونك ما تنجم تكون ما وصلتهمش الغنية فما عندي غنيات حسيتهم كانوا باش يوصلوا البعيد وهما عملوا نجاح محترم لكن مش على قدر انا شنو استنيت
1: اعطيني اغنيه منهم
2: فما تهب اللي سمعناها فما سيدي منصور ريبريز فما نخاف عليك فما يلي نسيتي يعني فما
1: أموري
2: بون أموري مجازفة هذيك ما نجمش نقول نجمش نقول كيفاش
1: تنجح زيدة
2: كانك تخرج من الدائرة اللي أنت فيها مش معناها باش تعمل بيك يعني باش تنجح فورسيمون يعني هو هي معادلة صعيبة
1: يا اللي نسيتي قالها ديجا فاروق قال لي يا اللي نسيتي
2: اللي نسيتي على فكرة البارحة غنيتها في مهرجان رادس وكان حاضر معايا الفنان حمودة فلاح صديقي أخويا نوجه له تحية كبيرة وطلع غناها معايا وكانت تسرح له البارحة
1: خلينا نبدلوا شوية أحمد باش تجاوبني بسرعة في الكويزة شباب في عقلك هو يجيب شجرب وأين نسأله هو يجيب شجرب وأين نسأله خليتوش يشرب شربة مي والله ما خيبني ساعات دوك باش نعطيك أسئلة هكا تجاوبني بسرعة لو كان تجيك فرصة باش تعيش حفلة واحدة باش تختارها في حياتك حفلة هامة في حياتك شو تختار وين تكون حفلة
2: هامة علاش نلوجوا لبرا خلينا نقولوا
1: كرتاج وي ان شاء الله كيما اليوم يا ربي
2: ان شاء الله يا ربي
1: اغنية من رصيدك تقول هذه الاقرب الى قلبي الى حد الان
2: نادم
1: نادم من توا نادم
2: لا غنيتي معنا
1: اقرب
2: اغنية من غنيتي
1: من اغانيك
2: اي نادم خاطر هذيك خديت بها مهرجان الاغنيه الجزء الاولى خاطر هذيك كي نسمعها توا بيان سور ما نقصش من الاغنيات الاخرين اما نقول بالحق ان شادوفغ ما نحبش نشكر روحي ونشكر خدمتي مي حتى لي ميوزيسيان
1: كلمات والحان
2: كلمته ألحان سليم عبد الله وتوزيع مروان الزايدي. بالحق يعني بالحق نسمعها كل ما نسمعها كل ما نزيد هكا معناها هكا تحير فيه برشا حاجات.
1: لو يجيك اتصال يقولك حذر روحك باش تغني الليلة مع أي فنان من العالم شكون تختار؟
2: من العالم
1: العالم كله على ذمتك.
2: صعيب سؤال صعيب برشا.
1: نحدد لك من العالم العربي.
2: من العالم العربي
1: بخلاف صابر بي. صابر سيبا
2: سيبا
1: بما باش ما يخرجوش يقولوا لنا شبي ما قالش صابر صابر سيبا بخلاف صابر.
2: خلينا نقول وائل كفوري.
1: وائل كفوري اكثر شخص يربكك كي يكون حاضر في الجمهور.
2: صعيب سؤال. فنان في العالم العربي ولا
1: اما فنان اما حد من العائله اما حد قريب من العش شخص اللي حضوره في يعمل شويه ارباك.
2: فماش اسم الحقيقه
1: فماش
2: والله الحقيقه خاطر ساعات نبدا مرتبك ما نقول احمد توكي تطلع سي بون
1: تاعنا مود العادي
2: دونك هذيك في مخي الحكايه.
1: ايوه قبل ما تطلع للركح برشا فنانين عندهم طقوسهم الخاصه بهم ما يعرفوش الجمهور انت شنو.
2: نقعد مع روحي نعمل فوكاليز قبل ما نطلع نقرا شويه قران كهو هذا هو ونقصد ربي.
1: وتقصد ربي. شكون اكثر انسان في الانتوراج نتاعك صريح معاك في نقد اعمالك؟
2: في الانتوراج نتاعي
1: تقبل النقد احمد؟
2: اكيد نقبل ما
1: تقوليش اكيد فما ناس بتقول هكاك هما ما يقبلوش.
2: ممكن فما ناس ممكن تحسني ما نقبلش خكولي مثلا فما عباد ممكن تنقد من غير ما تعطيك الحل تقول فما مشكله فما مشكله اعطيني شنو
1: البديل
2: فهمت اقترح يعني فهمت ذيك الاذيك اللي قلق كانوا فما عباد ممكن تعطي دي غمارك ما تبررلكش ولا ما تعطيكش
1: شنو لازم تعمل
2: فهمت دونك خليني نقول بابا وجدي
1: ربي يفضله لك. به اذا كان حياتك تتحول الى فيلم شنو يكون عنوانه؟
2: فيلم بون حياتي تتحول فيلم تيتانيك.
1: لا المود هذا في احمد الرباعي انا ما نعرفوش اليوم. تيتانيك علي يا ربي.
2: علاش ليه؟
1: ليه تنجم تختار تسمية من عندك مثلا سالم فهمتش السؤال مش معنى يعطيني اسم تاع فيلم معنى انت باش تسمي لو باش تعطي اسم لحياتك.
2: اوكي
1: فهمت
2: قصتي
1: قصتي. به وين ترى روحك بعد 5 سنين؟
2: نرى روحي ناجح في تونس ونجح البر في العالم العربي خاطر زاد مهم كانت تنتشر عربيا. اعطيك حاجه زاد باش نقوم بها في
1: قريبا
2: في القريب العاجل باش نمشي لمصر. باش نقعد مده في مصر.
1: باش تستقر في مصر؟
2: لا باش نمشي لمصر خاطر ديجا انا مشيت لمصر اخر 2025 قعدت 3 ايام كهو حسيت لي في 3 ايام هذوكم
1: فما واحد يمشي لمصر يقعد 3 ايام يا احمد.
2: مشيت صورت كليب انا
1: متنجم تاخذ راحتك.
2: مشيت 28 ديسمبر صورت الكليب 29 ديسمبر روحت
1: لي 30
2: ديسمبر خاطر انا في الريفيون نخدم في تونس.
1: فوالا
2: دونك 3 ايام هذوكم يمشي كانوا كان معناها وقت وجيز برشا وفيهم نهار تصوير لكن عرفت فيهم برشا ناس. حسيت لي مشيت حلو برشا بيبان بدات دونك واحد لازم يدق الباب كما يقولوا اسمع الجواب. واحد لازم يمشي يجرب حظه يتعرف على ملحنين شعراء ف
1: اليوم احمد كما كنا نحكي وفما برشا اصوات برشا تجارب برشا موسيقات فما برشا برشا محتويات فنية موجودة ان بو بارتو، ولكن انت جاي من عائلة فنية، نعرفوا انه احمد الربيعي زادة ياسر عندك رسانة اللي هي حاجة بيه، ما عمرك لا كنت من نوع اللي متاع توا نولي نجم، توا نولي مشهور، توا نعملهم كل اللي تمشي خطوة خطوة، هذه حاجة ياسر ياسر بيه فيك. ولكن على شنو قاعد تخدم باش يكون عندك الشخصية الفنية متاعك احمد الربيعي متاعك انت؟
2: والله الشخصية الفنية ممكن زادة تأثر عليها الجانب بنتي الذهني متاعك، الماتوريتي كإنسان زادة، دونك تخلق منك الماتوريتي أختيستيك، وكل حاجة تعملها راي باش تحسب عليك. وبين سور أنا من عائلة فنية، دونك بابا ديما يقول لي لازم كل خطوة تعملها تكون محسوبة، وأكيد عمي كيف كيف ينصحني، فذا اللي خليني ممكن نظر بالصورة اللي حكيتها.
1: تحس أنه هذا به حاجة قاعدة تعاون فيك، ولا لو كان يسيبوك تتصرف وحدك خير؟
2: وأنا في الأخر قاعد نتصرف وحدي، لكن ماذا بيا أن ناخذ أراء الناس اللي هما دارين بيا، عائلتي، صحابي، أهل الاختصاص زادة كيف كيف. فبالعكس مهم كونك تكون عندك شخصيتك، ومهم زادة بتسمع أراء الناس اللي دارين بيك، وذلك اللي خليك تقدم. أنا متنجمش نقول احنا يد واحدة ما تصفقش، يعني ف لازم واحد يسمع على كلام اللي يزيده وينقصه، ويسمع كلام اللي يبكيه ما يسمعش كلام اللي يضحك، وخاطر برشا يشكروا زاد. وكونك تتشكر برشا مش حاجة باهية تشجعك، اما اللي تخليك تقدم اكثر كونك تنتقد وبالحق من عند ناس بالحق
1: مع
2: عندهم علاش ينتقد،
1: وناس صادقين معاك سيختو، معناها مش بشي يجي يقولك مجاملات.
2: وي هذا هو،
1: يعطيك صحة إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله موافق دوك العمل الجاي. وقتاش باش يصدر من الميني ألبوم؟
2: إن شاء الله لا قلت لك كان ميني ألبوم
1: اللي باش يبداو يعطوا دي سينك،
2: نوعدهم الناس الكل اللي كانوا باش يكونوا أعمال بالحق في القيمة، في القيمة اللي يستناو فيها، خاطر ذوما أغنيات بالحق عندي برشا نحضر فيهم. فإن شاء الله نستناو جديد اللي هو باش يكون حاجه بيها.
1: ثاني شدات وقتاش باش تهبط الاغنيه القادمه؟ نستناو
2: باش نعطي كلمه، خاطر انا ياسر اكزيجون في خدمتي، دونك ساعات تلقاني سي بون في مخي انا سي بون حاضر الاغنيه، لا من بعد احمد
1: يضرب بدل
2: هذا يصير معايا ديما، ما نحبش نعطي دات
1: لما تبدا الشغل. ترجع دونك تذكروا نهار 2 اوت في قبلي، نهار 7 اوت في اريانا، نهار 20 اوت في قلعه الاندلس، نهار 23 اوت في لي نوي دو موزي دو سوس. هذوما المواعيد القادمه مع الفنان احمد الربيعي. خليك الدغني مو
2: نشكرك برشا، قلناها ستريو خرجت هكا، انا نشكرك برشا عفيف بحق، ونشكر فريق العمل الكل متاع ديوان فام، والناس اللي سمعتنا ان شاء الله عملوا جو، ونستناكم في بقيه السهرات اللي
1: بقيه العروض ان شاء الله. ان شاء الله بالنجاح. احمد الربيعي ميرسي بوكو. فاروق سويسي كان معنا في الاخراج، حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي، شادلية خياتي كانت معنا على مستوى الاعداد، والى جانبها طبعا مدعمه بالثنائي خلود وهيفا من معهد الصحافه وعلوم الاخبار، زميلات المستقبل. نشكركم برشا برشا على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها، ونعطيكم موعد في حلقة غدوة كيما العادة على ديوان فام من السبعة، لا من السبعة باش نبدل التوقيت بتاع البرنامج، من الأربعة للسبعة بتاع العشية، فان تايم يوميا من الاثنين للجمعة. باي باي الناس كل، بلاي بلاي بلاي نحب نسلم برشا برشا على الناس اللي تبعوا فينا عشان يوتيوب ديوان فام لايف، راو ما نسيتكمش نسلم عليكم، وانتو ساعات ما تفيقوش كي انا نسلم انتو ما تبدأوا بكمش موجودين. فوالا متابعة طيبة لبقية برامجنا، باي باي الناس كل، تشاو.

0: حظ.
1: Publicité.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
3: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: مجزوة 7 ديوانفام عسلمة. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تتم إنتاج كامل كميات الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي، حيث بلغ حجم الإنتاج 5446 طنا، محققة بذلك تغطية الحاجية الوطنية للسنة الثالثة على التوالي. والإدارة والعمل الشركة تقول إنها ستنطلق حاليا في صنع وتوزيع الكميات المخصصة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب 5000 طن بهدف تأمين متطلبات العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. عائدة صادرات زيت الزيتون التونسي بلغت 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر إلى غاية موفى جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. لا تمثل عائدة صادرات زيت الزيتون المعلب سوى 18.2% من إجمالي عائدة صادرات زيت الزيتون. إلى الشأن الدولي، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تعلن استهداف ما سمته أهدافا ونقاطا لإمدادات النفط الخام ونقله في السعودية، مؤكدة مقتل 9 من عناصرها بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية.

اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض. الجيش السوداني يعلن أحكام سيطرته على طريق استراتيجي يربط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض المحاصرة حاليا من طرف قوات الدعم السريع. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بظهور سحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، مع طقس مغيم جزئيا ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتوقع المعهد تواصل هبوب الرياح من القطاع الشمالي بالشمالي والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، وتتراوح الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة بالشمالي والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 29 و 34 درجة بالجنوب، وتصل إلى 36 بأقصى جنوب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامه.
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
6: Publicité.
7: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، دونك من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل، البرنامج اللي يونسكم بالموسيقى اللي يرافقكم في ثنيتكم. باش نقول لكم الناس اللي ماشيه للبحر، يبقى نقول لكم الناس اللي مروحة من البحر واللي هجة وهربة شوية من البحر، فيك اليوم الطقس تبدل كومبليتمون في برشا ولايات، دونك الريح شوية مطار قاعدين نشوفوا في لي فيديو بارتو، دونك ان شاء الله ربي يرحمنا. الحمد لله وين كنا وين اصبحنا، بين السخانة وبين الطقس هذايا ديما نقولوا الحمد لله، دونك ربي يعطينا على قد ما نثيق، ان شاء الله ان شاء الله تكونوا ماشيين هكا في دولي شامح حواسه. انا نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده والعويد. هذا السيد ايمن المخرج معنا، ايمون قارس كوم دابيتود، سلام عليك ايمون. سينو هذا محمد قرقني من ورا الميكرو، انو عرفكم من تو حتى للعشرة متاع الليل برشا موسيقى، والبداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا سعد الصغير في العنب.

سامر حسني سيدينيو حكيم خالد شيب خالد هذوما الكل مش تلقاهم بعد شويه معانا زيد في البلاي ليست تو سويت مش خليكم مع ايكون دونت ماتر هذه المزيكا نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. يبا نقول لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا برشا موسيقى ما زالت سنة فيكم سيغمون, وذلك علاش اختارت ديريكت مون باش نمشي بكم هكا مع الجو هذا ومع الطقس نتاع المطر وكل شيء. قلت انا تيان خل نبدلوا الجو, نمشيوا الجو الرومانسي. ايمن جوك بوكس تو سويت
2: جوك بوكس.
1: ايمن يعمل هكا ايش من رومانسي بربي ايش من رومانسي اون توكا يا ايمن. اي سيدي انا اقترح عليكم الليله برشا غالي داير باش نرجع بكم برشا قديم. هذاك علاش باش نسمعوا مالي كريم بعد شويه في ماي اول, كريستينا اجيليرا في هارت, ان بريك ماي هارت, توني بريكستون, براين ادمز, هاف يو ايفر ريلي لافد ا وومن, اي تو سويت باش نخليكم مع زو جو تو برومي. هذه الموسيقى نتاعنا وانا نوعدكم زاد لي برشا موسيقى ما زلت حلوه. بعد شويه ساعتنا الثانيه باش تكون مع اولديز باش نرجع بكم للقديم. اي الاخبار تكون معكم شويه خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجه. انتم تسمعوا فيديو هنا فاهمه.

0: sens de la musique.
1: Thank you.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان اف ام عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشرف على موكب تنصيب كل من مناز قلي رئيس للمجلس الوطني للأحصاء وفوز غراب كاتبا عاما للوزارة وحمادي ريوف مديرا عاما لديوان تنمية الشمال الغربي وسنة العزعوزي مديرة عاما للخلية المركزية للإنجاز والمتابعة بديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط وإلهام الحرباوي مديرة عاما للموارد البشرية وأكرم بربوش مديرا عاما للبرامج الجهوية الخصوصية ودعم التنمية المحلية وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يدعو إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهياكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ويؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترة الذروة، وذلك خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خصصت لبحث ملف الانتقال الطاقي. معدل تفعيل الحسابات بالسجل الوطني للمؤسسات بلغ ما بين 1000 و1200 عملية يوميا إثر الانتقال إلى الرقمنة الشاملة لمعاملاته بنسبة 100% منذ غرة جويليا الجاري، لينهي بذلك معاناة الانتظار في الصفوف والتنقل بين المكاتب. والمدير العام للسجل عادل الشواري يتوقع أن يبلغ إجمالي الحسابات المفعلة ما بين 200,000 و300,000 حساب بنهاية عام 2026. مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بقفصة تتمكن منذ بداية الشهر الحالي من حجز 121 كيلوغراما من المواد الاستهلاكية الفاسدة وسريعة التعفن، وأصدرت قرارا بغلق

حل، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة، وفق ما صرح به منسق الهيئة بقرصة عمر العبدلي لمراسل ديوان فم بالشهاب. إلى الشأن الدولي، العراقي يؤكد التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة. نهاية الموجز الأخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وكيل اعمال اللاعب الاوغندي لنادي صفاقسي جمال ترافيس مونتيابا اكدنا اليوم في سبور ماغ على ديوان اف ام انه اللاعب تلقى عروض كانت رفضتهم اداره اس اس اس، وفسر اسباب تاخر وصول ترافيس مونتيابا لتونس لحد الان.
2: ترافيس مونتيابا وضعيته في السي اس اس او ليس الكونترا جوسكا 2028، ما يلزمش يغادر نادي ريال الفاق بدون موافقه نادي ريال الفاق من لاعبي مرجعه التمارين، لانه 48 قبل ريبريز دي زونترينمون تاع نادي ريال الفاق كنا تقريبا على وشك الامضاء مع فريق خليج. طبعا موافقه الهيئه المديره تحاول للمدير الرياضي قابلنا واتفقنا على كل شيء، لكن بالتليفون من الوزاره تاع البلاد هذه تبطل كل شيء لانه اللاعب ما يدخلش في البروجي تاع التسجيل حكم ما نجموش نغيروا ناشوناليتي سبورتيف تاعو بليس هو الي بيجارة جوغة تغشغل ولعب كيف المات أبطل ترانسفير هذا. الوقت هذا كان سيسي ما قادتش مكتفة إيديها، قاعدة تتحرك حاول زيب اللعبي. ادخلنا في الديني قوشة ومرة أخرى أغانسي مع نادي كبير ألجغي عدوير، كلمني ديركتور سبورتيف وجاني حتى لتونس، أعطاني المونتون اللي نجم يدفعه للنادي الريسي. كلمت في طارق سالم قلت له هو المونتون ماكسيموم اللي نجم يدفعه اسكو سافوز انتريس ولا؟ في طارق قال لي على المبلغ 400,000 أورو. في طارق سالم باستشارة رئيس النادي رفض، قال انه المبلغ ماهوش في قيمة النادي الساقسي واللاعب، وعندنا بروجي سبورتيف اللاعب هذا ما يغادر الا اذا يكون العرض في قيمة اللاعب وفي قيمة النادي الساقسي. ما عندناش حتى مشكل في الوقت هذا الكل، النادي الساقسي راهو ماهوش يتفرج على اللاعب، قاعدين نقوموا بإجراءات تاع التأشيرة. فما حاجة مالوغوزمون صارت في الريجيون تاع أوغندا والكونغو اللي هي عافانا وعافيكم الله انتشار الفيروس تاع ايبولا، خلى لي بروسيدور نتاع الخروج من البلدان هذوما كومبليكي. نفسروا للناس بسيتهم الفابور توت كيفاش لي بروسيدور نتاع جبان ملاعبي. احنا ما عندناش دي زومباساد في برشا بلدان، باللي كونيكسيون تاعنا نتاع الكلوب يكلموا لي كومباني ايريان يعملوا حاجه اسمها لوكيتو بور، هذه نوتيفيكاسيون تتبعث بار ميل للكومباني ايريان هذه، يعلموا لي شيف ديسكال في البلدان كونسيرني اللي باش يسافروا من الملاعبيه، راهو الملاعبي هذا عنده النيميرو دي ار او، راهو يلفاف واكسون فيزا على ريفي، تاشيره عند الوصول للبلاد اللي حاشته ليتو. البروسيدير هذه كانت تتعمل في 48 ساعه حكم انه البلاد هذه ولات دي زون روج، معناتها الكونغو وغندا بحكم عافينا وعافيكم الله الفيروس هذا اللي هو بالحق ماهوش لعبه خاطر. البروسيدير هذه كانت تاخذ 48 ساعه، لي كومباني ايريان هذوما ولاو معناتها يعطلوا شويه يثبتوا يقعدوا جمعه 10 ايام بالتنسيق مع الفيدراسيون تاع الملاعب، عملنا له لي تيست الكل باش نسهلوا الاجراءات. وعاود نعطيكم سكوب حول سميع العلي غدوه بنسبه 99.99% رافيس ياخو اللوكيتو بور هذه، ونهار الاربعاء الملاعب حاضر باش يسافروا، نهار الاربعاء يكون في السير.
1: واضح كان هذا توضيح بخصوص وضعية جمال ترافيس مونتيابا، يقول انه بنسبة كبيرة برشا في الايام القادمة باش يكون في تونس. نحكي على النجم الرياضي الساحلي، هيئة الفريق تعاقدت بصفة رسمية مع الظهير الايمن التونسي الفرنسي ادم بن عوانة لمدة 4 مواسم، ملاعب متكون في شباب اي اس موناكو الفرنسي. ليتوال نذكر اتفاق زادة مع متوسط الميدان السنغالي عثمان يريد ياكيتي، وعزمي غوم المنتدب الجديد انطلق اليوم في التدريبات مع فريق جوهرة الساحل. يوسف البليلي موجود في تونس منتظر يجتمع بمسؤولي الترجي الرياضي التونسي، سؤال هل يعود النجم الجزائري للترجي رغم الاتفاق مع مولدية العاصمة الجزائري، ورغم أنه الترجي في وقت سابق كان أعلن أنه القصة انتهت مع يوسف البليلي. بالنسبة لريبيرو الصفقة متعطلة إلى حد الآن، بنسبة كبيرة لن يكون في الترجي رغم رغبة اللاعب في تمثيل الأصفر والأحمر. رسميا قرعة المسابقات الإفريقية باش تكون نهار 6 أوت القادم في العاصمة المصرية القاهرة. نذكر الترجي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا في كأس الكاف نقاو النادي الصفاقسي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. اليوم تقرر تعيين هيئة السيرية جديدة للاتحاد الرياضي المونستيري، جمال السقا باش يخلف مسلم سلامة على رأس الهيئة السيرية لفريق الاتحاد في انتظار الكشف عن أعضاء الهيئة. القرار هذا جاء بعد اجتماع كان فيه مختلف مكونات فريق الاتحاد المونستيري. زوج لاعبيه من المستقبل الرياضي بالمرسى قاموا فسخ عقودهم مع الفريق من جانب واحد، المهاجم خالدون منصور والمدافع نضال الحاج عمر فسخوا عقودهم من جانب واحد مع فريق مستقبل المرسى حسب مصدر من هيئه الفريق. الشير زيد القنويه قامت بجمله من الانتدابات في الميركاتو على غرار كوني خلفه عامر العمراني وحمزه بن شريفيه. أوندر أوزن المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي أعلن انسحاب مؤقتا من مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح، مؤكد أنه مطالب ظهرت مع بدء الجانب المالي المفاوضات أديت إلى تعقيد الصفقة بليتو. نفس المصدر يقول أنه الجوانب المادية هي اللي تعطل الصفقة، ولكن كل ماما نقول الصفقة انتهت، ولكن قد يكون جديد في الموضوع في قادم الأيام في صورة طبعا توفر السيولة المادية لفريق بشكتاش مع النجم المصري محمد صلاح. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية تونس.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. انت كذا ساعتنا الثانية. أي من غميتي خويا السنة في الجينيريك. نسلم عليكم الناس الكل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. ماريا كاري اسمع زاد حتى ماريا كاري واحد خليته يسرح شوية معناه. أي من معناه التقسم تاع الموسيقى ذي بتاع بحر معك المدام كذا شيخ مش بتاع تفجعني أنا خويا تقول لي على كل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف وأنا إن شاء الله تكونوا مشيخين زاد والموسيقى متاعنا من زاد متواصلة معاكم شيغمون. حتى للعشرة متاع الليل ايبا ديراكتومون لو رونديفو متاعنا كيما العادة لو خيط هذا نمشيو مع بعضنا للغاني القديمة ونرجع بكم الأولديز. أولديز في أولديز الليلة نبداو مع المرتبة 35 وفما غنية اللي تعطي إحساس متاع السيف وتعطي إحساس متاع البحر والقيادة في طريق طويل والشمس طالعة. نحكيو على سو كاب ذي سان النجمة الأمريكية تشيريل كرول. الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت أول سينجل من ألبومها كومان كومان ومن أول ما هبطت الموسيقى ذي حققت نجاح كبير في أمريكا وأوروبا وليت من أكثر الأغاني اللي تتسمع في الصيف فضل الجو الإيجابي والإيقاع اللي موجود فيها. تشيريل كرول في الغنية توصل مساج بسيط تقول إنه الساعات ما تتقاسش بالفلوس ولا بالمظاهر أما بالطريقة اللي تعيش بها حياتك وتستمتع بها بكل لحظة حتى كي الدنيا ما تمشيش كيما تحب ديما تنجم تلقى الشمس موجودة وتلقى الجانب المشرق. اللي زاد ميز الغنية هو اللحن الفانكي متاعها مع ديتوش متاع روك وبوب وصوت تشيريل كرول اللي خليها واحدة من أبرز نجمات الموسيقى الأمريكية في التسعينات وبداية الألفينات.

0: You're ready for me.
1: في المرتبة 34 وإذا كنت من عشاق الرنبي في بداية الألفينات أكيد تتفكر Just a Friend 2002 بصوت ماريو الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت أول نجاح كبير في مسيرة ماريو اللي كان عمره وقتها 15 سنة فكهو وهي في الأصل إعادة متاع توزيع مودرن الغنية الرابر بيز ماركي المشهورة اسمها Just a Friend اللي خرجت عام 89 لكن ماريو أعطاها روح جديدة بتامبر هكا متاع رنبي. الموسيقى تحكي على شاب يحب بنية أما هي ديما تقول له أنه الشخص الآخر في حياتها هو مجرد صديق ومع تطور الأحداث يكتشف لي الحقيقة مختلفة وهي قصة عاطفية بسيطة عاشوها برشا ناس وهذا من أسباب نجاح الغنية. فضل صوت القوي متاعه والإحساس نجح ماريو باش يوصل الغنية للمراكز الأولى في تصنيفات الأغنبي والبوب وفتح بها الباب المسيرة فنية فيها برشا نجاحات من بينهم الغنية العالمية Let Me Love You بعد عامين كهو وحتى لليوم Just a Friend تبقى من الأغاني اللي ذكرنا بأيام الأغنبي نظيفة والرومانتيك وبالفترة الذهبية متاع بداية الألفينات. أنا أقول لك رجع روحك لـ 2002 وخلي الإحساس يحكي مع ماريو تو سويت في Just a Friend.

في المرتبة 33 وإذا تجمع أكبر فرقة متاع بوب في بداية الألفينات مع واحد من أشهر مغني الراب في الوقت ذاك النتيجة أكيد باش تكون غنية ناجحة وهي Girlfriend متاع NS YNC مشاركة نيلي. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 وكان سينجل من أول ألبوم من الألبوم الكبير Celebrity النسخة الأصلية اللي كانت من غير راب. أما من بعد النجاح الكبير متاع نيلي خرجت نسخة جديدة بمشاركة متاعه هو واللي زادت عطات الغنية توش متاع R&B متاع R&B فوالا مودرن ومتاع هيبوب زادا. Girlfriend تحكي على شيء بيحاول يقنع بنية أنها تستحق علاقة مخير ويطلب منها تعطيه فرصة باش يثبت لها أنه الشخص المناسب. كلمات رومانتيك مع لحن ساهل وإيقاع خفيف خلاوها من الأغاني المحبوبة في الإذاعات في الوقت هذاك. في نفس الفترة كانت NSYNC تعيش في القمة متاع النجاح متاعها بقيادة جاستن تامبرليك واللي من بعد أشهر قليلة بدأ مسيرته كسولو وشكل ذي. Girlfriend كانت من آخر الأغاني الكبيرة اللي جمعت الفرقة قبل ما تقف النشاط متاعها. نيلي كان وقتها من أكثر الفنانين شعبية في أمريكا ومشاركته أعطت الغناء توش مختلفة وسعت الجمهور بين محبي البوب.

في المرتبة 32 إذا كنت تحب الأغاني اللي تعمل في ميلانج بين الروك البوب والريغي أكيد تعرف هي بيبي فرقة نود أبت بمشاركة النجم الدانس الدانسول الجامايكي باونتي كيلر. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه روك ستيدي وحققت نجاح عالمي كبير برشا, وصلت للمراكز الأولى في برشا بلدان كما ربحت جائزة الجرامي عام 2003 كأفضل أداء بوب الفرقة أو مجموعة. هي بيبي تحكي على الأجواء اللي يعيشوها الفنانين وهم يتنقلوا من مدينة لمدينة في الجولات الفنية, السهرات والناس اللي التقاو بهم كل ليلة. الغنية فيها برشا انرجي, اللي يميزها زادة أكثر هو الميلانج بين صوت غوين ستيفاني الانرجيتيك والتوش متاع باونتي كيلر الجامايكية مع انتاج مستوحى من موسيقى دانسول, وهو ستيل اللي كان جديد على نو دابت ونجح برشا مع الجمهور متاعهم. وفي الفترة هذه كانت غوين ستيفاني في قمة النجومية متاعهم, وروك ستيدي كان آخر ألبوم كبير للفرقة قبل ما تبدأ مسيرتها السولو اللي خلتها واحدة من أكبر نجمة البوب في العالم.

في المرتبة 31 والأخيرة بالنسبة لليلة، فما غنية ترجعك مباشرة لجوء متاع سهريات ولا ديسكو بداية الألفينات. نحكيه على موسيقى اسمها هافن لدي جي سامي، مشاركة يانو والمغنية الهولندية دو. الغنية خرجت عام 2002 وهي في الأصل إعادة متاع توزيع الغنية براين أدامز الشهيرة اسمها هافن اللي صدرت عام 1985، لكن النسخة الجديدة حولتها من بلاد غوك رومانتيك الغنية متاع دانس بقاع سريع ونجحت نجاح عالمي. الموسيقى وصلت المرتبة الأولى في عدد كبير من البلدان خاصة في أوروبا، ودخلت حتى القائمة متاع البيلبورد في أمريكا، ولت من أكثر الأغاني اللي تتلعب في الملاهي الليلية والإذاعات في الوقت ذاك. واللي يميز الغنية هو الميلانج بين صوت الدو الكالم الرومانتيك والإنتاج الإلكترونيك متاع دي جي سامي ويانو، واللي حافظ على روح الغنية الأصلية وأضاف لها طاقة جديدة تناسب الأجواء متاع الحفلات. وبرشا ناس يعتبروا هيفن واحدة من أنجح أغاني الدانس في بداية الألفينات، وما زالت حتى لليوم حاضرة في حفلات الثروباك وكل بلاصة تحب ترجع بأجواء الزمن الجميل.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: العادة نقول لكم الموسيقى ذي متاع بحر ومتاع ركشة هكا على البحر. المرة ذي يقول لكم لي اختاكم فما برش عجاج وبرش ريح. اما شنو متاع فيراندا ايه متاع فيراندا في الدويرة فهمتني شوية هكا ذا وخافت صحيح ان الغلة قدامك يبدأ بارد تبدأ ملمومين مع العائلة تريف قلوب كذا يموت تفرجوا بتاتر على فيلم تحطوا شوية موسيقى هذي اللي باش تسمعها دا وخطر موسيقى حلوة برشة بتنجم تكون كان من عند ام كلثوم اسمها ليلة حب. الموسيقى ذي اللي باش تسمعها ديريكتومون عملوا عليها بون كيف مشموم في الوزن مرشوق ان شاء الله تعملوا كجو ان شاء الله تعملوا شيخ. على كل نقول لكم الاخبار شويه اخر مع بهير العوجي احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثه وين نرجع مع فوفا ونسمع مازلت الموسيقى سويعه داير اكثر من ساعه موسيقى دونك خليكم معنا برونشي انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: أحلى.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة التاسعة. ديوان فام عسلمة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تعلن اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدة السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية على أثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، نافية في بيان لها ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، إذ أن جميع المودعين يحظون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي والشبه الطبي للوحدة السجنية، ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، كما أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق نص البيان. بلدية تونس تقرر إحالة ملف التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز على أنظار القضاء، مدعما بالوثائق والمؤيدات القانونية مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته. ونفت البلدية في بلاغ توضيحي صحة ما تم تداوله في أحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور، معتبرة أن التصريحات المتداولة تضمنت ادعاءات مغرضة ومعلومات لا أساس لها من الصحة، معتبرة هذه التصريحات جاءت وفق تقديرها في محاولة للضغط والتأثير على الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن التجاوزات المذكورة. فريق طبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال من ولاية المنستير ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة تمثلت في استئصال كامل للفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقائل كبدية ناجمة عن ورم في أعلى المستقيم، في إنجاز طبي يعد الأول من نوعه على مستوى المستشفيات الجهوية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران طلبت عقد لقاء مع الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مؤكدا استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات قد تفضي إلى التوصل لاتفاق. برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية يقول أن العالم معرض لخطر عودة تفشي الوباء بعد انخفاض التمويل العالمي العام الماضي بنسبة تقارب 20%. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: ديوان فام.
1: ديوان أف أم.
0: صوتكم.
1: بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي.

فور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تعملوا بوكي فمعنا بالموسيقى. إيه دايور كيما العادة لو رانديفو متاعنا نهار اثنين يكون مع فوفا ويمشزنا في بيهايند ذا سونغ. كل مرة تعمل بينا دوليشة مع المخرج مع المنتجين سامحوني الملحنين والشعراء متاع الأغاني. كل مرة نكتشفوا واحد فيهم دونك أكثر الأغاني الناجحة اللي خليها لنا تو سويت نمشيو لبيهايند ذا سونغ.
1: نايت كلوب صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت الحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. ورا كل غنية نجحت الأكيد أنه فما ناس behind the song، ناس خدمة في الظل وفي الخفاء، شاعر كتب أقوى الكلمات، ملحن صنع أحلى لحن وموزع عطى روح للغنية. وشكون منا ما يعرفش الأغاني هذه؟

الأغاني هذه الكل والهيتات اللي كسرت الدنيا وراها شخص واحد أكاهو، وهو الموزع الموسيقي المغربي جلال الحمداوي، اللي يعتبر من أهم الأسماء الناجحة والمعروفة في العالم العربي. وأكثر أغنية صنعت نجاحه وعرفت به الجمهور العربي وخلت الكوتة متاعه تطلع وأكبر النجوم والنجمات يتفتوا عليه باش يتعاملوا معاه، هي أغنية أنت معلم لسعد المجرد. أغنية كسرت الدنيا حرفيا وفاتت المليار مشاهدة سور يوتيوب ودخلت الجينيس بوك. جلال الحمداوي صنع الأغنية هذه وساهم في كتابتها وتلحينها بخلاف توزيعها المعلم سعد المجرد.

عادل مجرد وجلال الحمداوي صنعوا مع بعضهم ديو متميز برشا وخرجوا أقوى الهيتات كيف ما غلطانة سالينا مال حبيبي مالو ليت جو أغاني تصدرت الترند حرفي.

الموزع المغربي جلال الحمداوي صنع برشا نجاحات خليته يتحصل على لقب أفضل موزع موسيقي في العالم العربي أكثر من مرة، وتعامل زيدا مع حاتم عمور في غنية مشيتي فيها اللي كانت واحدة من أنجح أغانيه وساهمت في شهرته أكثر وأكثر في العالم العربي. ومش

0: أحب أطول.
1: نانسي عجرم اللي تعرف تقتنص الفرص وتعرف تختار الكيب اللي تتعامل معها، اختارت انه 3 من انجح اغاني اخر البوم لها يكونوا من توزيع الموزع المغربي جليل الحمداوي. اختيار كان موفق وين خرجوا لنا 3 هيتات، هما يا قلبو، طراوة، وسيدي

رفيق. رامي صبري كيف تعامل مع جلال الحمداوي في توزيع غنيته حياتي مش تمام؟ تعامل كان ناجح والغنية تشهرت في العالم العربي وعلى جميع المنصات وخاصة

من سليمان. رغم صوتها المتميز لكن قعدت برشة تلوج على أغنية الحظ اللي قادرة تتحول الهيت، إلى أن تعاملت مع الموزع جلال الحمديوي في غنيتها لينا رأسة واللي حققت نجاح كبير. لينا رأسة كارمن سليمان.

برشا أسماء تعاملت مع الموزع جليل الحمداوي كيف ما دوزي في غنيته أمر أسماء المنور في هيت صافي صافي وجميلة في بلاش بلاش.

النجم المصري تامر حسني وملك الراي الشاب خالد وملك الراب بلتي وعبد الفتح الجريني جمعتهم نفس الغنية وهي وانت معايا، والتوزيع كان بإمضاء جلال الحمداوي. أغنية نجحت برشا، فيها برشا إنرجي حلوة.

مازالت النجاحات والهيتات اللي وراها الموزع المغربي المتميز جلال الحمداوي. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في بلاي هيتس كل مرة تلقوا أقوى الهيت. بلاي هيتس أول هيت أول ذا تايم. باي باي.

0: Food.com ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان افهم عسلمة. منظمة أليرت تقول أنه تمت في هذه الأيام ملاحظة بداية شح في توفر قوارير المياه المعدنية في الأسواق التونسية، واضحة أنه في الوقت الراهن يعود هذا النقص الجزئي إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي قالت أنها أثرت بشكل مباشر وحاسم على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه، مما أدى إلى تراجع فوري في الكميات الموزعة في السوق. المجلس الجهوي بولاية صفاقس يقرر توجيه مراسلة عاجلة إلى وزير التجهيز لطلب الإذن بفتح الشاطئ المحاذي لفضاء الكازينو ومطالبته بتخصيص اعتمادات تكميلية لتأمين الموقع وتهيئته لاستقبال المصطفين. وزارة النقل تفيد أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صائفة 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. إلى الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. وزارة الدفاع السعودية تقول أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت طائرة مسيرة أطلقت من العراق ودمرتها، مشيرة إلى أن تلك الطائرات حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: راديو أنا فهم فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. يوسف البليلي موجود في تونس، منتظر يستمع مسؤولية الترجي الرياضي التونسي. سؤال تو، هل يعود النجم الجزائري للترجي الرياضي التونسي رغم أنه كان اتفق مع مولدية العاصمة ناديه الأم على الانتقال؟ وكانت حسب حتى الصحافة الجزائرية كانت أعلنت أنه الصفقة تمت في انتظار الإمضاء الرسمي، لكن الجديد أنه البليلي رجع لتونس ومنتظر أنه يتفاوض مجددا مع مسؤولي الترجي الرياضي. بالنسبة لريبيرو، الصفقة متعطلة إلى حد الآن، بنسبة كبيرة لن يكون في الترجي رغم رغبة اللاعب في تمثيل ألوان الأحمر والأصفر. النجم الساحلي أعلن انتداب الليبيري محمد سانغاري بعد النجاح في الاختبارات الفنية، عقد مدة 3 مواسم لتوالى عن زيادة. أن الظهير الأيمن التونسي الفرنسي آدم بن عرفة أمضى 4 مواسم قادم من نادي موناكو للشباب. ترجي جرجي استعقد اليوم مع 3 ملاعبية، الحارس نسيم المغزاوي 3 مواسم، حمدي العبيدي 2 مواسم، والجنبي كيبا سوي لمدة 2 مواسم. رسميا قرعة المسابقات الإفريقية بشكون نهار 6 أوت القادم في القاهرة. نذكر ترجي الإفريقي باش يمثلونا في دوري أبطال إفريقيا، والنادي الصفاقسي وترجي جرجي يمثلوا تونس في كأس الكاف. اليوم تقرر تعيين هيئة تسييرية جديدة للاتحاد الرياضي المونستيري، جمال السقا يخلف محمد مسلم سلامة في قيادة الاتحاد في انتظار الكشف عن الأعضاء بالنسبة للهيئة الجديدة. قرار هذا جاء بعد اجتماع جميع مختلف مكونات فريق الاتحاد المونستيري. مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن البارسا يفكر في تقديم عرض من أجل انتداب متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي رودري الحائز على المونديال مع منتخب إسبانيا والفائز بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2026. ذكر رودري مطلوب بشدة من فريق ريال مدريد الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى على ديوانا فان.

0: نمسح على خير وتحية تونس.
1: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
2: صوتكم

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. المنظمة التونسية للطاقات النظيفة ترفض إسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية، وتدعو إلى تسريع تركيز العدادات الذكية لتجنب انقطاع التيار خلال الصيفة القادمة. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، محذرة من الكلفة الباهظة لدعم هذا المجال دون إحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة، ومشددة على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تتم إنتاج كامل كميات الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي، حيث بلغ حجم الإنتاج 5446 طنا، محققة بذلك تغطية الحاجيات الوطنية للسنة الثالثة على التوالي. والإدارة العامة للشركة تقول أنها ستنطلق حاليا في صنع وتوزيع الكميات المخصصة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب5000 طن بهدف تأمين متطلبات العودة المدرسية للسنة الدراسية القادمة. المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس يعلن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات، على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات جيدة مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق رغم نفي طهران في وقت سابق إجراء أي مفاوضات مع واشنطن. وأضاف ترامب أن هناك فرصة جيدة لتحقيق تقدم. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله. ديوان فام صوتكم.

0: FM Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان FM مع السلامة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تعلن اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية على أثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة نافية في بيان لها ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. هيئة الدفاع رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي تفيد في بلاغ لها أنه تم أمس إعادة الغنوشي للسجن المدني بالمرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى، وقد تمكن إثر عودته للسجن عدد من محاميه من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. وقالت الهيئة أن الغنوشي دخل في إضراب عن الطعام ما أدى إلى تعكر حالته الصحية احتجاجا على عزله التام عن العالم الخارجي وحرمانه من حقه في تلقي زيارة محاميه وأفراد عائلته خلال فترة إقامة.

0: ضلالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بصفة دقيقة، وذلك باعتبار أنه لم ينطلق التسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض. وشدد الوزير على أن المعايير التي ذكرت بالقانون يجب ضبطها بدقة ضمن النصوص الترتيبية. إلى الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن لبنان ملتزم بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع الاحتلال، لكنه لن يقبل استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك بنوده، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: ديوانا فهم، تبع الموسيقى. You are now listening to DJ Naughty K.

عمو سامي.

0: ما درت على الوش الله يقفلني الروش لا ما درت على الدوش بدعي الله لا تروح
1: انا ورد بس ورد نرجس.